0: لأنه في كل هذا خصوصية تؤدي بنا إلى خصوصية الرواية السودانية. السودان هذا البلد اللي كان بلد ولا زوز بلدان، وسأتحدث عن هذا. السودان هذا البلد الإفريقي الذي يقع جغرافيا في القارة الإفريقية، ومن المفروض أنه حضاريا وتاريخيا ينتمي إلى العالم العربي. السودان تحصلت على استقلالها من المملكة المتحدة سنة 1956، وفي ذلك التاريخ انضمت دولة السودان إلى جامعة الدول العربية وأصبحت عضوا فيها. ولكن في 2011 تم استفتاء وقسم السودان إلى سودانين إن صح التعبير، ولنا نحكي على دولة السودان وعاصمتها الخرطوم، ونحكي على دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا. دولة جنوب السودان هذه أولا لغتها الرسمية هي الإنجليزية مع لغات أو لهجات خلينا نقول محلية أخرى، إذن وقع التخلي عن اللغة العربية. ديانتها هي المسيحية وبعض الديانات قول غير السماوية الأخرى، إذن وقع التخلي عن الإسلام باعتباره يعني هكا رديف إن صح التعبير للحضارة العربية. دولة جنوب السودان ليست عضوا في جامعة الدول العربية، وهذا أكبر دليل أنها لا تعتبر نفسها دولة عربية. السودان بكلها قبلها التقسيم مرت بمراحل عديدة، يعني الحضارة النوبية، الحضارة المسيحية، الممالك الإسلامية، هي حتى في فترة الاستعمار كانت تابعة لمصر، وكان آخر ملوك مصر اللي هو الملك فاروق كان يسمى ملك مصر والسودان. السودان على مدى عقود صراعات وانقلابات وحكمه يعني العسكر ثم حكم الإخوان، وحاليا نحكي على انقسام، وكل يوم نتابعه طبعا دلال في نشرات الأخبار ما يحصل من مجازر ومن يعني جرائم ضد الإنسانية في هذه الحروب التي لا تنتهي في السودان. ما علاقة كل هذا بالرواية؟ أكيد عنده علاقة، لأنه أكيد أثر بشكل أو بآخر في الرواية السودانية. احنا اخترنا باش نبدأ بالطيب صالح باعتباره نموذجا، وباعتباره يمكن أكثر كاتب سوداني خرج نحو العالمية، واحنا نحكي في كتابات من العالم وسنتحدث عن هذا، ثم سنذهب إلى الجيل الحالي من الكتاب السودانيين. دلال.
1: نعم حنان، وأشكرك على هذا المدخل التاريخي والمدخل وهو مدخل مهم في قراءة النصوص وفي الوقوف على دلالات النص. تعرفين أن هناك مثل يعني يقال أن مصر تكتب ولبنان تطبع والسودان يقرأ. وهذا في إقليم السودان مثل رافدا من رافد الحضارة العربية في فترة ما، وما زال في حسب رأيي. الأدب السوداني حنان هو تعبير عن الوجدان الجمعي السوداني. نمضي في هذه الحلقة التي اخترناها في أدب السوداني نبحث عن علاقة ثقافية إبداعية ارتبطت بمسيرة الكتابة السودانية عبر تاريخها. الكتابة السودانية حاليا ليست تجليا من تجليات الهوية السودانية فحسب،
0: نعم.
1: بل هي الذات نفسها والهوية نفسها،
0: نعم.
1: خاصة مع الطيب صالح سنتوسع بعد ذلك مع ضيفنا. الكتابة السودانية فالكتابة نجحت في معانقة العالمية،
0: نعم.
1: لأن هاجسها الكشف الدقيق لحالات الإنسان، وهو يشيد تصوراته وهو يبني أحلامه وآلامه وأحزانه باحثا عن خصائص وجوده وموقعه في هذا العالم. هذا العالم اللي كما تفضلت حنان يضج بالقهر، يضج بالتخلف، يضج بالظلم إلى غير ذلك. والأدب السوداني قلنا ظلت وفية لهذا الإنسان الذي طبعها بطبيعه، فأصابت ملامحه الوجودية التاريخية. في الحقيقة حنان ونحن نقرأ الأدب السوداني ثمة تقاطع مدهش بين جسد الكتابة السودانية والجسد السوداني في حد ذاته.
0: نعم.
1: الكتابة صارت تشبهه بشكل أو بآخر المدينة، القرية التي تتحدث عنها الطيب صالح،
0: تماهي يعني.
1: نعم تماهي. الفضاءات الممتدة.
0: نعم.
1: ثم جسد نعرفه وجسد نكتشفه مع الكتابة. حين نقول أدب السوداني نقول الطيب صالح، وقد طرح في كتاباته واقع السودان السودان بكل تلك التفاصيل الغارقة في السودانية والسوداوية يعني في هذا التلاعب إن سمحتي حنان. ولذلك طيب صالح هو هوية الأدب السوداني. في نظري الأدب وليس الأدب السوداني لامس قضايا الإنسان المعاصر، أزمة الهوية الثقافية في زمن العولمة، في زمن الهجرة، الشتات، التشظي. هو سردية تعكس التمزق الوجود العميق الذي يعانيه الإنسان الشرقي حين يغترب وحين يغادر الوطن.
0: نعم فعلا هذا هو، ولا يمكننا أن نتحدث في الأدب السوداني بدون أن يكون معنا ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأنه تخصص وكتب حول هذا الأدب السوداني وحول الطيب صالح اللي اخترنا أنه يكون نموذجا في حلقتنا اليوم معنا. طبعا نحييه الأستاذ والناس سعد، هو أصيل مدينة بنان الساحلية، متحصل على الأستاذية في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب بتونس، متحصل على الكفاءة في البحث عن بحث في رواية عرس الزين لطيب صالح تحت إشراف الأستاذ الراحل الكبير توفيق بكار، وباش نرجعوا للأستاذ توفيق بكار من بعد. الأستاذ والنس سعد عمل بالتدريس والإشراف البيداغوجي بالتعليم الثانوي على مدى سنوات 38 سنة، وله مؤلفات متنوعة في النقد والديدكتيك، أذكر منها مقاربات في الأدبين القديم والحديث. له أيضا مجموعات قصصية نجم قول ثلاثية، شهيق الماء ونزق الفجر ومدن الاشتهاء. كتب أيضا الرواية أذكر المعتل. هو أيضا ترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ديوان شعر الشاعر سالم الشيب قصائد، وله قيد الطبع مؤلفات أخرى في النقد وأيضا رواية سير ذاتية، وهو أيضا عضو مؤسس ورئيس تحرير لمجلة الكلمة في الأدب واللغة والنقد. أستاذي الكريم مرحبا بك وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا دلال وأنا.
2: مرحبا أستاذ حنان. مرحبا أستاذ دلال، شكرا على هذه الاستضافة العطرة منكما، وشكرا على دعوتكما الكريمة للحديث معكما حديث الشوق والعطر والحنين، لأن الحديث عن الطيب صالح وأدب الطيب صالح يعيدني إلى سنوات مضت أحببتها في الجامعة وفي النوادي الثقافية في تونس العاصمة في السبعينات والثمانينات. أشكركم إذن على هذه الدعوة وعلى هذه المطافحة.
0: شكرا أستاذي دليل، تحب تسلم عليك وبعد أنا سأسأل سؤال في علاقة بالطيب صالح وتوفيق بكار والذكريات. تفضل دليل.
1: مرحبا بالمبدع والناس سعد، فرحانين اليوم تكون معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للأدب السوداني طيب صالح وما جاء بعده.
2: شكرا أستاذ دليل، صديقة العزيزة والباحثة المجتهدة والأستاذة المتميزة، شكرا لك.
0: أستاذي الكريم، فعلا أنتم قمتم ببحث عن حول رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ توفيق بكار، وأنا دليل تفضلت في بداية الحلقة وقرأت فقرة من موسم الهجرة إلى الشمال. أنا كنت تقريبا عمري 15 أو 16 سنة نقرأ في المعهد لما قريت أول مرة الرواية هذه، وكانت النسخة اللي عندي ما زالت في البيت هي صادرة عن عيون المعاصرة وليديرها طبعا المرحوم توفيق بكار، وكتب تقديما، وأنا أول مرة نقرأ تقديم لأني عادة ما نقرأش تقديم. فبقدر إعجابي بالرواية بقدر إعجابي بذلك التقديم الجميل والعميق الذي كتبه الأستاذ توفيق بكار، ومنذ ذلك الوقت أثرت في هذه الرواية. وشخصية حسنة بنت محمود سكنتني، وحتى في الرواية اللي كتبتها بعد لقيتها تتجول وهكذا بين الشخصيات وبين الأحرف وبين الكلمات الكلمات وتخرج لي من حين إلى حين، حتى أني قلت مرة أني أكاد أشم رائحة الحناء بين يديها مثلما كان يشمها ويطرب لها إلى حد الهوس البطل الراوي. أنا نحب نبدأ بسؤال لو تسمح، في علاقة بعرس الزين بالذات وبطيب صالح وأيضا زاد بالأدب السوداني. أنا حكيت منذ قليل على هذا التداخل ما بين الهوية في السودان، هل هي بلد إفريقي، هل هي بلد عربي، هذا الانقسام، هذه الصراع طرحت بشدة وأثرت أكيد على الكتابة الروائية. مثلا أنا في عرس الزين طيب صالح في جملة لخص كل شيء تقريبا، يقول يحكي على بعض القبائل: الكبابيش ودار حمر ومذاب الهواوير والرمريذاب في كردفان يشح الماء في أراضيهم في بعض المواسم فيفدون على النيل حتى تنكشف الغمة ثم يعودون من حيث أتوا، لكن بعضا منهم كانت تستهوي هم حياة الاستقرار على وادي النيل فيبقون، ومن هؤلاء عرب القوز، ذكر العرب، لا يتزاوجون مع السكان الأصليين فهم يعتبرون أنفسهم عربا خلصا، وأهل البلد يعتبرونهم بدوا أجلافا. عرس الزين الطيب صالح، إذن الهوية في كتابات الطيب صالح وعرس الزين.
2: بداية أستاذة حنان، عطفا على قولك فيما يتعلق ب طبعة عيون المعاصرة لموسم الهجرة الجمال، تلك هي الطبعة التونسية، ولكن موسم الهجرة إلى الشمال طبع أول مرة في دار العودة بيروت سنة 66 900 وألف، وكل كتب طيب صالح طبعت في بيروت في دار العودة. ويروى أن السودان كانت تمنع الطيب صالح من نشر كتبه في السودان، لذلك كان يطبع كتبه خارج السودان. هذه معلومة استقيتها من بعض الأساتذة الباحثين السودانيين الذين تحدثوا عن الطيب صالح وعلاقته ببلده وعلاقته بهجرته إلى غير بلد. أعود إلى سؤالك عن طيب صالح وعرس الزين. فالحقيقة أحب أن أذكر لكما أنت سيدة حنان وسيدة دلال علاقتي الشخصية بطيب صالح، بالأديب الكبير العالمي طيب صالح. منذ كنت طالبا في الجامعة استمعت إلى أستاذ الجليل المرحوم توفيق بكار، وكان يدرسنا في الكلية محمود المسعدي وأدب محمود المسعدي. في معرض حديثه ذكر لنا طيب صالح ورواية طيب صالح. لم يكن مبرمجا في الجامعة آنذاك، ولكن الأستاذ توفيق بكار برمج مسألة طيب صالح وأدب طيب صالح في آخر السبعينات وبداية السبعينات. منذ ذلك الوقت طيب صالح أصبح جزءا من البرنامج الأكاديمي الجامعة التونسية. في ذلك الوقت بحثت عن رواية طيب صالح واقتنيتها، وكانت طبعة دار العودة وهي موجودة عندي الآن مع طبعة عيون المعاصرة. عيون المعاصرة طبعة أكثر أناقة موشات لهذه المقدمة التي ذكرتها أستاذ حنان، مقدمة أستاذ توفيق بكار، وهي مقدمة رائعة، وكل مقدمات توفيق بكار الحقيقة رائعة. المقدمة التي كتبها أيضا لحدث أبو هريرة من المقدمات الرائعة الجميلة. وأذكر أنني حضرت ندمة في نادي طاهر الحداد بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة، حضرها طيب صالح وحضرها توفيق بكار.
0: أنت محظوظ.
2: الطلبة والأساتذة في تلك الندوة أخذ الكلمة الأستاذ توفيق بكار وأطنب في مدح طيب صالح وأدبه وعمق كتابته الروائية. رد طيب صالح قال لي توفيق بكار، قال له إن التقديم الذي كتبته لي أكثر روعة من الرواية ذاتها. وهذا طبعا من باب المجاملات المتبادلة، ولكن حقيقة
0: فعلا
2: هو الذي جعلنا نسب النقد العاشق القراءات العاشقة للنصوص التي نحب بصفة عامة. منذ حضوري في ذلك المنتدى تحدثت بعد ذلك مع الأستاذ في المكان، وذكرت له أنني أطمح إلى الكتابة عن طيب صالح. فذكر لي طبعا كتبا عديدة للطيب صالح، وكنت أفكر في دراسة حول مجمل هذه الكتب، كل كتب طيب صالح، ولكنه أوعد لي أن الكتابة في عرس الزين التي كانت الكتابة عنها في ذلك الوقت شحيحة جدا، والأمر مختلف عن موسم الهجرة إلى الشمال،
0: هي الأشهر فعلا.
2: أنجزت دراستي حول عرس الزين الحكاية والخطاب، حيث اهتممت بالقضايا المطروحة في عرس الزين، ومن أهم هذه القضايا الهوية التي ذكرت أستاذ حنان. والهوية في الحقيقة لا تظهر في رسم معالم القرية السودانية فقط، ولكن تظهر كذلك حتى في فن الكتابة الروائية في عرس الزين، بحيث رسم طيب صالح في عرس الزين القرية بمختلف مكوناتها، وتعمق في الحديث عن العادات والتقاليد السودانية في تلك القرية، وطبعا كان ذلك كله خلفية لدراسة شخصية روائية أعتبرها من الشخصيات الروائية الفذة، لأنها لا لقيمتها الاجتماعية ولكن لطرافتها وللمفارقات العجيبة التي تحملها في ذاتها، وهي شخصية الزين. ومثل هذه الشخصية الحقيقة موجودة حتى في قرانا قدامنا العربية والإفريقية بصفة عامة، ذلك الإنسان المهمش الذي يعني يحمل في ذاته طاقة عجيبة، ملذوذة من ناحية ومحبوبة من ناحية أخرى، ومثل هذه الشخصيات موجودة كثيرا في القرية. وأنا نفسي في قرية بنان كتبت مخصوصة في مجموعة نزق الفجر عن أحد هذه الشخصيات، وهو شخصية المنجي وشخصية اللقلوق كذلك، وهي شخصيات معناها غريبة ولكنها محبوبة في القرية وفي المجتمع.
1: يعني
2: الهوية شيء مهم من حيث البيئة، شيء مهم من حيث الخلفيات العقائدية والتراثية والأسطورية والروايات الشعبية الشفوية المتواجدة في تلك القرية، وهي مهمة كذلك من حيث فن طيب صالح وأسلوبه الذي استقى من قريته كثير من الألفاظ العامية السودانية في تلك القرية، على أن معظم تلك الألفاظ مع ذلك لها علاقة بالفصحى في الحقيقة في الأصل، ولكنها سودانية لا نعرفها إلا بعد أن نكتشفها، وكذلك الحوارات والشخصيات والأبعاد خاصة التراثية والتاريخية والبيئية المتواجدة في قريته، قرية التي وضع خاصية لروايته.
1: يعني أستاذي طيب صالح، الروائي طيب صالح الذي ربما هو الذي نحت تاريخ السودان ويستحضر هذا التاريخ بكل تفاصيله العميقة، أنه لم يعامل القرية السودانية كخلفية للأحداث، بل منح هذه القرية صوتا، منحها روحا متكلمة تعكس تاريخ غير مكتوب منحوتا في ذاكرة الناس ومنحوت في ذاكرة الأرض. الريف السوداني كما صوره الطيب صالح هو مدرسة الحكمة، هو هذا البعد السوفي في قرية ود حامد، هو ليس مجرد موقع جغرافي بل صورة حية للمجتمع السوداني، ينبذ بالخفايا، ينبذ بالتاريخ، ينبذ بالعادات. فهو في نهاية الأمر استطاع الطيب صالح أن يجعل من القرية السودانية قرية عربية، بل هي قرية عالمية.
2: صحيح فعلا أستاذ دلال. بقي إن القرية في عرس الزين بالذات هي شخصية. معناها أنا عندما درست الشخصيات مثلا في رواية عرس الزين، الشخصية الأولى الكبرى التي اهتممت لها
1: القرية.
2: القرية
1: نعم،
2: شخصية القرية كشخصية روائية. طبعا ما أنا نتحدث عن كتابات طيب صالح، فلا بد من ربط الصلة بين القرية كقرية في مفهومها الواقعي والتاريخي بالقرية كمفهوم فني، يعني كشخصية روائية. وهذا المهم، أن الطيب صالح استطاع أن معناه يخرج القرية السودانية من مجرد معناها واقع تاريخي، طبعا له أبعاد هامة إلى غير ذلك، تاريخية وسياسية واجتماعية وتراثية إلى غير ذلك. بقي أن المهم في كتابات الطيب صالح أنه كيف يخرج من تلك البيئة الضيقة، من ذلك الواقع البسيط، فيجعل منه فنا عبقريا وبلغ الآن به مبلغ العالمية. هذا المهم. والبحث في الهوية هو لا يتعلق بمظاهر القرية فقط، بل يتعلق كذلك ببحث السوداني باعتباره شخصية إفريقية عربية، عن وجوده، عن كينونته، عن ماهيته في علاقته بالآخر، في علاقته أولا بتراثه وقريته وبيئته، وفي علاقته كذلك بالمجتمعات العربية، وفي علاقته بالمجتمعات الغربية.
0: نعم.
2: وهذا ما أنجزه وسرده بعمق كبير جدا طيب صالح، خاصة في روايته العظيمة موسم الهجرة إلى الشمال.
0: نعم. وأنا لو تسمح دليل لحظة، حبيت على ذكر موسم الهجرة إلى الشمال وما قالته دليل وما تفضلت بقوله في تقديم، الأستاذ توفيق بكار يتحدث عن الثابت والمتحول في هذه الرواية.
2: نعم. نعم.
0: ودليل منذ قليل في فقرتك، في الفقرة التي تفضلت بقراءتها، أشرت إلى تلك النخلة.
1: نعم.
0: في البيت التي تشعره بالطمأنينة، هذه النخلة التي ترمز للأصالة للثابت.
1: طبعاً.
0: ومن جهة أخرى الجد، شخصية الجد أيضا المتجذر في تلك القرية في تلك البيئة، مع شخصية أخرى وافدة متحولة هجينة، إذا ممكن نقول، اللي هي شخصية مصطفى سعيد، وبكل ما جاء به إلى القرية من تلك المدفأة الإنجليزية الموضوعة في قلب الصحراء، يعني وهذا التناقض الصارخ بين مشكلة الهوية والأصالة والثقافة الوافدة، حتى أنه في آخر الرواية لما حصلت تلك الفاجعة في القرية وقتلت حسنة بنت محمود بطريقة فظيعة زوجها، كان الجد يحتضر. ماذا أراد ربما أن يقول طيب صالح؟ نعم،
2: هو إن سمحتي، مسألة الثابت والمتحول هذه مسألة ابتدعها أدونيس، وفي الفترة التي كتب فيها توفيق بكار مقدمته كانت هذه الموجة الفكرية جاءنا التي لها طابع فلسفي إضافة إلى الطابع الأدبي، بدأت تغزو العالم العربي من سوريا إلى مصر إلى تونس إلى غير ذلك. بقي أن توفيق بكار في ذلك الوقت وهو أستاذنا الجليل أباح لنا صعوبة فهم رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ورغم ما باح به إلينا فإنه استطاع أن يحفر في هذا النص ويخرج منه أفكارا وعجائب. توفيق بكار ثابت والمتحول صدر مقدمته أيضا بقولة مهمة لأبي حيان الترمذي، وهي قولته الكلام على الكلام صح.
0: نعم.
2: وهذا الأمر هو الذي أدركه توفيق بكار وكذلك مرره إلينا، فأصبحنا نحن أيضا منذ طلبة لا نقرأ النصوص قراءة سطحية ظاهرية، بل نحاول الحفر فيها والبحث عن مكامنها وأسرارها إلى غير ذلك. فمسألة الثابت والمتحول مثل ما ذكرتي وتفضلت به أستاذ حنان، أنا يمكن أن أضيف في هذا المعنى الفكرة التي حللها جيدا الأستاذ طفيق مكار، وهي أن الثابت والمتحول في الشخصية ذاتها، في الشخصية ذاتها، بحيث يعني شخصية مصطفى سعيد وهو بطل الرواية هي شخصية مركبة فيها الثابت وفيها المتحول. الثابت فيها هو

0: حضارة أخرى، بيئة أخرى، عالم آخر، وأفكار أخرى، وفلسفة أخرى، ومعتقدات أخرى، وحياة أخرى. وهذا ما عاشه فصل العلم، عاش مرتحلا ذاهبا عائدا بين بيئته والبيئة اللندنية، البيئة الأوروبية. فهذا الثابت والمتحول هو الذي ترجمه الطيب صالح إلى مسار روائي، من بداية الرواية إلى نهاية الرواية. ومصطفى سعيد في مأزق الباحث عن وجود جديد ربما يقطع مع وجوده الأصلي، وعجز في نفس الوقت عن الوصول إلى هذا الواقع الجديد برمته. لذلك كانت له مشاكل عديدة مع النساء اللواتي تزوج بهن اللندنيات إلى غير ذلك، وهذا التوتر هو الذي خلق معجزة الرواية في نظري.
1: ولذلك
0: الرواية ليست مسطحة، الرواية متوترة، وهذا التوتر هو الذي ربما عبر عنه توفيق بكار الثابت والمتحول. المتحول في شخصية مصطفى سعيد، والراوي كذلك، لأن الراوي شخصية هامة جدا، والراوي ربما يعتبر هو الشخصية الأساسية والرئيسية،
2: سنعود إليه أكيد.
0: لذلك نجد صوتين في موسم الهجرة إلى الشمال، صوت الراوي وصوت مصطفى سعيد، ولعل هذين الصوتين هما اللذان يكونان ويؤسسان التركيبة المزدوجة لشخصية البطل في موسم الهجرة إلى الشمال.
1: ولذلك يقول البطل مصطفى سعيد، بطل موسم الهجرة إلى الشمال، يقول: أنا هنا وهناك، لا أنتمي إلى هذا البلد ولا إلى ذاك. والراوي يقول كذلك في حديثه عن مصطفى سعيد: كان يتحدث الإنجليزي بطلاقة لكنه لم يتحدثها بحنان.
0: هناك مثال آخر دلال، كنت تسمع مثال آخر. أنا في معرض اطلاعاتي على طيب صالح وكتاباته إلى غير ذلك، وجدت رسامة إنجليزية تقيم في السودان. هذه الرسامة وجدتها صدفة هكذا في الانترنت تتحدث عن طيب صالح، وتذكر غرفة سرية تعرفها هي شخصيا، هي وزوجها السودان. وهذه الغرفة ذكرها الراوي في موسم الهجرة إلى الشمال، وهي غرفة شبهها بالحياة، وهي غرفة سرية يعني تحتبها الحياة ولكن لا شيء فيها كالحياة. وهذا أمر الحقيقة يعني يصل إلى درجة العبث الفكري الذي نجده عند فلاسفة الغرب إلى غير ذلك. ومعنى ذلك أن هوية الإنسان تخرج عن كونها مجرد كائن عاش في بيئة معينة ليصبح كائنا عالميا خارقا ربما، وكائنا يحمل الحياة كلها وفي نفس الوقت لا يحمل شيئا. وهذا هو المعنى الحقيقي في الحقيقة في نظري للحياة. منذ الاشتهاء تحدثت عن الاشتهاء، والاشتهاء هو هذا السعي الدائم إلى الجديد وإلى التحقيق وإلى الإنجاز والحزن في نفس الوقت، ولكن المسار يتوازن.
1: ولذلك حالين يقول والناس سعد في شهيق الماء التصدير، وهو من أجمل ما قرأت في حقة الأمر، يقول: حين ابتطيت قلمي وأخذ للمسير، كان رحلي مثقلا بالعواطف والفكر، ما كان منها وما رافقني، حتى خلت ألا عطش أو جوع يعوق مغامرتي، وكان بيني وبين مطيتي كالعشق أبدا، فقد أغرانا السعي وما كنا لنرسم الطريق. وهذا حديث عن محنة الكتابة.
2: جميل جدا.
1: ثم يقول طيب صالح: ثمة آفاق كثيرة لابد أن تزال، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتفي بها حقلا وبخط جريء. هنا نعود إلى قضية الهوية أستاذي في الكتابات. طيب صالح وما بعده وسنعرج بعد قليل كذلك على بعض الكتاب، هي في حقيقة الأمر حنان

0: قضية مصيرية في هذا أو في خضم هذا الصراع الذي تعيشه البلاد والذي أدى إلى حرب دارفور. فكأن الكتابات حول الهوية أستاذي في الأدب السوداني تسعى لتخليص مسألة الهوية من النظرة أو من كيف أقول النسق المتعارف عليه في الكتابة، وقدم طيب صالح نظرة جديدة تخرج من ضيق الإيديولوجيا الضيقة إلى رحاب الإبستيمولوجيا.
1: في موسم الهجرة خاصة المسألة الأساسية التي عالجها الطيب صالح مسألة الشرق والغرب،
0: نعم،
1: الشمال والجنوب، وهذا في صميم الهوية. يعني هل نكتفي ونحن أهل إفريقيا وأهل الشرق هل نكتفي بما نملك، أم نأخذ ما يأخذه ما وصل إليه الغرب من حضارة لم نصل إليها بعد؟ ومثل هذا الأمر عالجه قبل الطيب صالح آخرون مثل توفيق الحكيم في عصفور من الشرق،
0: من الشرق،
1: وهي إدريس في الحي اللاتيني وغيرهم. بقي أن الطيب صالح كان أكثر عنفا وكان أكثر جرأة في مهاجمة الطرف الآخر،
0: وأكثر مكرا يمكن أستاذ هذا،
1: وأكثر
0: مكرا، المكر
2: بالذكاء، يعني
0: نعم.
1: هناك المكر،
0: نعم،
1: وهناك العنف، وهناك الجرأة، وهناك الإيمان بالقدرة الذاتية، وفي نفس الوقت يعني الثورة والغضب على عدم تحقيق ما حققه الآخرون إلى هذه اللحظة. هذا هو المشكل. والطيب صالح يعني يبدو أنه قد عانى من هذا الأمر حتى شخصيا في وجوده في إنجلترا إلى غير ذلك. وبالمناسبة يعني على ذكر علاقة الهوية بالشخص، هناك من يعتبر أن مصطفى سعيد وإلى غيره هو طيب صالح نفسه.
2: نعم،
1: طيب صالح أنكر هذا الأمر،
2: حتى الراوي
1: الأمر، وقال ربما قد يشبهني في بعض الأشياء ولكنه ليس طيب صالح.
2: فعلا هو عودة إلى نهاية الرواية، نهاية موسم الهجرة إلى الشمال، وذلك النهر اللي غرق فيه البطل. والأستاذ توفيق بكار يقول أنه نهر التاريخ بين الشمال الذي أراد أن يصل إليه والجنوب، وفي النهاية هو بقي في النصف، شلت حركته، وخلنا للحظة أنه سيموت البطل الراوي، ولكن أراد له طيب صالح أن يستمر. قال: هناك بعض من الأحبة ينتظرونني، لذلك بكثير من الثقل، ولكنه حاول أن يطفو بجسده إلى الماء. حتى نتحدث، ربما نفتح الأفاق،
1: وكان يصرخ النجدة.
2: النجدة، نعم، في النهاية هي انتهت الرواية على هذه الصرخات،
1: وأن الأمر مفتوح ومستمر.
2: نعم، هذا هو. حتى نمر إلى كتاب آخرين، هو سؤال حتى باش نربط به أستاذي الكريم: هل ظلم الطيب صالح الأجيال اللاحقة، أم أنه فتح لها الطريق في الرواية السودانية نحو العالمية؟ ربما
1: هو عند العودة إلى المسار الإبداعي في السودان،
2: نعم،
1: نجد تطورا ملحوظا في مراحل الكتابة الأدبية والروائية بالخصوص في السودان، مثل ما حصل في تونس، مثل ما حصل في بلدان أخرى. نحن في تونس هنا نقول ربما نفس السؤال: هل ظلم المسعدي بقية مثلا الروائيين والقائقة؟ هل ظلم الشابي بقية الشعراء إلى غير ذلك؟
2: نجيب محفوظ أيضا في مصر في فعلا
1: أن الطيب صالح له موقعه الذي هو جدير به. طيب صالح صاحب موسم الهجرة إلى الشمال، صاحب عرس الزين، دومة والتحامد، بندر شماه إلى غير ذلك. هذه النصوص هي نصوص بنظري تبقى خالدة وتخلد ذكر الطيب صالح. بقي أننا عندما نتجاوز الطيب صالح إلى حدود، قلوا إلى حدود مثلا الألفية، الألفية الثانية، نجد طبعا أدباء آخرين لهم باع ولهم صيت من الرجال ومن النساء، وحصلوا على جوائز وهم معروفون في العالم إلى غير ذلك. ولكن ما كتب عن الطيب صالح والدراسات والأبحاث وربما حتى الأشرطة السينمائية، عرس الزين صور شريط سينمائي وعرض كذلك في مهرجان من مهرجانات أظن فينيسي أو شيء من هذا النوع. طيب صالح محله لا ينكر، بقي طبعا مثل كل البلدان هناك أدباء كبار يغطون على البقية، بشير كرية في المسعدي الدعاجي، هؤلاء غطوا على البقية. لكن لا نستطيع طبعا أن ننكر يعني الأدباء المعاصرين الذين تلوا هؤلاء، مثل ما لا نستطيع أن ننكر قيمة الروائيين والشعراء الذين جاءوا بعد طيب صالح أو بعد الفتوري إلى غير ذلك.
0: نعم،
1: أيضا لهم مكانتهم.
0: يعني الإنسان العربي في هذا الأدب السوداني ظل في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لا يستطيع المضي ولا يستطيع العودة. نذكر من هؤلاء الكتاب حنان عبد العزيز بركة، ساكن حمور، زيادة في شرق الدرويش، رانا مأمون، أمير التاج السر الذي كتب رواية عظيمة في نظر إيبولا، حيث صورنا كيف نقل ذاك العامل عامل النسيج من جنوب السودان من كنشاسا إلى يعني تلك ذاك المرض، فألقوا الضوء على الحياة الإفريقية وهمومها الإنسانية والوجودية. كذلك حمور زيادة في شرق الدرج كذلك ظل بين المحكي والمسكوت، عانق الأدب العجائبي وقام روايته على تأويل التاريخ والتجريب في الرواية العربية. عكس كل ذلك أستاذي وعي الكتاب السوداني أو كتاب السوداني بقضايا النوع الاجتماعي والحفر العميق في مكونات المجتمع السوداني وتحتيم كذلك النماذج النمطية لصورة المرأة ربما كما ذكرها طيب صالح.
1: طبعا أستاذة دلال، هؤلاء الذين ذكرتي لهم قيمتهم الفنية والأدبية في مستوى الكتابة الروائية في السودان وفي الوطن العربي كذلك. بقي أنهم اختلفوا، يعني المشكل هو أن هناك أدباء يكتبون كتاب واحد يلخص كل الكتابات، وهو ما حصل للطيب صالح في موسم الإزراء. من ذكرتي مثلا تجسر أو زيادة أو بركة ساكن، هؤلاء كتبوا بأسلوب معين، كل واحد له أسلوب عرف به، واحد أسلوب تلس كذا، واحد اعتمد شيء من التكذيب، واحد لغته مباشرة وصادمة مثل بركة ساكن لجرأته ولغته الصادمة إلى غير ذلك. ولكن الطيب صالح جمع كل هؤلاء في موسم الهجرة،
0: يعني أيقونه.
1: ماذا نفعل؟ يعني موسم الهجرة تجد فيه كل الأساليب، ويعني مبني بناء محكما بحيث يصل إلى درجة بين ضفنين طبعا دون مبالغة، إلى درجة ما يشبه الإعجاز الفني في الكتابة الروائية. ولذلك من يذكر طيب صالح يذكر موسم الهجرة، لا يذكر بقية الروايات، يذكر يعني موسم الهجرة، وهذا معقول. مثل من يذكر المسعدي يذكر حدث أبو هريرة قال، وهذا معقول. يعني الدجلة في عراجينها بشير خريف، بحيث كل رامبو مات وهو صغير، أنا لا يتجاوز عمره 22 سنة، كتب بوام أون أنفير يعني قصائد الجحيم. لستيل روكوي أول، معناها أول مجموعة وآخر مجموعة. وطبعا يعني رامبو الآن معروف عالميا، من لا يعرف رامبو؟ كتب ديوان يتيم، إشتادي كتب ديوان يتيم ومات صغيرا، وإلى الآن عندما نتحدث عن الشعر في تونس نتحدث عن إشتادي. هذه طفرات تحصل في التاريخ، لأشخاص لهم في جيناتهم طفرة الإبداع، طفرة الخلق التي يعجز عنها الآخرون. الآخرون يجتهدون، يقدمون أعمالا، ينجزون، ولكن إلى الآن لم لا يذكروا الدرس الأكاديمي أو خارج الأكاديميات إلى غير ذلك. لا يذكرون عندما يتحدثون عن تاريخ الأدب التونسي، لا يذكرون هذه الأسماء في بداية القائمة.
0: عندنا غيرها
1: أسماء أخرى بعد في الكتابة القصصية، عروسية النالوسي، عز البدني وغيرهم إلى غير ذلك. والآن طبعا هناك حنان جنان كذلك
2: تكتب،
1: العفو تكتب إلى غير ذلك. هؤلاء موجودون، ولكن في الحقيقة دائما متى سيتحدث الناس عن هؤلاء بالصفة التي نتحدث فيها عن الشاب والمسعد إلى غير ذلك؟ بعد أجيال، بعد أحقاب من الزمن، عندما يؤرخ الناس للأدب التونسي طبعا سيذكرون النصوص التي كتبت في الألفية الثانية، 2015 2010 إلى غير ذلك. وهذا مسار التاريخ، ويعني كتابة التاريخ الأدبي بصفة عامة.
2: نعم فعلا، والله الوقت مر سريعا، والحديث كان ممتعا جدا. طبعا متعته وجودك معنا كان فيه إضافة كبيرة، وشرفتنا بقبول دعوتنا. وفي الحقيقة احنا حبينا نحكي على الطيب صالح ومن بعده دليل، فتوقفنا في الطيب صالح كأنه لم يأتي بعده، في حين أنك تفضلت وذكرت كثير من الأدباء طبعا اللي جاءوا بعده، وقيمته لا تلغي قيمة هؤلاء حتى إن لم يتمكنوا من الوصول إليه. أستاذي الكريم، شكرا جزيلا على قبول دعوتنا، كان لقاء جميلا، والأكيد أن حرارة اللقاء وصلت إلى السادة المستمعين.
1: شكرا أستاذ حنان.
0: شكرا أستاذي، شكرا. نعم شكرا،
1: وجدت معكم في هذه الحصة الرائقة والممتعة والمفيدة كذلك، و سعادتي طبعا تتجاوز الحديث إليكما في موضوع الطيب صالح للمودة التي أكنها إليكما الاثنتين.
0: إذن شكرا أستاذي، وفي هذا الزمن الذي تموت من البرد حيتانه كما قال الطيب صالح، يبقى الأدب هو دفء الحياة فينا. شكرا أستاذي على هذا المرور الشيق والجميل.
2: شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة كل أسبوع. شكرا أعزائي المستمعين، نلتقي، وكتابات من العالم، إلى اللقاء.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان. حنان جنان.

وعلى الشمس البعيدة واحكي لها على حالي وافصح في عشقتي صبحت وحيدة خليت اللي هو أصلح

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم، قدم، تنجم ويوفى الكلام.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعينا الكرام، هذه الحصة نخصصها لشاعر من شعراء النصف الأول من القرن الماضي ومن الشعراء المؤسسين حقا، هو إلياس أبو شبكة. إذن سي المهدي، مباشرة ننظر في سيرة إلياس ثم نقرأ بعض قصائده ونعقب عليها وننظر في مسألة تصنيف هذا الشعر، هل هو رومانسي، هل هي الكلاسيكية الجديدة، وما إلى ذلك من تلك الأسئلة الشائكة التي نحار أحيانا فيها ولا يمكن أن نشترح لها جوابا أو نقطع فيها برأي بسهولة، لأنها في الحقيقة تنضوي هذه التجارب كلها إلى الشعر العربي وقد بدأ يلتبس ويتشعب وبدأت تؤثر فيه تلك العناصر الوافدة من الأجنبي، من الثقافة الفرنسية تحديدا أو ربما الأنجليزية وحتى الألمانية خاصة، وإن كان التأثير أكثر هو في الحقيقة للفرنسيين ربما خلال تلك الحقبة من الزمن.
2: شكرا سي المنصف، أرحب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. هو إلياس أبو شبكة، هو شاعر لبناني أولا، ولد سنة 1993.
1: هو لبناني أم سوري؟ هو أحيانا
2: هو لبناني، هو مولود في ضيعة بكسروان بلبنان، والحقيقة هو ولد خارج لبنان، ولد في أمريكا ولكن كان أبوه حين ذاك يعني مسافرا وشيء هذا، ولكن هو لبنانيون. وقلت هو ولد عام 1903 وتوفي عام 1947،
1: يعني
2: 44 سنة.
1: بالفعل هو لم عاش، مات معنا كان شاب طبعا في بداية كهولته.
2: نعم. وعرف عن إلياس أبي شبكة بكونه أحد مؤسسي ما سمي حينذاك عصبة العشرة، أو بمعنى جماعة العشرة، وكان مغرما، كان مولعا بالشعر، وكان عارفا باللغات، ولهذا ترجم، يعني هو من الذين ترجموا نصوصا فرنسية، ترجم لمولير وترجم للامارتين وترجم عددا من النصوص، مثلا ترجم البخيل، مريض الوهم، الطبيب رغبا عنه لمولير، سقوط ملاك للامارتين، جوسلين وما إلى ذلك. فالرجل إذن كان مطلعا على التراث الغربي، يعني على الأدب الغربي
1: في مضانه نعم، وأصوله.
2: وهذا سنجد له أثرا،
1: وهذا ما سأذكره أيضا،
2: أجد له أثرا في نصوصه. الحقيقة أول مجموع شعري له كان عام 26 سنة المنصف بعنوان القيثارة، ثم بعد سنتين المريض الصامت، ثم بعد 10 سنوات عام 38 والرجل حين ذاك 35 سنة عمره، نشر مجموعه الشعري الشهير أفاعي الفردوس. وأفاعي الفردوس مهم لعدة أسباب، أولا لأن ثم تجربة شعرية مختلفة في ذلك الوقت، نتحدث عن في الثلاثينات يعني
1: طبعا.
2: ثم مختلفة، وهي مختلفة شكلا ومضمونا، الرجل تجرأ على كثير من المناويل الإيقاعية العربية القديمة، وتجرأ أيضا على المضامين المألوفة، ويقال إن أثر شاعر آخر كما سنرى لاحقا سي المنصف، أثر شاعر فرنسي واضحا، أن هذا الأثر واضح فيه،
1: بودلير ثم
2: سي المنصف أفاعي الفردوس استهل الشعر بمقدمة نقدية، وسنقرأ منها بعض الفقرات، يعني للرجل وعي نقدي أيضا
1: واضح،
2: وليس فقط شاعرا يكتب كما يقوده الإلهام أو شيطان الشعر.
1: وكما ذكرنا في الحصة السابقة سي المهدي عن باء بدوي الجبل.
2: نعم.
1: معنى هذا الشعر نشأ ودرج في فترة ملتبسة من التاريخ العربي الثقافي، يعني نتحدث عن المعنى الثقافي.
2: نعم.
1: وتتذكر ربما كيف أشرت إلى أن هناك مصدرين للأدب، الأدب العربي الحديث.
2: نعم. رافدين لنقول راف...
1: مصر والشام.
2: مركزين. نعم.
1: مركزين، هناك مركز أفضل.
2: نعم.
1: والتجديد كما يقول هاملتون جيب يقول كان أسرع في سوريا، سوريا بالمعنى الكبير الكلمة، سوريا ولبنان، في الأوساط المسيحية وأعم، وخاصة في لبنان. يقول وكان القائمون بها هم مبشرون ومدارسهم، حيث كان الناشئة، والكلام لهاملتون جيب، يتصلون بالتأثير الأوروبي اتصالا مباشرا. لاحظ إذن هذا الرجل كما ذكرت أنت.
2: نعم.
1: كان ينهل من المعين الأصل. نعم. من المعين، وفي كثير من الأحوال كان هذا الاتصال يدعم بمتابعة الدراسة في الغرب وخاصة في فرنسا. يقول هذه الحركة يقول توجهت في البداية نحو شيء من التغرب، ويقول هاملتون جيب، وأظن كلامه فيه مقدار كبير من الصواب، قال كادت تحدث خللا في التوازن. ويقول هو بدأت تنشأ أو تنشق كما يقول هو بين القديم والجديد في المركزين الرئيسين اللذين ذكرناهما.
2: نعم. قيل
1: أي مصر وبلاد الشام، بلاد الشام أفضل، فقد كانت هوة كاملة وانشطرت الدوائر، يقول الأدبي في العام العربي، إلى شطرين مختصمين ينظر كل منهما كما يقول هاملتون جيب إلى الآخر باستخفاف كبير. ولكن سنرى أنه مع هؤلاء الشعراء، مع إذن ربما بدأت الهوة تضيق، لا أدري. على كل هذا كما قلت يحتاج إلى شيء من التفصيل، لا يمكن أن تتسع له حصته، ولكن لكي يفهم المستمع الكريم في أي سياق ظهر هذه التجارب المتميزة مثل تجربة إلياس أبو شبكة.
2: نعم. إذن للرجل قلت عدد من المجاميع الشعرية، ذكرت بعضها، ولكن الباقي المنصف هو أنزل أو نشر الألحان عام 1941، نداء القلب عام 1944، إلى الأبد 1945، وغلوة أو غلوة
1: غلوة أو غلوة غلوة غلوة
2: هي هو شو اسمه أبو تمام غلوة. يعني في قصيدته
1: قد تعب أربيت في الغلوة،
2: في الغلوة
1: كم تعدلون وأنتم سجراء.
2: نعم. عدا الشعر له أعمال نثرية، طاقات زهور، العمال الصالحون، الرسوم، روابط الفكر والروح بين العربي والفرنجة. انظر للعنوان هذاك في عام 45، روابط الفكر والروح بين العربي والفرنجة.
1: جميل.
2: يعني يؤسس إلى هذه الصلات
1: بين الشرق والغرب.
2: نعم.
1: عرضنا.
2: وإذا له أعمال، له إذا له شعر، له ترجمات، وله أعمال نثرية. الحقيقة يعد إلياس أبو شبكة من يعني من الشعراء الذين اعتنت بهم المدونة النقدية العربية،
1: حتى في تونس الجامعة درس، حتى في مدرسه، لكن درس في كلية منوبة وفي 9 أبريل.
2: نعم. وهو من الذين تتضح لديهم هذه الرؤية الرومانسية، وإن تختلف
1: فيها عمق ميتافيزيقي،
2: فيها عمق ميتافيزيقي.
1: ومثلا ليس مثل يختلف عن بدوي الجبل، لديه
2: لا
1: فيه عمق ميتافيزيقي،
2: نفس الشيء.
1: ربما هذا يعود إلى تجربته الدينية، لا أدري. لا.
2: نعم.
1: ربما
2: صحيح
1: قد يكون هذا من أثار المسيحية فيه، ربما قد يكون
2: ممكن. نعم.
1: قد
2: ممكن.
1: يكون.
2: يمكن نقرأ سيد المنصف نبتشرح في قراءة بعض
1: يمكن أن تبدأ النصوص.
2: هو الحقيقة أنا وجدت طبعتين لأعماله، لأعماله. نعم. هناك طبعة قديمة جدا ويمكن أن نعود إليها،
1: ولعلها الأفضل،
2: ولعلها الأفضل. نعم.
1: الأدق.
2: وطبعة أحدث، في الطبعة القديمة ثمة نص شهير له يبدأ به قصيدته بعنوان شمشون.
1: هذه هي. هذه يمكن أن تقرأ.
2: وشمشون سلمنصف،
1: شمشون الجبار.
2: طبعا. وهذه
1: فيلم مشهور،
2: هو الثنائية شمشون ودليلة،
1: ومثل فيه لا أدري أحمد شوقي، ما أذكر إذا لم تخني الذاكرة، في المصري.
2: نعم. تبدأ تقرأ المنصف ثم سأقرأ جزءا آخر منه.
1: ملقيه بحسنك المأجور، وادفعيه للانتقام الكبير، إن في الحسن يا دليلة أفعى، كم سمعنا فحيحها في سريري، أسكرت خدعة الجمال هرقلا قبل شمشون بالهوى الشرير، والبصير البصير يخدع بالحسن وينقاد كالضرير الضرير، من لقيه فالليل سكران واهن يتلوى في خدره المسحور، ونسور الكهوف أوهنها الحب فهانت لديه كالشحرور، وعن الليث إلى اللبوة كالظبي فما فيه شهوة للزائر. كي يستقيم الوزن طبعا.
2: وعن الليث
1: للبوءة كالظبي لأنه الخفيف فما فيه شهوة للزئير.
2: نعم.
1: شبق الليث، وفعل ساق يستخدم الفعل غريب شبق الليث، ورغم أنه تستخدم عادة يستخدم لكن أول مرة تقريبا
2: أنا ما عرفتنيش قبل الفعل
1: يستوقفني الفعل يستخدم الفعل لم يستخدم المصدر.
2: نعرف صفة المشبه ذلك.
1: شبق الليث ليلة هذا هو، فتنزى ثائرا في عرينه المهجور، تقطر الحمة المسعرة الشهباء منه كأنه في هجير، يضرب الأرض بالبراثين غضبانا، أي لأنه بيت مدور. نعم. يضرب الأرض بالبراثين غضبانا فيصدي القنوط في الديجور، ووميض اللظى
2: أصدى هنا بمعنى كان له الصدى، أنتج صدى
1: أي بالفعل. طبعا هي كلمات قد تبدو قديمة وأحيانا هي متينة
2: أيضا.
1: ووميض اللظى يغلف عينيه فعيناه فوهتا تنور، ونزى من عرينه تتشضى حمم من لظاه في الزمهرير، واللهاث المحموم من رئتيه يشعل الغابة في الدجى المقرور، فسر الذعر في الذئاب ففرت وترامى إلى عشاش النسور، فانشقي فورة الحرارة من جسمي هكذا تردت من كهفها المخدور، تنضح اللذة الشهية منها خمرة من جمالها المأثور، فتنث العبيرة في مخدع الليل فتشهى هكذا حتى عروق الصخور.
2: نعم.
1: وأيضا يستخدم فعل الثلاثي وهو هاي. جميل أيضا من شاشة إلى آخر هذه القصيدة. طبعا نحن لا يمكن أن نقرأها كلها، نعلق عليها ونعود إليها إذا أردت، يعني القصيدة طويلة جدا القصيدة، لا يمكن أن نقرأها كلها.
2: نعم.
1: حتى لا تستغرق الحصة، ولكن نعود إذا أردت إلى أبيات منها لكي ننظر في تجربة إلياس أبو شبكة. إذا نذكر مستمعين الكرام بأننا نخصص هذه الحصة للشاعر اللبناني السوري إذا أردتم بالمعنى الواسع
2: الكلمة. نعم.
1: لإلياس أبو شبكة، وليس فيها نقول إلياس أبي شبكة،
2: زيد الإعراب.
1: نعم. أي لفيد الاسم يحتفظ كما هو الأفضل. نعم. إذن الصورة التي ترتسم لنا، أنا قرأت هذا المقطع من هذه القصيدة ونعرف طبعا شعر إلياس أبو شبكة. أنا الصورة التي ترتسم لي إلياس أبي شبكة أنها صورة الشعر المفكر كما هو شأن عند أبي تمام تقريبا، الشعر المفكر، ولكن يعني الشعر المفكر بالمعنى ربما العميق والجميل والنبيل للكلمة وليس بالمعنى السلبي. الشعر المفكر الذي تحس كأن هذه قصيدة فكر، معنى إذن هو تخير أسطورة، هي أسطورة شمشون الجبار ودليلة وشعرة شمشون وما إلى ذلك، ومذكورة في التراث اليهودي، مذكورة هي جزء من التراث اليهودي الفلسطيني المشترك في الحقيقة، تراث مشترك لأن الدليلة هي فلسطينية، دليلة وليس وشمشون عندما وكيف انتزعت منه قوته، استطاع الدليلة بحيلة وما إلى ذلك ما هو معروف في الأسطورة. إذن هو تخير هذه الأسطورة واشتغل بها. الذي يلفت الانتباه هذه القصيدة، يمكن أن نقول هي أنا هكذا الآن أقول هذا الآن في الحقيقة ولا أقطع به، هذه القصيدة ربما هي من القصائد الأولى ربما وقصائد البدايات التي بدأت سي المهدي تنشئ هذا النمط من شكل قصيدة القناع، قصيدة القناع في الشعر العربي.
2: صحيح.
1: هكذا هذا ما يتهيأ لي الآن وأقوله. معنى إذن هو تخير شخصية أسطورية واشتغل بها، ولكن طبعا هو ليس ليعبر عنها وإنما هو للتعبير بها. هذا يمكن أن لو عدنا إلى القصيدة كلها ولو كان في الوقت فسحة لنقرأ كل القصيدة ونتبين بعض الأسطر، ربما سنبين كيف أن السياق هو السياق الحاضر وليس السياق شمشون ودليلة. إذن هي قصيدة القناع كما يعرفه بعض مستمعينا الكرام هي طريقة في الشعر في الاستئناس أو في اقتباس من شخصية تراثية أو أسطورية أو تاريخية، الأفضل هو للتعبير بها أي توظيف. إذن هو القناع شكل من أشكال توظيف، الرمز هو رمزي، القناع هو شكل من أشكال الترميز في الشعر وليس التسجيل كما نجد عند البعض، لأنك يمكن أن تعود إلى التاريخ وتحاول أن تعيد كتابته تعيد كتابته، إذن هو نوع من التسجيل ولكنه ليس بمعنى التوظيف الأدبي العميق للكلمة. هذه تقريبا معنى انطباعي الأول وأنا أقرأ هذه القصيدة وهذا الجزء من هذه القصيدة الطويلة.
2: هو كما تفضلت بالذكر سي المنصف، هو يعني ينبغي تنزيل هذه القصيدة في سياقها، هي كتبت في الثلاثينات، والاستئناس أو استعارة هذه الأساطير للتعبير بها، ليس للتعبير عنها، ليس لحكايتها وسردها،
1: ليس لتسجيلها،
2: نعم، للتعبير بها، أن تكون وسيلة من وسائل التعبير في نوع من الاستعارة التمثيلية بالمعنى القديم، أو في نوع من بالمعنى الحديث، يعني قصيدة قناع. هذا في الحقيقة يعد جديدا في ذلك الوقت، ولا شك أن الرجل تأثر في هذا بآخرين، بشعراء من الغرب، هم الذين أدخلوا الأسطورة في الشعر. هذه القصيدة سي المنصف لعل ما يلفت الانتباه إليها أو يلفت الانتباه فيها هو أولا طولها. هي قصيدة طويلة جدا وليست قصيرة. والغريب في الأمر أن الرومانسيين عادة سي المنصف هم لا يطيلون كثيرا القصائد، يعني طبعا هناك قصائد طويلة، مثلا صلوات في هيكل الحب
1: طويلة،
2: ولكن هذه أطول. وهذه قضية أخرى، هذه قضية بحر الخفيف سنعود إليها لاحقا.
1: هؤلاء الرومانسيون شغفهم هذا البحر.
2: جميل.
1: لا أعرف سبب ذلك،
2: ولكن في غاية الوجاهة
1: يجب أن نسأل.
2: هذا
1: سأعود إليك أنت ربما.
2: هذه في غاية يعني
1: تفيدني أكثر.
2: لا عفوا،
1: لا بصدق، لا أنا أعرف أن هؤلاء الشعراء شغفهم هذا،
2: هذا غريب،
1: مثلما شغف شعراء قصيدة التفعيلة بحر الرشز.
2: صحيح.
1: هذا تأثير السياب، ربما أثر السياب،
2: ولكن ذلك في ذلك الوقت. الآن مغرمون بماذا؟ بفاعلون وفاعلون
1: فاعلون ثم أصبح بالكامل تجد عند
2: درويش وعند مصبوح. نعم، ولكن هذا يحتاج إلى تفسير. هناك تفسير سي المنصف، هناك تفسير.
1: هذا سأعود إليه، إذن أتذكره لك أسألك عنه.
2: نعم، لكن
1: قلت أنت ذكرت على قلت أن هذه القصائد
2: طويلة
1: لا تستوقفنا عند شعراء الرومانسية،
2: لأن الشعر عندهم فيما يقولون
1: شعر موضوع وشعر غرض. أي شعر غرض.
2: هذه يعني هذه القصيدة تكاد تكون قصة، لأنه يستعير. انظر مثلا سي المنصف ماذا يقول في خاتمة هذه القصيدة، هو يكتب تاريخ كتابتها 1933، يقول على لسان شمشون، معناها صار يقول كلاما على لسان شمشون، يقول إن تكن جزت الخيانة شعري.
1: أي.
2: ما هو القصة شنية، ما هو نحات له الشعر
1: نحات
2: القوة متاعه. إن تكن جزت الخيانة شعري في ظلالي فقوتي في شعوري.
1: هذه يعود إلى الرومانسية،
2: هذه الرومانسية
1: التي لاحظناها عند إلياس عند بدوي الجبل وعند الشابي. نلاحظ كيف بالفعل هذا الشعر الرومانسي ربما لم يقرأ في سياقه المشارقي المغاربي، معنى كأنه قرئ في سياقه المشارقي فحسب. ربما عند صديقنا محمد بن نيس في أطروحاته المعروفة حاول أن يجمع بين هذين السياقين وأن يعيد الاعتبار للرومانسية المغاربية.
2: يعني
1: على كل هذا موضوع آخر.
2: والحقيقة يعني حينما تقرأ نص الشابي وتقرأ نص يعني الشعرية الشابي أفضل بكثير، أرقى في هذا البعد الرومانسي،
1: أوضح في الرومانسية،
2: في الرومانسية.
1: لكن قد تكون هذه
2: المتانة يعني شيء آخر.
1: نعم.
2: شيء آخر، لكن من جهة الكون الشعري، الكون الشعري هو يعني تلك العلامات أوضح في مدونة الشابي. يمكن أن تضيف تقرأ شيئا آخر من نصوصه سي المنصف،
1: أو حتى هذه الأبيات مثلا فيها قصائد،
2: تفضلي،
1: مثلا من نوع خيم الليل يا دليلة في الغار وأغفى حتى الشذاف الزهوري، فانشقي فورة الحرارة من جسمي وغذي قواك من إكسيري، أنت حسناء مثل حية عدن كورود الشارون ذات العطور. الشارون لأنه نوع من الورد، هو جبال لبنان مذكور في نشيد الأنشاد.
2: نعم.
1: وكغفر الوعل الوديع وإن كنت تناجين عقربا في الضمير، لست زوجي بل أنت أنثى عقاب شرس في فؤادي المسعور. صور عجيبة بالفعل وقوية. فاشتهي كل ليلة مخلب الدام على خز جسمك المخمور، وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زبد النور في ضحاه الغرير، أين شمشون يا سحار يهوذا أين حامي ضعيفك المستجير، أين قاذيك دافع الضيم، طاغي المستبدين صائن الدستور، إلى آخر هذه القصيدة. إذن التي يمكن كما قلت أن تقرأ في سياق الثلاثينات، في سياق في هذا السياق التاريخي.
2: الطريف في الأمر سلمنصف أن هذه القصيدة تتعاطف مع الشمشون، هي تتعاطف معه
1: لأنه لا ينظر إليها من منظور ديني،
2: أيه؟
1: هو هي جزء من تراثه،
2: أيه طبعا هي تتعاطف مع شمشون،
1: نعم. التراث اليهودي المسيحي جزء من تراث هؤلاء الشعراء، معنى من إرثهم، معنى هو لا ينظر إليها من منظور ديني خالص، لا، هو ينظر من منظور آخر، لأن الذين شاهدوا حتى هذا الفيلم دون أن يشعروا عندما شاهدناه في ستينات هذا الفيلم نتعاطف مع الشمشون، نتعاطف الشمشون كيف سرقت منه قوته، كيف استطاعت هذه المرأة أن تجز شعرة الشمشون.
2: انظروا ماذا يقول، حفلت قاعة العقاب بجمع من سرات المسودين غفيري، هم رموز الشقاق والفتن الحمراء والغدر والزنا والغرور، أقبلوا يشهدون مصرع شمشون على لذة الطلاء والزمور. ولكن سلمنصف إذا تعاطف مع شمشون فما هي صورة المرأة هنا؟ دليل
1: المرأة الأفعى، صورة حواء
2: الأفعى، هذا هو.
1: إذن هي القصيدة بالفعل يمكن أن تقرأ هذا من هذا المنظور،
2: هذا هو
1: المرأة الغاوية،
2: المرأة الغاوية، المرأة الغاوية والتي لا تبحث إلا عن لذتها وعن إيذائها
1: التي يعقدها عادة المتشددون والذين ضد مساواة المرأة بالرجل، أنه حواء والحية قلت حتى الجنس
2: الصوتي،
1: لكن طبعا هذا في أذهان كثيرين، لأن صورة المرأة للأسف هكذا ارتسمت في كثير من الثقافات وليس في ثقافة العرب أو الشاميين أو المغاربة، حتى في الثقافة الغربية هكذا
2: صحيح
1: بالغواية بالسحر وما إلى ذلك، هذا يعود إلى أسباب تاريخية عميقة، المجتمع الأمومي، المجتمع الأبوي وما إلى ذلك، مما خاض فيه الكثيرون ولا يزالون يخوضون.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

0: يمكن أن نقرأ سي المنصف نصوصا أخرى من أفاعل الفردوس.
1: الفردوس طبعا أي طبعا لأنه هي أفاعل الفردوس التي اشتهرت أكثر.
0: عندك سي المنصف أو أقرأ؟
1: لا لا ليس، أنا عندي شهوة الموت وكس أقرأ قصيدة قصيرة.
0: مثلا مغناك ملتهب وكأسك مترعة، فاسقي أباك الخمر واضطجعي معه، لم نبق في شفتيك لذات لم تبقى أو الأهل يعني شكل لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة.
1: هو يخاطب هذه تتعلق
0: هي قصيدة سدوم.
1: سدوم سدوم مشهورة هذه القصيدة التي اشتهرت كثيرا.
0: نعم
1: ونذكر أن ذكرناها في حصة سابقة ولكن أنا لم نفيها حقها.
0: وهذا يؤكد ما لفت إليه سي المنصف الانتباه من أن الرجل يستعير هذه الأقنعة، يستعيدها شمشون سدوم، لأنه سيقول في بيت الثير
1: هي ثقافته التراثية. نعم. الدينية بالمعنى العميق للكلمة، ويعيد كتابتها شعرا ينقلها إذا أردت من السجل الديني. نعم. إلى سجل الشعر.
0: نعم.
1: من المأثر الديني إلى المأثر الشعري إذا استقامت لي العبارة.
0: لم تبق في شفتيك لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة، قوم ادخلي يا بنت لوط على الخنا وزني فإن أباك مهد مضجعة، إن ترجعي دمك الشهي لنبعه كم جدول في الأرض راجع منبعه، لا تعبئي بعقاب ربك إنه جرثومة من نارك المتدفعة، في صدرك المحموم كبريت إذا لعبت به الشهوات فجر أضلع، في صدرك الدامي مناجم للخنا أورثتها نار الذرار المزمعة، فبكل صقع من ضلوعك قسمة خلع على لهب الشباب موزعة، إيه سدوم بعثت من خلل اللظى حمراء في شهواتك المتشرعة، في كل جيل من لهيبك سنة سكرى محطمة عليه مخلعة. وهي طويلة ثم يقول ماذا فعلت سدوم، أين جواذب كانت على تلك الخدور مجمعة، فيما استحال لبانك النام إلى خمر بكاسات الفجور مشعشعة، ذوبت خمرك لا ليصبح طاهرا لكن ليستهوي النفوس فتجرع. يقول بعد ذلك أسدوم هذا العصر لن تتحجبي فبوجه أمك ما برحت مقن. أسدوم هذا العصر، أسدوم هذا العصر بمعنى أنه يستعيرها يستعيدها، كانت منكرة كوجهك عندما هبت عليها من جهنم زوبعة، قذفتك الصحراء الزنا بحضارة ثكلى مشوهة الوجوه مفجعة. وهي أيضا طويلة كتبها فيما يذكر سنة 31. أنا سي المنصف الملاحظة التي سقناها سابقا تتعلق باستعادة هذا التراث اليهودي، ولكن في نفس الوقت سي المنصف تبدو يعني كأن صورة المرأة هنا دائما هي صورة الأفعى.

0: صورة
1: وحتى
0: بأدري
1: حتى في التراث هكذا موجود في
0: التراث اليهودي
1: طبعا في
0: المسيح
1: الاصل
0: اليهودي.
1: موجوده موجوده هي يعني هذه ليست وقفا على التراث الاسلامي او
0: لا
1: حتى ربما
0: الإسلامي
1: في
0: في
1: تراث
0: النص،
1: شعوب اخرى.
0: يعني تو حينما تنظر إلى صورة المرأة عند الشاب،
1: القران
0: في الشاب
1: الشاب
0: لا ليست
1: لا
0: هذه،
1: الشابي لا
0: لا
1: الشابي
0: ليست
1: صوره
0: هذه،
1: اخرى عايز.
0: هذا جانب لافت في المنظر.
1: جانب لافت لان الشابي لا يطغى عليه المنحى الديني في
0: أبدا
1: القصائد الا في
0: لا
1: بعض القصائد
0: تجد
1: الاولى
0: حاجة،
1: البسيطه
0: ولكن
1: جدا.
0: صورتها ليست هي صورة، هي رب، هي
1: لا
0: ربة، هي
1: بالفعل
0: خالقة.
1: بالعكس ويعلي من شأني المرأة الشابي.
0: نعم، هو يعلي من شأنها، يجعلها يعني كأنها
1: لا نشأ أن الشابي نشأ في نفس الفترة التي فيها الطاهر الحداد، كان هناك صوت ولو هو زيتوني، هو زيتوني مثل الطاهر
0: ليه
1: الحداد،
0: زيتوني طبعا.
1: ولكن التجديد وحتى المواقف الثائرة اللي بدأت من الزيتون، وهذا ما ينساه البعض،
0: أي.
1: ذكرناه في حصص سابقة، لم تكن وقفا على الصديقين الذين يحاولون أن يفصلوا، لا غير صحيح. معنى هناك التجديد الذي أرسى دعائم الثقافة التونسية بالمعنى
0: نعم.
1: العميق بالكلمة بدأ في الحقيقة في الزيتونة مع أبو القاسم الشادي، مع الطاهر الحداد، ثم دينيا مع الفاضل بن عاشور وطاهر بن عاشور،
0: نعم صحيح.
1: ولكن بدأ أيضا في الصديقية مع محمود المسعدي. لأن يجب أن ننظر من هذا المنظور،
0: نعم.
1: معنى كيف أن هاتين المدرستين كانت تتآزران في صياغة هذا
0: نعم
1: الأدب التونسي الجديد.
0: صحيح.
1: أظن ولهذا زين العابدين السنوسي كان على الصواب عندما فسح المجال لهؤلاء الذين هم من خريجي
0: في
1: الزيتونة
0: مجلته،
1: في
0: نعم
1: مجلاتي، والذين هم من خريجي الصديقية، برغم أن زين العابدين السنوسي يجمع بين اللغتين.
0: صحيح.
1: هو صادقي فيما أذكر، هو صادقي وليس زيتوني، لأنه يعني كان يتقن اللغتين الفرنسية والعربية. على كل ملاحظاتك في رشيقة في محلها، لأن الصورة التي ترتسم للمرأة هنا عند إلياس أبو شبكة ليست هي الصورة التي ترتسم عند الشاب. هذا ربما
0: نعم.
1: يصلح موضوعا للمقارنة أيضا، معنى أن هؤلاء الرومانسيين قد يلتقون في المعجم الشعري، في الإيقاع الشعري، وسأذكرك ببحر الخفيف لكي لا ننسى الملاحظة التي سقتها منذ قليل، ولكنهم لا يلتقون في الرؤية. معنى رؤية الشاب ليست هي بالضرورة رؤية الرومانسي ليس أبو شبكة، إذا كان هو ليس رومانسيا بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن أصبحنا نصنف هكذا للأسف. أحيانا هو التصنيف صعب، هي أجيال شعرية وتأخذ وتلتبس فيها والنصوص تتصادى إذا أردت،
0: صحيح.
1: وتتراشح وتتناص إذا استقامت لي العبارة، وتتعالق
0: وتتنافذ
1: وتتنافذ وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: هذا مثلا ليس أبو شبكة، هذا يذهب إلى المضان إلى الأصل،
0: نعم.
1: بينما الشابي يكتب من خلال الترجمة أساسا، لا يعود إلى الأصول الرومانسية، الشابي من خلال الترجمة. فإذا يجب أن معنى يفترض أن يقرأ هذا الشعر في تقديري، وهذا رأيي أقوله بشأن من التأني والحذر، أن هذه المؤثرات الأجنبية ننظر فيها من منظور الشعراء الذين يجمعون بين اللغتين فأكثر، والشعر وحيد اللغة الذي يطير بجناح واحد، كما كان يقول الشابي عن نفسه، أثر الترجمة شيء وأثر الأصل شيء آخر. يعني إذن ينبغي أن ننظر في المسألة من هذه الناحية، وهذا طبعا عمل ليس بالسهل،
0: نعم.
1: بل يتطلب صبرا كبيرا، صبرا على قسوة البحث وقسوة العلم. إذا نعود إلى هذا البحث،
0: نعم.
1: أنا أحب أن أعود إلى الظاهرة الإيقاعية، لأن لماذا هذا الولع بالخفيف؟
0: نعم، لتأكيد كلامك سي المنصر، له قطعة صغيرة شاعر إلياس أبو شبكة بعنوان الخير النقي، هي أيضا على الخفيف، يا ابنة الإثم، يعني في نفس السياق، يعني
1: الشيب يحيى تقول ايه
0: يا ابنه الاثم، هذه شفتاي
1: يا ابنه النور يا
0: ابنه
1: الاثنين،
0: ولكن الاثم هذا شوف الفرق، يعني ذلك يعني صوره المراه عند الشاب نوع اخر،
1: يا ابنه النور الشيب،
0: هذا يا ابنه النور
1: الى لحظه الهيه،
0: هذا يا ابنه الاثم،
1: الوهيه المراه،
0: هذا الاثم، الاثم يعني هي حواء التي غوت آدم. يا ابنة الإثم هذه شفتايا، فرش في منهما رحيق الخطايا، واعصري ما استطعت قلبي، فقلبي لم يزل فيه من غرام بقايا، وتوقي إحدى زواياه لا تقسي، فلي حرمة بإحدى الزوايا، إن في قلبي البغي خيالا من عفاف ما فاجرته البغايا، إن تكن حفنة المدمات ملكي، فخيار العفاف ملك سوايا. هو سي المنصف بالنسبة إلى الخفيف،
1: أنا أحب أن أعود إلى بالفعل كيف تعلل وكيف تصوغ هذا، لا أدري كيف أصفه، معنى هذه الظاهرة اللافتة التي تلفت بالفعل، قد
0: صحيح.
1: لا تلفت البعض لكن نحن تلفت انتباهنا،
0: نعم.
1: لأن هؤلاء الشعراء كانوا مولعين بالإيقاع، لأن هؤلاء الشعراء كتبوا قصيدة الوزن، قصيدة البيت، وببراعة،
0: نعم.
1: كبيرة،
0: صحيح.
1: فلماذا إذن انصرفوا إلى بحور دون بحور، أو استأثرت بهم بحور
0: دون
1: بحور أخرى؟ السؤال يمكن أن يطرح وينبغي أن يطرح.
0: هو سي المنصف يعني من المفيد أن نعود إلى منزلة الخفيف في الشعر العربي. سنلاحظ أنه لا يعد من البحور التي لنقول في الطبقة الأولى، هو ليس الطويلة ولا البسيطة ولا الكاملة ولا الوافر،
1: لكن هو يعد ضمن البحور الخمسة تقريبا التي أدار عليها شعراء العرب،
0: لكن هو آخر الخمسة
1: كما يقولها المعري وفايل أيضا. قول الخمسة هي الطويل والبسيط والكامل والوافر، والوافر والخفيف،
0: يجي الاخر الخفيف
1: أي تقريبا هي المعنى كان يذكر. ولكن حتى في الشعر موجود، في الشعر القديم
0: موجود معلقة الحارث بن حلزة،
1: الحارث بن حلزة هي الخفيف
0: وكثير،
1: ولكن فيما بعد استأثرت بالمعري وما إلى ذلك،
0: المعري أيضا
1: والمتنبي أبي تمام عند كل هؤلاء الشعراء ولا عم بالخفيف، حتى عند أدونيس حاول أن يخدعه لقصيدة تفعيله، ولكن هذا موضوع آخر.
0: ليس فقط أدونيس، حتى سعد يوسف،
1: حتى سعد يوسف أيضا
0: بالفعل. يعني يخدع بحر الخفيف لقصيدة.
1: إذا نعود كيف تسوى
0: أنا أسويه بنزعة نثرية فيه سلموس.
1: أيوة هذا ربما بالفعل.
0: هو الخفيف هو يكاد يكون البحر الوحيد من البحور التي نسج عليها الشعراء العرب الذي لا يقوم على التناظر أو السيمترية يعني كامل البناء. بمعنى ثمة في الشعر العربي بحور صافية كما يقال، تلك حينما يتكرر الوزن أو الجزء كالمتقارب والكامل والوافر والرجز يعني هذه البحور الصافية، والبحور الأخرى تقوم على نوع من السيمترية داخل الشطر نفسه،
1: البحور المركبة ربما.
0: المركبة
1: هذا في البحور المركبة.
0: في المركبة ماذا عندنا؟ إذا وأخذنا سلمنصف مصراعا واحدا مثلا الطويل، سنجده في الحقيقة كأنه يمكن أن يقسم إلى شطرين، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل
1: صحيح،
0: البسيط مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. وقس على ذلك يعني بحر الخفيف هذا هو شطره لا يمكن أن يقسم، ليس في شطره انتظام إيقاعي يوحي بذلك التكرار، هو في فاعلات مستفعل فاعلات
1: ويحبذونها متفعل
0: متفعل
1: للإيقاع ربما لأن الأخرى تثقل تقريبا
0: تثقل لأسباب. هو شو النثرية اللي فيه مثلا حينما تأخذ المنصف، وهذه ظاهرة لافتة يعني أرجو أن يركز معي السادة المستمعون، حينما أخذ تتالي المقاطع الطويلة عندنا فاعلات لا مقطع طويل، تن مقطع طويل، ثم مس مقطع طويل، وتف مقطع طويل، يعني بين تفعيلة سئنا فاعلة ومستفعل أربع مقاطع طويلة، ولهذا يقصرون مقطعا. ثم من بعد إذا أخذنا فاعلات ومفاعلات نلقاه أيضا ثلاث مقاطع لا تن، يعني سنجد ثلاث مقاطع. فماذا يعني هذا؟ يعني أن البناء الشعر العربي الذي يقوم على ذلك التناوب بين المقاطع القصيرة والطويلة أو بين مقطعين قصيرين وطويل هذا يختل، ولهذا تكثر المداخلة في بحر الطويل بحر الخفيف على عكس البحور الأخرى في المنصف. يعني تعلم أن البحر الخفيف هو أكثر البحور كما يقولوا التدوير فيه،
1: تدوير فيه
0: ما هكا ولا
1: هو تقريبا بحر التدوير
0: يعني هو شو السبب؟ السبب هو هذه النزعة. هو هذه النزعة، هذه النزعة القائمة على يعني على النثرية فيه،
1: وهذا يفسح للشعر مجال،
0: يفسح للشعر
1: وحتى بناء الصورة المركبة أيضا.
0: نعم.
1: أي. ربما بالفعل نعم. هذا من الأسباب التي بالفعل يعني أن تفسر لماذا هؤلاء الشعراء صرفوا عنايتهم إلى أن هذا النوع من الإيقاع.
0: حينما نعود إلى ثروات في هيكل الحب سنجد أغلب الأبيات قائمة على
1: التدوير.
0: التدوير
1: صحيح صحيح. هذه
0: مثلا عذبة أنت كالطفولة كالأحلام
1: أكثرها لا أحفظه، ولكن أكثر أبياتها نعم. كانت هكذا
0: نعم. صحيح. وطبعا يعني مثلا له بالنسبة إلي نعود إلى إلياس أبو شبكة، له أيضا قصائد يعني قصيرة الوزن سي المنصف من المزوءات، مثال ذلك هذا النص عهدان أو الشهوة الحمراء. بالنسبة إلى عهدان يقول: أولا تراهم يرتدون الليل حتى منتهى، يستنزفون دم الشباب ويرقصون على قوى، هذا فتى كانت تموج بالجواذب وجنتا، كان الندى يطفو على آماله وعلى صبا، كانت أزاهير الربا بالأمس تسكر أو تسكر من شذا، وذرى الجبال وذرى الجبال إذا رأته تقول ما أعلى ذراه. ما طبعا هذا مجزوء سلمون صفرة، كانت أزاهير الربا
1: طبعا. نعم.
0: ماذا دهاه اليوم الشهوات تعرف ما دها، أما الجمال فإنه لم تبقى تعرفه دما، ولكم سمعت الورد ينكره فيسأل من تراه، والفجر أصبح يعرف الدنيا جميعا ما عداه عهدان عهد هوى نقي مات في شرف وجاه وهوى يعربد في دمي وتنش في كأسي دماه لم أدري من هي أمه العرى ولم أعرف أباه بحر من الشبهات مرآة لأهوال الحياة الهم صخرته الصغيرة والمساخر شاطئاه.
1: بعد هذا يؤكد معنى ما ذكرته وأذكره عنها مثل هؤلاء الشعراء أنه الشاعر أن الياس أبو شبكة الياس نعم. شاعر مفكر له لغته الشعرية الخاصة
0: صحيح.
1: هذا يمكن قوله بكثير من الأطمئنان قد تلوح عادية بالنسبة إلى البعض مقارنة بتجارب شعرية لاحقة عليه مثلا لكن هذا ليس دقيقا في الحقيقة نعم. يعني هذا ليس بالمعنى لأن الشعر دائما شعر مثل الياس أبو شبكة شغوف بهذه الإيقاعات والوزن يعرف كيف أن الوزن لديه هو الذي يحرر فيما يتهيأ لي يحرر الشعر من هذه اللغة العادية قد تلوح عادية ولكنها ليست عادية لأنها ليست لغة التواصل العادي هذا كانك تقول كيف نبكي وكلام عادي كيف نجلس كيف نبكي كيف نضحك ولكن لا العلاقات التي تنتسج بين المفردات والكلمات إذن لها شأن آخر غير شأن لغة التواصل العادي على كل أحب أن أقرأ له شهوة الموت وتذكر بالشيبي أيضا في الرؤية وفي المعنى ناقم على السماء حاقد على البشر ساخط على القضاء ثائر على القضاء
0: ما هو الوزن المصف
1: فاعل مستفعل
0: أيه وما هو
1: هذا هو مجزول هذا الخفيف ليس الخفيف هذا فاعل
0: هذا محدث هذا
1: فاعل مستفعل
0: هذا فاعل
1: مستفعل فاعل مستفعل
0: انا حينما تقراها ذكرتني سلمنصف ب
1: هو موزون
0: موزون ذكرتني سلمنصف ببيتين قالهما ابو العتاهيه وحينما ساله احدهم لماذا ما هذا قال له ان اكل من العروض المنون مفنيات واحدا فواحدا يعني واحدا فواحدا فاعل متفعل
1: فاعل مستفعل فاعل مستفعل
0: المنون مفنيه
1: أه؟ صح لكن موزون يعني لا أدري
0: موزون
1: على كل
0: هو ليس لا ينتمي
1: إلى إذن هذه يمكن نقول هذه بداية التجديد الإيقاعي عند العرب إذن أعود إلى قراءتها ناقم على السماء حاقد على البشر ساخط على القضاء ثائر على القدر غير قطرة المساء لا أحب في السحر طبعا تقديم وتأخير لا أحب غيره غير قطرة المساء لا أحب في السحر صرت أمقت الصفا صرت أعشق الكدر غير مشهد الدماء لا أحب في الصور ناقم على السماء والبشر أي. لاحظ كيف
0: حتى
1: كسر
0: وهو قصد
1: قصد طبعا قصد بذلك وفعلها أيضا في آخر هذه القصيدة
0: في المقطع الثاني
1: جملي لي الجسد واسكبي لي الرحيق لا تفكري بغد قد يجي ولا نفيق
0: يجي
1: نعم. وليس يجي ويجود تخفيف الهمزة هذا يجوز والجميل هذا
0: طبعاً
1: مثل تأمل تامة وهذا يفعلها شعراء العربي الكبار لا تفكري بغد قد يجي ولا نفيق ما لنا وللأبد إن سره عميق الهوى إذا اتقد كان للبلا طريق فلنمت يدا بيد ولنغيب البريق بين شهوة الجسد والرحيق إذن هو نوع من التجديد الإيقاعي ربما تجد ما يشبهه عند الشابي إلى حد ما
0: عنده عمل واحدة
1: تجد عند الشابي ما
0: عمل واحدة على فاعل نسيت الماء يا شباب اللي يقول فيها يا شباب ذيك نسيتها
1: عنده قصيدة أو قصيدة نسيتها الآن الصباح
0: الجديد
1: ربما في الصباح الجديد قد تكون
0: كل سطر كل سطر أي في كلمة كلمتين فقط
1: كأن هناك محاولة طاهر الهمامي على كل صديقنا الشاعر الكبير قاسم الرحل بالفعل عالج مثل هذه القضايا العرضية والوزنية والتجديدية في الشعر
0: دقيق وكان عمله دقيقا
1: احصائيا لأن طاهر كان متمكنا متضلعا في العروض وفي إيقاع الشعر
0: سلمنصف قبل أن يعني الحصة تشرف على الانتهاء وقبل أن ينتهي ميقاتها أحب أن أقرأ جزءا من المقدمة التي وضعها إلياس أبو شبكة لمجموعة أغاني الفردوس يعني حتى نتبين هذا الوعي النقدي لديه
1: هي مقدمة ذكرتها في بداية الحصة
0: هي مقدمة مطولة لمحالة
1: لكن تقرأ منها الشذرات كي تبيع على المستمع الكريم
0: يقول هو عنوانها في حديث الشعر يقول لا أكتب هذه المقدمة لأحدد الشعر أو لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب عليه أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى. المصطلح النور الأسمى
1: كلمة الشبي
0: يعني. نعم.
1: ولكن ليس هو الذي تأثر، الشبي تأثر، الأقرب الشبي هو الذي
0: هذه
1: لأنه هو كتب هذه في الثلاثينيات، ربما لا أدري متى كتب هذه، كتبها فيما بعد أو في الثلاثينيات.
0: لكن سي المنصف
1: القصائد التي قرناها كتبها،
0: لكن هذه المقدمة، هذه المقدمة يعني ظهرت مع المجموع حينما نشر عام 38.
1: إذن هذا هذا تأثر الشعراء.
0: لا هو نفس الرافد المنصف، هو رافد واحد،
1: ربما هو قرأ الشابي بطريقة أو بأخرى،
0: هو رافد وبالتأكيد قرأ الشابي في أبولو. يعني الشابي نشر عام 29،
1: نشر مع الشابي كان اسمه بدأ يعرف الشرق
0: طبعا. نعم.
1: أبولو أي صحيح.
0: يقول إذن لا لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى أو لأجيء بنظرية أتعصب لها وأعلن لأجلها حربا. فالشعر كائن حي تحتشد فيه الطبيعة والحياة، فلا يقاس ولا يوزن، والنظرية مذاهب وأغراض لا تعيش إلا على هامش الأدب كما يعيش العرض على هامش الجوهر.
1: وعي وعي وعي دقيق جدا.
0: أو كما يعيش الدكتاتور الزائل على هامش الأمة الأزلية. وقد تصح النظريات أو المذاهب في كتاب سياسي أو وصية سياسية موجهة إلى شعب له أوضاعه الخاصة وحدوده المقررة وثقافاته وجنسيته، ولا تصح في شعر يعبر عن الحياة، فالحياة لا جنسية لها ولا أوضاع ولا حدود، وهي أوسع من أن نضع لها حدودا ومقاييس، والدائرة غير المحدودة لا تنحصر في الحدقة الضيقة.
1: وتتواصل هذه المقدمة الجميلة، إلياس. نعم. المشبكة. إذن شكرا لمستمعينا الكرام، ونلتقي في حصتنا النصوص اللآلة من الإذاعة الثقافية بتونس العاصمة.
0: إلى اللقاء، نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.

النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. رأيت أن أقترح عليكم في هذه الحصة وفي حصص لاحقة رحلة إلى أقاصي آسيا، وبالتحديد إلى هونغ كونغ، لنسلط الضوء على الحياة المسرحية في هونغ كونغ، وعلى المنطق الذي قامت عليه، وعلى الآفاق التي يمكن أن تفتح لكل من هو معني بالمسرح وممارسته. فأود أن أقاسمكم بعض ما عشته في هونغ كونغ، بعض اللقاءات التي حظيت بها مع كبار الفنانين أو عدد من كبار الفنانين في هونغ كونغ، وكذلك وددت أن أوصل بعض ما توصلت إليه من خلال مساءلة المسارات المسرحية وبعض المسارات المسرحية في هونغ كونغ، وخاصة المنطق الذي قام ويقوم عليه وتقوم عليه الحياة المسرحية، لأن في هونغ كونغ ليس هناك مسرح فحسب، إنما هناك حياة مسرحية، وحياة مسرحية مبنية بناء واعيا. فسنرى من خلال ما خبرته، من خلال ما بحثت فيه، أن هذه الحياة المسرحية ليست حياة متأتية من أمر عرضي، وإنما هي نتاج رؤية أو رؤى واختيارات وسياسات ثقافية، وهي كذلك نتاج منظومة بدت لي غاية في الدقة والجدوى، وهي في تقديري منظومة من المفروض أن يستفاد منها، خاصة وأن الأوروبيين أنفسهم، وهم من هم في الحياة المسرحية، منهم من أحس بالحاجة للاستفادة من هذه الخيارات. سترافقنا في هذه الحصة والموسيقى أخذتها من أسطوانة قرص مضغوط، الآن نتكلم، عنوانه VIP Lounge، وسنبدأ بالاستماع إلى القطعة الأولى The Green Dune أو الهضبة الخضراء.

حضرات السيدات والسادة، إذن كما أعلنت سنرى سنحاول أن نرى بعض ما يسم المسرح والحياة المسرحية في هونغ كونغ. وفي هذا اللقاء وهذا البحث تتقاطع محاور كثيرة من المحاور التي قامت عليها حصة أو برنامج أرخبيل المسرح. فأذكر بأن الأرخبيل هو مجموعة من الجزر تبدو كل جزيرة وكأنها مستقلة بذاتها، ولكن إذا عمقنا النظر وعمقنا صلتنا بجذور هذه الجزر نجد أنها مرتبطة ببعضها بعض ارتباطا عضويا يصعب أن نجد لها ما يقطع هذا الرباط. ذاك أن المسرح كذلك بنيته قائمة على التعدد، تعدد الفواعل، ولكن كذلك على تعدد الرؤى وتعدد المهام. ودون هذا التعدد لا يمكن أن يتحقق المسرح، أي مسرح، ولا أن تنبني حياة مسرحية، أي حياة مسرحية كانت. في كلامنا عن الحياة المسرحية في هونغ كونغ لعلنا نتساءل، وهو سؤال يطرح على من رأى هذا البلد، هذه الدولة، الولاية، هذا أنها لها سمات تميزها. فمعلوم أن هونغ كونغ، لعل هناك تاريخ مهم لابد أن نبدأ به، أن في منتصف ليل يوم 1 يوليو أو جوليا 1997 انتهى الحكم البريطاني في المستعمرة السابقة بعد 156 عاما، باعتبار أنه بدأ هذا الاحتلال سنة 1841. إذن نحن بمحضر نستطيع أن نقول، ولو أنها قديمة ضاربة في القدم، دولة بنيت وانبنت في تطورها هذا في عودتها إلى الصين، إلى جمهورية الصين الشعبية، ولكن بشكل لافت للانتباه. وهذا الذكاء السياسي والدبلوماسي والذكاء الصين الآن خياراتها السياسية أن تكلمت عن وطن واحد و ونظامين اقتصاديين، وهو ما يعني المحافظة على الخيارات والمنجزات التي تحققت في إطار هذه الخيارات الاقتصادية القائمة على الليبرالية، شأن الخيارات في المملكة المتحدة والبلدان المشابهة لها، ولكن في الآن نفسه هي تعيد صلتها بالوطن الأم. وكلامي هذا لعله يدفعنا إلى السؤال عن علاقة هذا بهذه الحياة المسرحية في هونغ كونغ، خاصة وهناك نتذكر أحداث غاية في الإلام تصور الاستعمار في أشكاله العنيفة الظالمة المتعالية، ولكن كذلك هناك اندحار هذا الاستعمار. لا يمكننا أن نتكلم عن هونغ كونغ دون أن نتكلم عن ما سمي بحرب الأفيون الأولى وحرب الأفيون الثانية، التي تختزل في فرض الأفيون على أهل الصين وهذا الجزء بالذات. سؤالنا في هذا الإطار، نحن بمحضر نستطيع نقول دولة قديمة ضاربة في القدم من حيث صلتها بالصين في أشكالها المختلفة، سواء منها عندما كانت
إمبراطورية أو في صورتها الحديثة. وفي هذا الإطار تنشأ حياة مسرحية لافتة للانتباه. سنحاول أن نرى كيفية أو المنظومة التي يقوم عليها المسرح وتقوم عليه ممارسة هذا المسرح في هونغ كونغ. سنتتبع أنواع الفرق، كيف تنشأ، كيف تمول، وخاصة الأسئلة التي تطرح: من هو وراء هذه المنظومة؟ لأن وراء هذه المنظومة خيارات، سياسات ثقافية وسياسات واختيارات سياسية واضحة. ثم سأخصص حصة أو حصتين لمحاورة أحد الفنانين الأساتذة الماتر الذي التقيت به في هونغ كونغ وفي مكاني عمله، أقصد بذلك تانغ شو وينغ. سنرى من خلال مسار هذا الفنان، هذا الأستاذ، هذا الماتر، كذلك وجها من وجوه نشأة الحياة المسرحية وقيامها على الشكل الذي هي قائمة عليه. وفي هذا الحديث طبعا سنكتشف طبيعة الصلة بين الموروث الثقافي والفني الضارب في القدم، الموروث الذي يقوم على لغة متعددة، الصينية سواء منها الكانتونية أو المندرينية، ولكن كذلك على روح وحس ذي سمات كذلك مخصوصة لها صلتها بهذا التاريخ وبما عرفه التاريخ من تقلبات لا تحصى ولا تعد. لنرى المنظومة التي تقوم عليها الحياة المسرحية، ما يلفت الانتباه مما وقفت عليه أن للحكومة، للدولة، خيارات ومسؤوليات والتزام بهذه المؤسسات. فيمكن أن نقول أنه يعتمد تنظيم الحياة المسرحية في هونغ كونغ على نموذج يكاد يكون فريداً، يجمع بين الدعم المالي الحكومي الهام، وهذا مهم جدا في بلد ليبرالي اقتصاديا، أن توظف الأموال من طرف الأموال العمومية بشكل كبير. يطرح سؤال المنظومة الاقتصادية والسياسية وصلتها بالثقافة، واصلتها بالمسرح. قلت إذن يجمع بين الدعم المالي الحكومي وبين شبكة من المؤسسات العامة والخاصة وبعض التجليات التي تتحقق من خلال مهرجانات دولية كبرى. تعد إذن حكومة هونغ كونغ المحرك الرئيسي لهذا القطاع، قطاع المسرح، من خلال كيانين أساسيين أو مؤسستين أساسيتين اثنتين: إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية Leisure and Cultural Services Department. تتولى هذه المؤسسة الحكومية الإدارة المباشرة للأغلبية الساحقة لقاعات العروض الكبرى Civic Centers، وتشرف إشرافا مباشرا على بيع التذاكر من خلال إدارتها لمنظومة URBTIX، نظام حجز التذاكر الحضري Urban Ticketing System، وتمول البرمجة الفنية. لنلتقط
هذه هذا هذه الجزئية التي ليست جزئية، هذا التفصيل الذي ليس تفصيلا. إذن قضية منظومة وطنية نستطيع أن نقول وحضرية للتذاكر. إذن لاحظوا معي أن التذكرة عنصر من العناصر الأساسية. دعم الدولة نعم، دعم باذخ نعم، ولكن كذلك هذا الدعم مرتبط بالتذكرة، بشراء التذكرة، والتذكرة للدولة عين عليها ويد فيها. هذا أول ما يلفت الانتباه، ارتقاء قضية المنظومة التذاكر إلى هذا المستوى الذي شهدته. إذن لنا مجلس التنمية أو تنمية الفنون في هونغ كونغ، هونغ كونغ Arts Development Council، تتولى هذه الهيئة إعادة توزيع المنح العامة على الشركات المستقلة، مما يعزز الأعمال الإبداعية الناشئة ويعزز كذلك المسرح التجريبي. نلاحظ هنا أن من ناحية هناك فرق مستقل، إذن هناك المسرح المستقل، لكن إلى جانب هذا المسرح المستقل هناك الفرق الكبرى، كما نقول بالفرنسية كومباني ماجور. هذه الفرق الكبرى الرائدة في مدينة هونغ كونغ تتمتع بنظام تمويل خاص يقوم على منح تقدمها الدولة لها على مدى طويل. إذن لا يناقش في كل سنة مثلا، لا، هناك منح مرصودة على مدى طويل، ومن شأن هذه المنح أن تضمن لهذه الفرق الكبرى استقرارا ماليا نادرا ما يتوفر في غير هونغ كونغ من البلدان والثقافات الأخرى. هذه الفرق هي 9 فرق كبرى موزعة على فنون الفرجة والسماع الأساسية، أي المسرح والرقص والموسيقى، مع اعتبار خصوصية كل فن من هذه الفنون وامتداداتها وكذلك تقاطعاتها. 3 فرق كبرى للمسرح، و3 للموسيقى، و3 للرقص. وقبل أن استعراض الفرق المسرحية وهي التي تعنينا في برنامجنا هذا، وقبل أن نفصل القول فيما يميز كل واحدة عن الأخرين، نذكر بإيجاز فرق الموسيقى 3 وفرق الرقص 3 كذلك. إذن لنا الأوركسترات الموسيقية 3 الكبرى: هونغ كونغ فيلارمونيك أوركسترا، أوركستر هونغ كونغ الفيلارموني، ولنا أو أوركستر الأوركسترا السيمفونية، وهي مختصة في الرصيد الموسيقي العالمي أو الغربي، لأن تعزف فيها أهم المنجزات الموسيقية بتصنيفاتها، يعني طبعا نقصد بذلك الموسيقى الكلاسيكية بشكل خاص. ثم المؤسسة الثانية هي أوركسترا هونغ كونغ الصينية، هونغ كونغ تشاينيز أوركسترا، وهنا طبعا كما يدل عليه عنوانها أو اسمها، هي أكبر أوركسترا محترفة في العالم تعزف على الآلات الصينية التقليدية. الفرقة الثالثة هي أوركسترا هونغ كونغ سينفونيتا، إذن تصغير لسيمفوني، وهي أوركسترا ما يسمى بالأوركسترا الحجرة، ميزيك دو شامبر، وهي مشهورة ببرامجها المبتكرة وارتباطاتها بفنون الأداء الأخرى. نلاحظ في هذه الفرق الموسيقية
الثلاثة شاغل حاضر، اندراج في المنجز الموسيقي العالمي الغربي من موقع السيطرة عليه، من موقع لا تبنيه وإنما جعله في متناول الموسيقيين الصينيين الهونكوغونيين، وكذلك جعلهم يسهمون في نشر هذه الموسيقى وفي الفعل فيها في المستوى العالمي. إذن هناك الشاغل هو الاندراج ضمن هذا المسار الكبير للموسيقى في العالم. نرى في الأوركسترا الثانية شاغل الانتماء، إذن هناك مسؤولية، مسؤولية المنجز الموسيقي الصيني. إذن الموسيقى الغربية، الموسيقى السيمفونية لا تمنع من تخصيص من العناية بالموسيقى الصينية، وكذلك الموسيقى الصينية لا تنفي الموسيقى السيمفونية الغربية. ثم لنا هذه كذلك بين الفرق الكبرى والأشكال الصغيرة للموسيقى، مثل ما هو الشأن بالنسبة للأوركسترا السيمفونيتا، هذا التصوير السيمفوني، وفيها كذلك ربط بين الموسيقى في تجلياتها مع المتلقي ومع فنون أخرى، ولكن في شكل ليس لا يقوم على ضخامة الإنتاج، وإنما على إنتاج يكاد يكون حميما. فرق الرقص الثلاث فيها، أستطيع أن أقول منذ البداية، فيها بعد مسرحي حاضر لنا، من ناحية بالي هونغ كونغ، فرقة الرقص كلاسيكية، و

عن إمكانيات رؤى عصرية يمكن أن تزورها، يمكن أن تتفاعل معها. والفرقة الثالثة فرقة رقص المدينة المعاصرة، City Contemporary Dance Company، وهي في مقدمة الفرق الساعية إلى تأسيس الرقص المعاصر والتجريبي في آسيا والسعي إلى ترسيخه وفتح آفاق له وامتدادات. وتلاحظون أن بين الفرق الموسيقية والفرق الرقص هناك هذا الرابط البين الذي يعكس نظرة للثقافة وللفن، تنزل وكذلك تدعو إلى الاندراج ضمن المنجزات الفنية المعترف بها القائمة في المستوى الأوروبي ومستوى الغربي بصفة عامة، ثم يرفضها أو يتعايش معها الفن النابع عن الثقافة المحلية، الثقافة الصينية. كذلك هنا الرقص ودراماتورجيات الرقص الآسيوي، وكذلك الفرقة الأخرى التي هي تتنزل في إطار أقل صرامة ولكنه لا يخلو من جدية. إذن نرى أن نفس التمشي مثل ما يقال حاضر في اختيار دعم هذه الفرق، فرق الرقص، مما يؤكد أن وراء هذا رؤى وخيارات وسياسة، لأن تجاوزنا الرؤى لننشئ مؤسسات تحقق هذه الرؤى. نصل الآن إلى الفرق المسرحية الثلاث.

بعد أن استعرضنا هذه ما كان وراء هذه الفرق الكبرى كومباني ماجور نشأنا باللغة الفرنسية في الرقص والموسيقى، سنقدم الفرق المسرحية الكبرى، أولها هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ممكن أن نقول مسرح الرصيد المسرحي الريبرتوار، وهي أقدم وأكبر فرقة مسرحية احترافية في هونغ كونغ. تأسست هذه الفرقة سنة 77 و900 و1000، وتقدم هذه الفرقة برنامجا متنوعا يمزج بين الأعمال الكلاسيكية الصينية والمسرحية الغربية، ويقوم حوار العروض في الغالب على اللغة الصينية والكنتونية منها على وجه التحديد. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية هي تشانغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشانغ يينغ المسرحية. تأسست هذه الفرقة سنة 79 و900 و1000، وانبثقت في الأصل عن المجلس الثقافي البريطاني بريتش كونسل، وهي فرقة ثنائية اللغة الإنجليزية والصينية، وتعد في نظري المؤرخين والنقاد فرقة رائدة في برامج التربية المسرحية. الفرقة الثالثة زوني إيكوزيهيدون، تأسست عام 82 و900 ألف، وتعد هذه الفرقة ركيزة أساسية للمسرح التجريبي ومسرح الوسائط المتعددة في هونغ كونغ. واشتهرت هذه الفرقة بأعمالها الطليعية التي تدمج بين الفنون البصرية بمختلف أنواعها في إطار يقوم على البحث إن شئنا عن أشكال جديدة مختلفة. هذه هي الفرق الثلاث الكبرى. سنحاول الوقوف على منطق سير هذه الفرق والمهام التي تبدو معنية بأدائها، وننظر كذلك في شكل الحوكمة المعتمدة في كل واحدة منها. بين من خلال التقديم العاجل لكل فرقة أن هناك توجها لكل واحدة منها. يكفي أن نتكلم عن مسرح الريبرتوار حتى نفهم أن المسرح في نظري بناتي الحياة المسرحية في هونغ كونغ معني بالمنجز وبالنص، وكذلك معني بالمسرحيات الكلاسيكية ومحاولة استيعابها من خلال جعل حوارها قائما على اللغة الصينية وعلى اللغة الكنتونية بشكل خاص. الفرقة الثانية مثلما رأيتم فيها إذن مدى تشاركي يذكرنا بماضي هونغ كونغ وبموقعها في أو بتاريخها إن شئنا وامتداداته، باعتبار أن اللغة الإنجليزية نتيجة ما أشرنا إليه من استعمار دام أكثر من قرن ونصف، أصبحت هذه اللغة هي اللغة المستعملة، اللغة المنتشرة، اللغة الأداة، ولكن كذلك لغة تحوي وتحمل ما تحمل من منجزات فنية أدبية ثقافية، سنرى بعض تجلياتها عندما من خلال حواري ضيفنا الفنان تانغ شو وينغ الذي سيتكلم عن هذه المسألة
تأثيرها فيه وعلاقتها به وبنشأته. هذه الفرقة يجب أن نقال أنها تحتل موقعا خاصا لأسباب كثيرة، فهي مؤسسة تعتبر مثلما باللغة الإنجليزية flag ship، أي مؤسسة يعتز بها يعتد بها، أي نموذج من النماذج التي تعتز بها الثقافة في هونغ كونغ، وهي تخضع في سيرها وحوكمتها لنموذج الخدمة العمومية لكنها مستقلة. وعندما نقول عمومية ومستقلة تلاحظون هنا هناك شاغل حاضر أشرنا إليه بصورة ما في البداية، أن تدخل القطاع العمومي في مجالات الثقافة والفن يبدو خيارا استراتيجيا، ولكنه يبدو مرفوقا بشكل من أشكال الاستقلال، ولعل الداعي للاستقلال هي طبيعة الفن، فالفن مختلف عن المؤسسات الاقتصادية التجارية الصناعية، ومن هنا يتأتى مفهوم هذا الاستقلال، ولعل هذا الاستقلال كذلك له صلة بالنظام الليبرالي القائم والاقتصادي القائم الذي للمدى الربحي فيه حضور حتى وإن كان طفيفا لكنه قائم. ما هي المبادئ التي حددت لهذه الفرقة، وما هي طريقة حوكمة مسارها؟ يجب أن نشير إلى أن الفرقة عندما بدأت سنة 77 و900 و1000 تاريخ تأسيسها كانت من بين المؤسسات التي يشرف عليها المجلس الحضري يوربان كونسل، لكنها سنة 2001 تحولت إلى شركة مستقلة غير ربحية. مهم جدا المسألة غير ربحية، ولكن غير ربحية لا يعني أنها ليس لها مدخول، وهذا الوضع يمنح الفرقة ومن يديرها نوعا من المرونة الإدارية مع الحفاظ على دور هذه الفرقة باعتبارها شكلا من أشكال تجسيد السياسة الثقافية في المدينة والسياسة المسرحية فيها كذلك. أما مجلس الحوكمة، لأن هذه الفرقة يديرها مجلس الحوكمة، فهو يشرف على المؤسسة باعتبارها هيئة حوكمة مجموعة من يعملون بشكل تطوعي، وهم من بين المهنيين في المجال المسرح والمختصين في قطاعات متنوعة مثل المالية والقانون والشؤون العامة والثقافة. ومهمة هذا المجلس هو مسؤولية النظر في الاستراتيجيات والميزانيات طويلة الأجل، فلا ينجز أي أمر دون موافقة هذا المجلس، وخاصة المهمة الأساس
هي العمل على ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة. وهذا يتجلى في شكل التمويل وشكل التصرف. فحصول الفرقة على منحة حكومية هامة ومتجددة أي مضمونة، لا يكون المدير فرقة في نهاية كل سنة يفكر هل سينال المنحة أم لا، لا، هي متجددة وبصورة دورية، وذلك باعتبارها من المؤسسات التسع الكبار أو الكبرى للفنون الأدائية التي أشرنا إليه. إلا أن عليها، على هذه الفرقة، أن تعمل وفقا لمبادئ السوق. لاحظوا هذا المزج الغريب والذي يبدو عجيبا بين مؤسسة غير ربحية ومبادئ السوق. فعلى المشرفين على تسيير الفرقة أن يبحثوا عن مداخيل وإيرادات خاصة من خلال مبيعات تذاكر العروض. يعود من جديد عنصر التذكرة حضوره حضورا مركزيا، البحث عن دعم من الشركات الاقتصادية التجارية الخاصة، كذلك الانفحات على التبرعات من الذين لهم من المال ومن المداخيل ما يسمح بهذه التبرعات، علما وأن هذه التبرعات يجد أصحابها مقابلا لها مثل ما هو معهود على مستوى الضرائب والاقتطاع وبشكل غاية في الدقة وحسب منظومة متحركة حية. إضافة من بين المداخيل هو برامج التدريب المدفوعة الأجر، فهي هنا منجز، الفرقة تنجز أعمال المسرحية لكنها كذلك هي مدرسة للتكوين للتدريب في مختلف اختصاصات ومهن المسرح وفنون العرض. ميزة هذه الفرقة أنها على عكس معظم الفرق التي تعتمد نظام المشاريع المؤقتة، توظف فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار أكثر من 80 متخصصا بشكل دائم مستقر. هام جدا، ليس باعتماد عقود، لا لا، هذا موظف يشتغل بشكل مسترسل. وطبعا يشمل ذلك فرقة تمثيل مقيمة طاقما إداريا وفنيا، وكذلك أساتذة مربين متخصصين في مجالات هذا الفن. هذا في مستوى الحوكمة. الآن المنطق والهيكل الإبداعي أو الفني، تتولى قيادة الجانب الإبداعي شخصية فنية مرموقة مسلم بموقعها. على فكرة يشغل المنصب حاليا الكاتب المسرحي المخضرم بون واي سوم، ومن مسؤوليات هذا المدير تحديد الطابع الجمالي العام للموسم المسرحي واختيار المخرجين الضيوف إضافة إلى المخرجين القارين. هذا إذن هناك مسؤولية اختيارات جمالية. الجانب الآخر منطق الرصيد المسرحي المتوازن، أي بحث عن هذا التوازن الذي لمسناه في خيارات إنشاء هذه الفرق وتحديد مهامها. ما المقصود بهذا الرصيد المسرحي المتوازن؟ هو في الواقع حسب ما حددته نصوص هذه الفرقة والأسس، أولا مسرحيات محلية جديدة تقدم عادة باللغة الكانتونية. يفترض أن تعكس هذه المسرحيات مظاهر من الحياة في هونغ كونغ.
المحور الثاني أعمال كلاسيكية من المسرح الصيني، سواء منه المعاصر أو التاريخي. ثلاثة، ترجمات واقتباسات لأعمال مسرحية غربية بارزة تتراوح بين مسرحية شكسبير والأعمال الناجحة في برودواي وست أند. رابعا، أشكال مسرحية تجريبية ومختبرات لتطوير النصوص المسرحية. وتحقيق هذا يمر عبر، مثل ما سنرى وسنوسع النظر، بشكل من خلال بنية أو مؤسسات داخل المؤسسة هذه الفرقة، فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. من جديد ترون أن هذه الخيارات تبقي على ثوابت، هذه الثوابت إذن خدمة اللغة الكانتونية، ومن خلالها طبعا خدمة لغة البلد، لغة المدينة، وكذلك السعي إلى الكلام في حياة الناس، الربط المسرحي بحياتهم، دون الانقطاع على الانشغال بالمنجز الكلاسيكي. إذن هذه المرجعيات المسرحية الثقافية التي من الضروري أن تكون حاضرة وأن يعمل على ترسيخها وحضورها. وهذا الصيني أو خاصة في المسرح الصيني ومدى التاريخي إلى غير ذلك. القسم الثالث تلاحظون كذلك الارتباط، السعي لامتلاك المنجز الأوروبي، لأن إنجاز مسرحية شكسبير وكوميدي ميوزيكال ستقدم كذلك من وجهة نظر هونغ كونغية ومن خلال اللغة الكانتونية. وكذلك تلاحظون هذا الانفتاح الدائم على التجريب، المختبرات، سواء في خاصة في كتابة النص المسرحي وإنجازه. هذه الثوابت حاضرة كل الحضور. سنرى في الحصة المقبلة تجسيد ذلك في الخلايا التي عليها يقوم أو تقوم فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار.

0: حضرات السادة وسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
4: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يمثل الصيف موضوعاً من مواضيع الإبداع والفن ومرتكزاً لأمثال سيارة حفظتها الذاكرة الجماعية وتناقلتها الأجيال، وهو أيضاً منطلق لمعان ودلالات صاغتها اللغة وتداولها الناس. فعلى امتداد العصور فتن المبدعون بالصيف ولا يزالون، وتحدثوا عنه ووصفوه واستلهموه واستوحوا منه ما استوحوا من المعاني والصور. تشترك في ذلك مختلف الثقافات والحضارات، وللأدب من ذلك حظ وفير، وللشعر منه على وجه الخصوص نصيب كبير معلوم. ولا غرابة ولا عجب، فللصيف شعريته وشاعريته، وله لحنه ونغمه وإيقاعه، وله مثل الشعر جمال وروعة وصدى بعيد.

0: قطر الندى.
1: يحضر الصيف في الشعر العربي قديمه وحديثه بصيغ مختلفة، فهو الموصوف يتفنن الشعر في ذكر محاسنه مثلما فعل الشاعر اللبناني المهجري إيليا أبو ماضي حين قال: ما أحيل الصيف ما أكرمه، ملأ الدنيا رخاء ورفاها، عندما رد إلى الأرض الصبا، رد أحلامي التي الدهر طواها.

أما الأديب الشاعر السوري عبد السلام العجيلي فقد صاغ قصيدة سماها ليلة صيف، تمازجت فيها الذات الشاعرة مع ليل الصيف البديع، فقال: يا بدر في هدأة الليل العريض هتكت سر الحندس، نام الرعاة في القطيع ومقلتي لم تنعسي.

لكم تحدث نزار قباني السوري الآخر عن الصيف، قال فيه الشيء ونقيضه، أحبه وغالى في تعلقه به وجعله شاهدا على حبه، فقال مثلا في كلام بين الشعر والنثر معا: في أيام الصيف أتمدد على رمال الشاطئ وأمارس هواية التفكير بك، لو أني أقول للبحر ما أشعر به نحوك لترك شواطئه أصدافه وأسماكه وتبعني.

لكن حين غدا الصيف مملاً، أو هكذا بدا للشاعر، عندئذ قال لصاحبته: أحبيني وبألف ألف أسلوب ولا تتكرري كالصيف، إني أكره الصيف.

هل كره نزار الصيف حقا؟ نشك في ذلك شكا، فالشعر والصيف توأمان وصنوان. وكيف لنزار أن يكره الصيف وهو يرى فيه زمن عودة الأب الغائب، فيقول: فتحنا لتموز أبوابنا، ففي الصيف لا بد يأتي أبي.

في لغة شعرية استعارية توحي ولا تصرح وترسم غريب صور وألطفها، قالت الأديبة الشاعرة غادة السمان: في الصيف أحببتك حين كانت النجوم تهبط إلى البحر لتستحم، وحين كانت النزهة على سطح القمر أمرا مألوفا.

هكذا قالت غادة السمان عن الصيف، زمنا للحب والعشق والمتعة الكاملة. أما الشاعر المصري أمل دنقل فالصيف عنده عينان خضروان، قال فيهما: العينان الخضروان مروحتان في أروقة الصيف الحران.

0: قطر الندى.
1: ليس الشعراء وحدهم من احتفى بالصيف في أدبنا العربي، فقد تحدث عنه الكتاب أيضا، تحدثوا عنه في القصص والروايات وفي غير القصص والروايات من ألوان الكتابة النثرية. فالصيف متوهج مثلا في رواية زينب لمحمد حسين هيكل، وفي رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي. أما طه حسين فالصيف عنده زمن كتابة وإنشاء وتصفية حساب، لا سيما إن كان في قرية صغيرة في منطقة السافوا العليا الفرنسية الهادئة، تلك التي أملى فيها الجزء الأول من كتاب الأيام في 9 أيام لا تزيد بشهادة زوجته سوزان بريسو طه حسين في كتابها معك. وللصيف عند طه حسين مكانة ومنزلة، فقد سمى به كتابين من كتبه الكثيرة، هما في الصيف الصادر سنة 1933 ومن لغو الصيف الذي ظهر سنة 1959.

0: قطر الندى.
1: ألف الشعراء في مختلف الآداب العالمية أشعاراً كثيرة في الصيف، فيها ما فيها من الضياء وبهجة الحياة، وفيها أيضاً ما قد يوحي به الصيف من حزن وأسى بسبب الفراق والنهاية وسرعة الانقضاء والزوال. من ذلك أن الشاعر والكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو ألف قصيدة رائعة عنوانها ليالي شهر جوان، وله أيضا قصيدة أخرى لا تقل عن الأولى روعة سماها ها هو الفصل وقد أوشك على النهاية، يعني فصل الصيف طبعا. وللشاعر الفرنسي الآخر المشهور هو أيضا أرتور ريمبو قصيدة في الصيف عنوانها أحاسيس. أما الشاعر النمساوي المعروف راينر ماريا ريلكو فقد كتب قصيدة موسومة بهذا العنوان الصيف أو تحقق الكيان في أيام معدودات. إنها نماذج وأمثلة مختارة من مدونة الآداب العالمية حول الصيف وصوره ودلالاته، وإنها لمدونة ضخمة يتجلى خلالها الصيف ويتهادى بتمام كماله وروعته.

0: قطر الندى.
1: اهتم الفن السينمائي بالصيف اهتماما كبيرا، وقد وجدت فيه الكاميرا ما وجدت من الإشراق والضياء والصمت والظلال والحركة والهدوء والسكينة أيضا. وما أكثر الأفلام السينمائية التي بنت هويتها على الصيف اسما وزمانا ومكانا وتاريخا وأحداثا وذاكرة قريبة وبعيدة

حد سواء. من هذه الأفلام نذكر الشريط السينمائي التونسي الفرنسي ذائع الصيت صيف حلق الوادي للمخرج التونسي فريد بوغدير، وقد ظهر الشريط سنة 96 و900 وألف. كما نذكر الشريط الأمريكي صيف عام 42 الذي ظهر سنة 71 و900 وألف. ونشير كذلك إلى شريط أمريكي آخر عنوانه صيف سحري، وقد عرض على الشاشات في سنة 12 و2000. أما الشريط الفرنسي صيف 85 فهو حديث نسبيا، ويعود تاريخ ظهوره إلى سنة 20 و2000.

تتهادى صورة الصيف أيضاً وتتراقص خيالاته، ويتردد صدى إيقاعاته السحرية في المسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي. فقد كتب الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير مسرحية سماها حلم ليلة الصيف. وبعده بعدة قرون كتب الفرنسي روما فاينغارتن مسرحية الصيف في سنة 66 و900 و1000.

في الموسيقى خص الموسيقي الإيطالي العالمي الكبير أنطونيو فيفالدي الصيف بقطعة كاملة ضمن رائعته الموسيقية الفصول الأربعة. أما في مجال الطرب والغناء فما أكثر ما ارتفعت الأصوات تغني للصيف وتتغنى به عند العرب وعند غيرهم من شعوب العالم، وإن هذه الأغاني لتتداخل في ذاكرة الناس فتحيي فيهم حنينا أبديا إلى هذا الفصل الساحر العجيب بجماله وذكرياته وكذلك بنهاياته الحزينة الشاحبة.

0: قطر الندى.
1: تظل لوحة الحصاد للرسام الهولندي العالمي فان جوغ رمزاً لاحتفاء الرسم والفن التشكيلي بالصيف وبروعة الصيف وبجلال الصيف وبما في الصيف من الأبعاد والأعماق والأوساع والآفاق.

هكذا يظل الصيف لحظة إلهام للفن وزمن خلق وإنشاء وتشكيل وإبداع. وحين يكون الصيف مصدر وحي وإلهام للفنانين والمبدعين، فتلك ساعة من الدهر استثنائية، لأنها ساعة لقاء بين جمال الطبيعة وروعتها وسرها وعبقريتها وجمال الفن وتجلياته السامية.

0: قطر الندى.
1: للصيف في الذهنية العربية معنى يتصل بحسن التصرف وإحكام التدبير واغتنام الفرص السانحة قبل أن تضيع وتفوت. فكأن الإنسان عند العرب قد يستخفه الصيف ويذهب بشيء من عقله وتغلبه فيه نفسه ويستفزه هواه، وقد يدفعه الطمع أيضا فلا يقدر للأمور عاقبة. على هذه المعاني يدور مثل عربي قديم هو الصيف ضيعت اللبن. وأساس هذا المثل الجاهلي المنشأ قصة امرأة هي دختنوس بنت لقيط بن زرارة، وكانت زوجة لعمر بن عداس وكان كبيرا في السن، فأظهرت دختنوس منه برما وبه ضجرا، وفركته أي كرهته ورغبت في طلاقه فطلقها. وتزوجت بعد ذلك شابا وسيما سكنت إليه وسكن إليها، لكنه لم يكن موسرا مثل زوجها السابق، ولم يكن ذا شرف ومروءة مثل ما كان عمرو بن عداس. وفي إحدى سنوات القحط والجدب اشتهت دختنوس لبنا، فبعثت رسولا إلى زوجها الأول يطلب إليه اللبن، فأجابه عمرو بن عداس بكلام يخاطب فيه طليقته، قال فيه: الصيف ضيعت اللبن، منكرا عليها بهذا الكلام أنها فارقته وهجرته واتخذت غيره زوجا لها. ولا شك في أن الفراق بينهما حدث صيفا فضاع بذلك اللبن. وفي بعض الروايات أن دختنوس حين بلغها الرد وجاءها الجواب ضربت على منكب زوجها الفقير وقالت بدورها: هذا ومذقه خير. فإذا المثل مثلان، مثل في إضاعة الفرصة ومثل في الرضا بالقليل دون الكثير. أما المذق الذي فضلته دختنوس فلبن ممزوج بماء، فلا هو سائغ ولا هو لذيذ ولا هو يشفي غليلا. هذه هي قصة مثل في الصيف ضيعت اللبن، وردت في روايات عديدة وجاء ذكرها في الكثير من المؤلفات وكتب الأمثال. فالحذر الحذر، والتريث التريث، والتروي التروي، حتى لا يقال لنا الصيف ضيعت اللبن. نعم، هكذا يجب أن يقال هذا المثل، فلا يكون فيه فعل ضيع إلا مسندا إلى المؤنث أيا كان من يساق إليه، سواء كان ذكرا أو أنثى، فردا أو مثنى، أو جمعا سالما أو مكسورا. هذه هي لغة الصيف، وهذا نحوه وصرفه وتصريفه. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

ذلك جزيناهم بما كفروا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

السبت 11 جويلية 2026 الموافق ل 26 محرم 1448 هجري السادسة صباحا 11 دقيقة. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذا الصباح الجديد من برنامج أغاني الحياة في الأعداد والتقديم فاطمة رزقي، من أمام الأجهزة التقنية مريم دارا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: 46 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم السبت 11 جويلية 2026، الموافق ل 26 محرم 1448 هجرية. لقاءنا ينطلق منذ 6 صباحا ويتواصل إلى حدود 9 صباحا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة لأصدقائنا اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل الصباح بكري. اليوم درجات الحرارة مرتفعة، نسيسوا رواحنا، ما نقعدوش برشا في الشمس، نلبسوا اللباس اللي القطني وأيضا الألوان الفاتحة، نلبسوا المظلة، خاصة المظلة، نوصيوا بالمظلة وأيضا الواقي الشمسي للحماية من أشعة الشمس. الناس الكبار والصغيرات استحفظوا عليهم، خلوهم في الديار، نهوا ديارنا الصباح بكري تتهوى الدار، وبعدين نسكروا شبابك ونحاولوا انه ما نتعرضوش برشا لاشعه الشمس. بالنسبه للبحر ماكم تعرفوا معناها اوقات البحر، الصباح بكري حبذا، تو الصباح بكري والعشيه مخر، ونسيسوا روحنا لانه جويليا كهو، هذا هو الصيف وهذه هي درجات الحراره المرتفعه. نسيسوا روحنا الناس الكل، وان شاء الله بدوام الصحه والعافيه للجميع. نهاركم اسعد الايام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السابعة صباحا وستة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، هنا إذاعة تونس الثقافية مباشرة من استوديو نظم الهيمي استوديو ستة، نقدم لكم ونواصل معكم أغاني الحياة لحدود التاسعة صباحا اليوم السبت 11 جويلية 2026 الموافق ل 26 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلام للناس اللي قصدوا ربي صبح بكري للعمل. نقول لكم سيسر ويحكم، النهار سخون، الدنيا غاطة كما نقولوا بالدرجة متاعنا، سيسر ويحنا بالحق لأنه أشعة، نخافوا عليكم من أشعة الشمس. اللي يخدم ربي يعينه إن شاء الله يعني بالرزق والسلامة وطول العمر للجميع. نلبسوا المظلة، الناس اللي مش تخرج زادة تقضي يلبسوا المظلة، يلبسوا حاجة لونها فاتح، يعني لباس من نوع القطني معناها. نشربوا برشا ماء، ما ننسوش الماء حتى في الدار، بالله اشربوا برشا ماء على قد ما تقدر، اشرب الماء لأنه الدنيا سخونة، هذاك هو الصيف وهذاك كل وقت ووقته. وإن شاء الله ما يعني ربي يعطيكم الصحة والعافية للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، رافقكم هذا الصباح إلى حدود التاسعة صباحا. خلوكم مع سيد كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

0: طيب.
1: السابعة صباحا و30 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم في برنامج أغاني الحياة. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي صباح بكري للعمل ولا حتى اللي مشاو يبحروا. تردوا بالكم اليوم النهار سخون، ما نقعدوش برشا للشمس، نلبسوا اللي بيه.

0: رصد الجو نعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس اليوم السبت 11 جويلية هذا الصباح في أقصى الشمال في منظرة سماء صافية ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و 42 درجة. في تونس الكبرى سماء صافية ودرجات الحرارة بين 27 و 41 درجة دائما هذا الصباح. بالنسبة للشمال الغربي في باجة سماء صافية ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 و 44 هذا الصباح. اليقظة البرتقالية جارية في هذه المنطقة. ولمزيد المعلومات مراجعة خريطة اليقظة. كذلك كيف بالنسبة للجندوبة اللي تتراوح فيها درجات الحرارة اليوم الصباح بين 28 و 45 درجة والكيف اللي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 27 و 42 درجة. في الوطن القبلي رياح قوية درجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 24 و 31 درجة. نمشي للساحل وين تتراوح درجات الحرارة اليوم الصباح بين 25 و40 درجة. في الوسط سماء صافية درجات الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 26 و42. في الجنوب الغربي سماء صافية ودرجة الحرارة تتراوح بين 31 و44 درجة. في توزر اليقظة البرتقالية جارية في هذه المنطقة. وطبعا لمزيد المعلومات مراجعة خريطة اليقظة. كذلك بالنسبة لإقبلي بالنسبة لمدنين سماء صافية درجة الحرارة بين 27 و41 درجة. في جابس 27 و34 درجة. في أقصى الجنوب في برج الخضراء هذا الصباح سماء صافية ودرجة الحرارة تتراوح بين 31 و43 درجة. نواصل أحوال الطقس اللي درجة الحرارة تقريبا شيلي اليوم في فترة بعد الظهر في بنزرة شيلي ودرجة الحرارة في فترة بعد الظهر اليوم تتراوح بين 28 و42 درجة. في تونس الكبرى كيف بين 27 و41 والشيلي. في باجة طقس حار ودرجة الحرارة بين 27 و44 درجة. في الكيف كيف خلايا رعدية ودرجة الحرارة بين 27 و42 درجة. في سليانا شهيلي ودرجة الحرارة بين 28 و43 درجة. في الساحل رياح قوية درجة الحرارة بعد فترة الظهر تتراوح بين 25 و40 درجة. في الوسط شهيلي ودرجة الحرارة تتراوح في القروان بين 28 و43. في سيدي بوزيد بين 26 و42 درجة. في قفصة شهيلي ودرجة الحرارة بعد فترة الظهر تتراوح بين 29 و42 درجة. في توزر طقس حار ودرجة الحرارة بين 31 و44 درجة. في قبلي شهيلي ودرجة الحرارة بين 29 و43 درجة. في جابس سماء صافية ودرجة الحرارة بين 27 و34. في مدنين شيلي ودرجة الحرارة بين 27 و41 درجة. في أقصى الجنوب في برج الخضرة بعد الظهر اليوم تتراوح درجة الحرارة بين 31 و43 درجة مع ظهور شيلي. بالنسبة لهذه الليلة في أقصى الشمال سماء صافية درجة الحرارة بين 28 و42. في تونس الكبرى بين 27 و41. في الوطن القبلي بين 24 و31. في الشمال الغربي بين 28 و45. في الوسط بين 28 و43. في الجنوب الغربي بين 31 و44 درجة. في الجنوب الشرقي بين 27 و41 درجة. في أقصى الجنوب بين 31 و43 درجة. بالنسبة ليوم غد الأحد 12 جويلية شهيلي ودرجة الحرارة في بنزرة تتراوح بين 26 و39 درجة. في تونس الكبرى بين 26 و42 درجة. هذا غدوة في الصباح. بالنسبة للشمال الغربي طقس حار في باجة ودرجة الحرارة بين 29 و45. في الكيف بين 29 و44. في سليانة طقس حار ودرجة الحرارة بين 29 و44 درجة. وفي جندوبة بين 32 و46 درجة. في الساحل الشيلي ودرجة الحرارة غدوة الصباح بين 27 و43.

40 درجة في الوسط كيف كيف، طقس حار شيلي، ودرجات الحرارة تتراوح غدوة الصباح بين 27 و 45 درجة، في قفصة بين 30 و 44 درجة مع طقس حار، كذلك في توزر طقس حار ودرجات الحرارة غدوة الصباح بين 31 و 46 درجة، في صفاقس شيلي ودرجات الحرارة غدوة الصباح بين 27 و 36 درجة، في مدنين طقس حار ودرجات الحرارة غدوة الصباح بين 28 و 44 درجة، في أقصى الجنوب في برج الخضرة غدوة الحي طقس حار غدوة الصباح ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و 44 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لليوم والغدوة الصباح، وإن شاء الله يوميا نعطوكم فكرة على أحوال الطقس باش تاخذوا احتياطاتكم. ديما نذكروا تشربوا برشا ماء، الناس اللي تخدم في الشمس يعني فترة الخدمة متاحة في الشمس نبعدوا نخدموا النجم ونخدموا آمر ردوا بنا نلبسوا اللباس اللي الألوان فاتحة واللباس القطني، نحطوا المظلة نحطوا الواقي الشمسي في أوقات الذروة انطلاقا من 11 متاع الصباح حتى للأربعة ولا للخمسة متاع العشية، نبعدوا شوية نبعدوا برشا على أشعة الشمس. الناس الكبار في العمر اللي عندهم الأمراض المزمنة، الصغيرات كيف كيف، البيبيات ولا صغيرات مازالوا في العمر، ماذا بكم ما تعرضوهمش لأشعة الشمس. البحر عنده أوقات وصباح بكري والعشية مخر، وقت اللي معناها أوقات من 11 متاع الصباح حتى الأربعة متاع العشية بالله نبعدوا على أشعة الشمس، لأنه لطف عليكم ضربة الشمس معناها تأثر برشا على البدن. ما تنسوش تشربوا برشا ماء، المكيفات نحطوهم في معناها الأرقام اللي مسموح بها، الناس الكبار نزيد نعاود نبعدوا على أشعة الشمس، الناس اللي الفلاحة أصدقائنا الفلاحة اللي عندهم الحيوانات نغطوا لهم بالقدام معناها، لأنه درجات الحرارة هذه كما تأثر على الإنسان كما تأثر على الحيوانات، نعطوهم برشا ماء كيف كيف نغطوهم نحطوهم في بقعة مظلة، وإن شاء الله تعدي وصيف باهي. وهذا كهو الصيف صيف وشتا شتا، بالطبيعة الصيف درجات الحرارة ترتفع، وهالأيامات هذوما وإن شاء الله الأسبوع المقبل حسب آخر الأخبار أنه درجات الحرارة مش تكون مرتفعة شوية، نردوا بالنا الناس الكل وأصدقائنا اللي خذوا الطريق ماشيين يخدموا ولا ماشيين يقضوا في شهورهم، إن شاء الله طريق السلامة سيسر واحكم. تابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: ثامنة صباحا واربع دقائق على موجات إذاعة تونس ثقافيا، واصل معكم أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا. وننطلق في استضافتنا لهذا اليوم، وسعيدة جدا باستضافة الكاتبة سعاد الفقيب بوصرصار. اليوم نتحدث معها على إصدار جديد خاص باليافعين اللي هو في جزئين تقريبا. الجزء الأول من يوميات طفلة مشاغبة باش نحكيه عليه، وفي انتظار الجزء الثاني الذي سيصدر لاحقا. الأستاذة سعاد الفقيب وصرصار من مواليد أصفاقس، مجازف اللغة والأداب والحضارة العربية، أستاذة متقاعدة لها عدة مشاركات في الجرائد والمجلات الأدبية التونسية والعربية، فائزة في عديد المسابقات في مسابقة الأقصصة اللي نظمتها جمعية نساء البحر الأبيض المتوسط بمرسيليا سنة 94، فائزة بالمرتبة الأولى في المسابقة العربية واحة الأدب في الكويت، ساهمت في تبسيط ثلاثة عناوين لفائدة الكبار، ولها إصدارات بالفرنسية للأطفال، وأيضا الروايات للأطفال، كذلك لها مجموعة قصصية وكتاب في أدب الرحلة لم ينشر بعد. أهلا وسهلا بك أستاذة سعاد الفقيب وصرصار. صباح النور.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين عليك وعلى كل المستمعين.
0: عايشك.
1: شكرا على الدعوة.
0: عايشك أستاذة، مرحبا بك اليوم عبر الهاتف، وإن شاء الله لما يحضر الجزء الثاني من يوميات طفلة مشاغبة تكون حاضر معنا في الأستوديو ويكون الحوار مطول. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. عايشك، يعطيك الصحة. الجزء الأول من يوميات طفلة مشاغبة، انقدموا هذا الجزء اللي جاء الحديث فيه على لسان عائشة بطلة معناها العمل، ابنة العشر سنوات، واللي تطرح فيه عديد التساؤلات. نخلي لك الكلمة لتقديم الكتاب.
1: شكرا.
0: مرحبا.
1: يسعدني أن أتحدث عن تجربتي في الكتابة للأطفال ولليافعين.
0: نعم.
1: وشكرا أنك أعطيتني هذه الفرصة.
0: مرحبا مرحبا.
1: هي تندرج هذه جاءت التجربة في الحقيقة بطلب من ابنتي التي لم تجد كتبا باللغة العربية تثير اهتمام ابنتها. ابنت 9 و8 سنوات وقتها، وكانت تترجل تقول لي اكتب لنا للأطفال، لأن ابنتها تقرأ باللغة العربية وتقرأ باللغة الفرنسية وشغوفة بالقراءة. لكن عندما نقدم لها كتبا باللغة العربية هي تنفر منها، ورغم أنا حاولت أنا شخصيا مثلا أن أرغبها وكل، فكانت لا تجد. فهمت أنها تريد من خلال قراءتي لبعض ما أو اطلاعي على بعض ما تقرأه باللغات الأخرى، فهمت أنها تريد شيئا يتماهى مع الحياة العصرية، مع حياة الأطفال اليوم. أي أنها ملت مثل جيلها ومثل الأطفال في عمرها من ذلك النوع من الأدب الذي تعودنا عليه واستهلكناه، كما الأميرة النائمة وحمراء حمراء
0: بالعكس. أستاذة لهنا نقول لك أن لهنا على موجة إذاعة تونس الثقافية استضفت عديد عشرات الكتاب اللي كتبوا للأطفال وكتبوا قصص جميلة وجميلة جدا، وهناك ملتقيات للأطفال في أدب الطفل، وهناك العديد من الكتاب التونسيين واللي حتى معروفين على مستوى عالمي ويكتبون حتى على مستوى منصات عالمية ويقدموا في قصص، حتى القصص الورقية المطبوعة والروايات المخصصة للأطفال. هذا للتذكير فقط.
1: طبعا طبعا أنا أتحدث عن تجربتي. نعم. طبعا موجود، طلعت بعد ذلك على العديد من الكتابات الموجهة للأطفال طبعا عندما اهتممت بالأمر.
0: نعم.
1: وجدت أنه هنالك موجود، ولكن أردت أنا أن أضع بصمتي
0: لمست. نعم.
1: وفي إطار مشروع قلت أكتب إلى الأطفال.
0: نعم.
1: وأردت من خلال الكتابة أن أشارك ولا أخلق شخصية طفل تونسي ولما لا عربي.
0: نعم.
1: متجذر في بيئته الثقافية وذاكرته الجماعية.
0: نعم.
1: في نفس الوقت متفتح على تساؤلات عصره وعلى ما يدور حوله، أي ليس محنطا في تجارب قديمة. هذا ما أردت أن أقوله.
0: نعم نعم تفضل.
1: طبعا جاء الكتاب في شكل يوميات وهو على لسان عائشة. عائشة عمرها 10 سنوات، وأنا أنوي أن أواصل معها في الكتابة، أتدرج بها من سنة إلى أخرى حتى وفي كل مرة معنا هذا ما يسمح بتطور الشخصية ونضجها وتغير نظرتها إلى العالم. طبعا أنا كتبت الآن الجزء الأول وقد صدر في سنة 25، والجزء الثاني أيضا هو جاهز للطبع، مازال اللمسات الأخيرة وفيه قفزة نوعية، لأن في البداية كانت عائشة تكتب مذكراتها على الورق.
0: نعم.
1: بدأت بالكتابة على الورق، ثم في يبدأ الجزء الثاني.
0: نعم.
1: بتسلم عائشة كهدية لعيد ميلادها لوحة رقمية.
0: نعم.
1: وهذه اللوحة الرقمية ستدخل بها إلى العالم الافتراضي والعالم الرقمي. وهذا فيه كثير مما يقال، علاقة الأطفال، هل هي دائما أشياء سيئة أم فيها أشياء جميلة، كيف نستعمل هذه الوسائل، دور الرقابة الأسرية، هل نحرمهم هل نساعدهم، معناها كلها محاور حاول.
0: نعم الكتابة الرقمية. أستاذة سعاد، ألو، حاضرة معنا مريم الأستاذة، مازالت على الخط الأستاذة سعاد بوصرصار للحديث عن الجزء الأول من يوميات طفلة مشاغبة، واللي هي بطلة القصة عايشة ابنة 10 سنوات، واللي تتحدث فيها عما يشغلها وعن تساؤلاتها عن علاقتها بأفراد أسرتها وبأصدقائها في المدرسة بلغة مبسطة. نعاودوا نخلو هكا شوية موسيقى مريومة في انتظار أنه تعود معنا مباشرة الأستاذة سعاد الفقيه بوصرصار.

0: نعود مباشرة إلى الأستاذة سعاد الفقي بوصرصار لمواصلة الحديث عن أدب الطفل والكتاب الموجه للطفل الجزء الأول من يوميات طفلة مشاغبة. مرحبا بك مجددا أستاذة سعاد. ألو. مرحبا بك مجددا أستاذة سعاد، ونواصل الحديث عن عائشة وتجربة 10 سنوات والحياة العادية قبل عالم الانترنت، ثم فيما بعد الجزء الثاني الذي تتطور فيه الأحداث.
1: طبعا في الجزء الأول أردت من خلالي أن أخلق شخصية تونسية ولمالا عربية يحبها الأطفال ويتعلقون بها، على غرار شخصيات موجودة في الأدب الأخرى، وهذا يرغبهم في القراءة لتتبع أخبارها ومغامراتها. عائشة أردتها صوتا للأطفال تعبر عن انشغالاتهم اليومية ومشاعرهم المتناقضة ومخاوفهم الصغيرة أفراحهم العابرة وتطلعاتهم الأولى للحياة، سواء في البيت أو في المدرسة أو في الطريق من هنا وهناك. وهي ليست بطلة مثالية عائشة، فهي تخطئ وتخاف وتحبط وتتردد، وهذا يجعلها قابلة للتصديق ويحبها الطفل، فهو يرى فيها نفسه ولا يراها نموذجا بعيدا عن الواقع.
0: نعم. ثم تتطور الأحداث إلى عالم جديد، عالم عائشة التي تتطور يعني في المرحلة العمرية وتتطور معها الأحداث.
1: طبعا تتطور الأحداث ويظهر نضج في شخصيتها، لأنها كيف ستتعامل مع الكتابة، تتساءل ماذا تكتب وتحتار في الكتابة الأولى، ثم هي أيضا عندما تكتب تغضب عندما لا تجد من يقرأها، وهذا أيضا طبيعي لأن الإنسان لما يكتب لكي يقرأ إن لم يجد ما يقرأ فإن هذا يمكن أن يحبطها، ثم عديد من المواضيع الأخرى لا أريد أن أتحدث عنها الآن تشور
0: إن شاء الله لما يصدر الكتاب تكون حاضرة معنا أستاذة سعاد بوصرصار، تكون حاضرة معنا في الأستوديو وفي حوار مطول إن شاء الله. وأختم معك بأهمية الكتاب الموجه للطفل.
1: طبعا الكتاب الطفل اليوم هو رجل الغد، فبالتالي أنا قلت طفل يقرأ أي هو طفل يصبح في التقديم، والطفل يقرأ يصبح إنسان واعي، إنسان يتحمل المسؤولية. كلما اهتممنا بالكتابة الموجهة للطفل وخاصة لليافعين الأطفال، يمكن يكون هناك كثير من القراءات التي يقبلها الأطفال، لكن بالنسبة لليافعين أرى أن هذا الأمر فيه مسؤولية وفيه دقة، وأنا بحكمي درست 38 سنة في أغلبها لليافعين، أكثر تدريسي كان في الإعداديات، يعني تعاملت مع أطفال ما بين 13 و16 سنة، معناه أعتقد أو بكل تواضع أني أفهم الأطفال وأعرف ماذا يريدون، ما هي انشغالاتهم. ثم نشير إلى الأسلوب، فقد كتبت بلغة سلسة ولكن فيها عمق ولا تخلو من الفكاهة، لذلك هي اخترتها طفلة مشاغبة. مشاغبة معنى ذكية ولكنها غير مرتاحة في واقعها، فهي كثيرة التساؤلات، والطفل الذي يتساءل هذه ميزة جيدة في الأطفال، لأن الطفل الذي يتساءل هو الطفل الذي يفكر، وهذا ما نريده من التعليم الآن، هو أن يتساءل وأن يطرح الأسئلة، وليس المهم الأجوبة، المهم هي الأسئلة كيف تطرح، وعلى الكبار أن يعرفوا كيف يتعاملون مع هذه الأسئلة للإجابة عليها ولتهدئة الأطفال ولدفعهم إلى النضج وإلى التطور، بما يخلق إنسان سوي خال من العقد، خال من المركبات، هذا هو الإنسان الذي نسعى إلى نحوه.
0: نعم، شكرا لك أستاذة سعاد الفقي بوصرصار الكاتبة، قدمت لنا اليوم يوميات طفلة مشاغبة، يوميات عائشة في الجزء الأول، وإن شاء الله الجزء الثاني يصدر قريبا، ولما يصدر الجزء أكيد مش تكون حاضرة معنا بإذن الله في الأستوديو في حوار حول الكتابة الموجهة للطفل. شكرا لك، المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. نهارك طيب، إلى اللقاء أستاذة. وشكرا لزميلة مريم مناع في البث المباشر، عبد اللطيف في الديجيتال، كذلك كوثر وهند. شكرا للجميع، نواصل معكم 8 صباحا و19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد لحظات يلتحق بنا الروائي لمين السعيدي للحديث عن المشاركة الخاصة به في معرض الإسكندرية الدولي من 6 إلى 20 جويلية برواية مواسم الريح.

0: دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا. يعود إلينا دائما بالجديد الروائي لمين السعيدي. هو تقريبا عندك شهرين ملي كنت بحذاك،
1: والله نسيت
0: لحظة، تقريبا شهرين. جيت اليوم وحاضر معانا في المباشر طبعا، نحط لنا شويه اغاني فقط نركح الميكرو.

0: اللي حاضر معنا ودائما لما يحضر يكون معاه الجديد. اليوم حاضر معنا للحديث عن مشاركة موسم الريح في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب من 6 إلى 20 جويلية. كذلك الجديد الجديد، أنا هكا مضبية ديما الجديد هكا نطرحوه دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله 3 روايات جديدة تصدر قريبا، يخرج الصيف نتصور وتبرد الدنيا شوية.
1: نعم.
0: رواية حاضرة هي حكينا عليها قبل لكن ما صدرتش، صدرت مواسم الريح، وفيما بعد تصدر الرواية الجديدة. مرحبا بك لمين، أهلا وسهلا بك، منورنا على موجات إذاعة تونس الثقافية بجديدك دائما.
1: صباح الأنوار فاطمة، صباح الورد. نعم، يعني ثم رواية جديدة ستصدر بعد الصيف، تعرف أنه صيف يعني فترة عطلة، وفما يعني الحقيقة مش متعود بالكاسك.
0: مسج نحي كاسك،
1: قلقتني الحقيقة خاطر ما مش متعود نستعمل فيها، وحسيت الصوت هكا كبير وقوي. دونك من غير كاسك خير. في الصيف تعرف انه فترة، معناتها فترة الصيف هي فترة راحة، وانه الكتاب ياخذ عطلة، وحتى القارئ يعني يرتاح في الصيف، بحر وجو في كل العالم، الناس ترتاح، الكتاب معناتها ياخذ زادة شوية راحة، دور النشر تاخذ شوية راحة في التوزيع في النشر.
0: ما خذيتش راحة، ما نقولوش خذينا راحة، لانه كتابك توا في معرض الإسكندرية.
1: نعم.
0: للكتاب.
1: نعم، بعض المعارض وحتى في تونس ثم بعض المعارض تكون أحيانا على الشاطئ، في قليبيا مثلا، في بعض يعني المناطق الساحلية والمناطق القريبة من البحر تكون فما معارض. رواية موسم الريح موجودة الآن في معرض الإسكندرية وما أدرك من الإسكندرية من 6 إلى 20 جويلية. هذه الرواية كما تعرف يعني حققت تبعات كثيرة وانتشرت يعني الطبعة الخامسة،
0: الطبعة الخامسة
1: نعم، وستكون يعني موجودة في المعرض من 6 إلى 20 جويلية إن شاء الله.
0: هي موجودة وبديت موجودة، واليوم عندها 5 أيام في الإسكندرية. شنو آخر الأخبار في المبيعات؟ بما أنه لمين السعيدي ماهوش رمي ورودة، ما يعطيك الصحة، معناها تعرف لمين على مستوى عربي، وقاعدين نشوفوا في الروايات متاعك في مشاركات عربية كبيرة، شفنا في معارض في الإمارات، في قطر، في عمان، في برشا بلايس، معنا في مصر.
1: نعم فاطمة، الأخبار جميلة من الإسكندرية حقيقة. يعني مواسم الريح أنا ما عادش نستغرب، ويعني وكل حديث عليها نتوقعه، لأن الرواية حققت مبيعات كبيرة يعني قبل هذا المعرض، حققت يعني في مصر حققت مبيعات كبيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في شهر جانفي في 2026 أبان صدورها. كذلك يعني في كل المعارض العربية التي شاركت بها حققت مبيعات كبيرة، كذلك في المعرض الدولي للكتاب بتونس. نعم، يعني كذلك في المكتبات تباع في تونس وفي مصر وتقريبا يعني في كل الدول العربية، وثم حتى دول أخرى خارج الدول العربية في قارات أخرى. الرواية كما تعلمين يعني ترجمت، الحديث فيها نقديا، يعني كتب فيها عديد الدراسات النقدية. هذا هو يعني مواسم الريح في طريقها. وكما ذكرت الآن يعني فما أعمال أخرى، فما يعني أنا دائما
0: مواسم الريح، وثم نمشي ومازال عندنا الوقت، لأنه
1: نعم.
0: الحوار معك ممتع لمين، علاش؟ لأنه معك ومع كل الكتاب بصراحة أنا هكا نبدأ فرحانة برشا أنه يكونوا معايا الكتاب الروائيين اللي يكتبوا القصة، كل الأصدقاء، أي مبدع يكون حاضر معايا، وخاصة أنه دائما ثم الجديد، هناك الجديد. الرواية لمين السعيدي حققت نجاح وانتشار خاصة من خلال ما كتب عنها، ونركز على مواسم الريح، ثم نمشي للرواية الأخرى. مواسم الريح اللي صدرت في أول الأيام التي صدرت فيها شاركت في عديد المعارض الدولي ومعرض تونس الدولي للكتاب.

0: يعني عديد المرات. ومعرض تونس الدولي للكتاب مقارنة يعني بمعارض أخرى، مثلا عندما نتحدث عن معرض القاهرة، القاهرة فيها 120 مليون يعني مقارنة بتونس 12 مليون يعني ساكن، يعني أكيد باش تكون باش يكون فما إقبال كبير في مصر مقارنة يعني بمعرض تونس الدولي للكتاب. الرواية حقيقة يعني الضجة التي أحدثتها في معرض القاهرة وإقبال النقاد وكتابة النقاد عن الرواية منذ أيامها الأولى وانتشارها بين القراء وحديث القراء يعني حتى على الفيسبوك يعني ويعني في خاصة أن دار النشر خدمة كبيرة الحقيقة، مش كان مع مواسم الريح بل مع يعني كل الكتاب ومع كل إصداراتها الجديدة، يعني كل هذا ساهم يعني في انتشار مواسم الريح حقيقة. يعني في كل معرض يعني المعارض التي حدثت منذ جانفي ومنذ صدور الرواية منذ جانفي في 2026 ومنذ صدور الرواية كانت مواسم الرياح قد فرضت نفسها وحققت مبيعات ممتازة.
1: هو روايات كلها كانوا معناها موجودين.
0: نعم كل رواياتي كانوا موجودين بالمعرض الدولي للكتاب، وكذلك يعني في بعض المعارض الأخرى يعني الدولية العربية وجدت يعني رواياتي في 2026. ومواسم الرياح يمكن غطت شوية على بقية الأعمال الأخرى، رغم أن الأعمال الأخرى معناتها قاعدة تتباع زادة بأرقام بهية، لكن مواسم الريح يعني الشجرة التي حجبت الغابة يعني بانتشارها، وتعرف أنه ديما العمل الجديد يكون يعني عنده أكثر حظوة وأكثر اهتمام وأكثر إقبال يعني من القراء والنقاد.
1: نعم من البداية لمين السعيدي، نعود إلى كل أعمالك الروائية وما حققته من نجاح وانتشار وما كتب حولها من دراسات نقدية عديد الأعمال نذكروا بها بإيجاز.
0: نعم.
1: وتقريبا مختلف الأعمال قدمناها لهنا في إذاعة تونس. نعم. الثقافية وما شاء الله عليك، معناها أنا تعودت وين الرأي لمين نقوله ثم جديد ثم رواية جديدة هكا كل ستة شهور ما ضبية رواية. ليه نعم. غيرك طبعا من المبدعين، علاش؟ لأنه الكاتب هكا لما سيو فنان ولا كاتب ولا أي مبدع في مجاله لما يكون هناك عمل جديد أكيد ديما فارض اسمه في الساحة.
0: أكيد.
1: به نرجع إلى رواياتك وما حققته من انتشار وخاصة من انطلاقا من مشاركاتها أعمالك في المعارض الدولية في الوطن العربي وإلا خارج حدود الوطن حتى في أوروبا ولا غيرها، لأنه هناك أعمال ترجمت.
0: نعم.
1: للغات أخرى. هل أنت ربما ما كتبه النقاد عنك وعن أعمالك كيف ترى ذلك؟ وهناك من ربما الآراء مختلفة.
0: أكيد.
1: من هو مع العمل؟ من ينقد العمل؟ من يقول لك يقول لك لمين هناك ربما نقائص في هذا العمل؟ هذا ما معناها قمة العمل وهذه.
0: نعم.
1: ربما بعض الملاحظات.
0: أكيد هو فاطمة أراء النقاد وأراء القراء وخاصة. نعم. الناقد يعني المحترف والناقد يعني النقاد الكبار يعني مهمة في مسيرة الكاتب، تدعم الكاتب وتجعل الكاتب ينتشر أكثر وتعلم الكاتب وتؤثر الكاتب. في الحقيقة أعتقد أنه يعني النقطة المهمة هل أن الناقد يقول ما يريده الكاتب أو ما أراده الكاتب أو ما قصده الكاتب في أعماله الأدبية. أنا أظن أنه أغلب يعني القراءات النقدية لا تقول ما يقوله الكاتب وما يفكر فيه الكاتب.
1: وهذا تفكر.
0: نعم.
1: وأنا أفهم كما.
0: نعم.
1: كما ما معناها أنا فهم.
0: نعم.
1: وأجادلك كما ما أرى وكما ربما لخصت الموضوع وكما رأيته من.
0: نعم.
1: جوانب أدبية.
0: نعم. نعم. هي الرؤية
1: رؤية تختلف من
0: رؤية
1: ناقد إلى
0: رؤية القارئ والناقد.
1: نعم.
0: يعني تتحكم فيها البنى الفكرية. تتحكم فيها البنى الاجتماعية، تتحكم.
1: نعم.
0: فيها البيئة، تتحكم فيها يعني القراءات وثقافة الشخص ورؤية الشخص للنص. حقيقة أنا أردت أن أتحدث يعني في هل الناقد يعني يقول ما أراده الكاتب أو لا يقول، هذه مسألة يعني مهمة جدا. تفرح كيف أنك تلقى ناقد فهمك بالباهي، وتفرح كيف أنك تلقى ناقد تحدث عن أشياء

0: لم تفكر فيها تماما. يعني الفكرتين جميلتين ويضيفان للكاتب ويسعدان الكاتب. أنا أحيانا أستغرب أقول كيف أن الناقد تحدث بهذه الطريقة، أنا لا أقصد هذا، ولماذا لم يتفطن لكذا ولماذا كذا، ولكنني نعم، ولكن اللغة نعم اللغة اللغة اللغة هكذا، اللغة تفرض علينا هكذا، كل يفسر بطريقته وخاصة اللغة العربية. أنا أعطيك مثلا من الأدب العربي، مثلا عندما نعود إلى امرئ القيس عندما يقول قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بذكر اللواء بين الدخول فحوملي. قفا هذا الفعل المثنى كتبت فيه عديد الدراسات النقدية، عشرات الألاف الدراسات النقدية، من يقصد بقفا؟ هل يتحدث عن الراحلة والحبيبة أن يتحدث عن الصديق والحبيبة؟ يعني كتبت فيها عشرات الدراسات النقدية في كلمة واحدة، في فعل واحد. كذلك عندما يقول
1: التأويلات
0: متنوعة، نعم كذلك يعني حتى القارئ في حد ذاته، وأنا أتحدث حتى عن ذاتي إلى الآن لم أجد إجابة على هذا الفعل، وهي كلمة فقط، خلي يعني باش نحكوا على عمل أدبي ورواية. مثلا كذلك امرئ القيس يقول أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك كيفما تأمرين القلب يفعل. إلى الآن عشرات وألاف الدراسات النقدية تتحدث عما يقصد امرئ القيس بأنك كيفما تأمرين القلب يفعل. هل يقصد قلب الحبيبة، يعني أنها تتحكم في قلبها، أم أنها تتحكم في قلبه؟ يعني هنا هذا العجوز، هذا العجوز من بيت شعري، يعني كذلك كتبت فيه عديد الدراسات النقدية.
1: مش نرجع بك شوية من السعيدي، منذ بدايتك وأولى كتاباتك ظل الشوك، ذكرني
0: أول رواية ضجيج العميان،
1: ضجيج العميان ثم ظل الشوك، وكانوا حاضرين معايا الكل معناها الروايات، ونحن نحكيوا على النقد وقراءة النقدية لروايتك.
0: نعم.
1: يقول البعض أنه لمين سعيدي كان ينفعل ربما من آراء النقاد في قراءتهم النقدية في بداية المسيرة، فيما بعد أصبح لمين سعيدي يتقبل بصدر رحب كل القراءات.
0: طبعا فاطمة، هو البدايات يكون فيها كل شيء. أحيانا يعني وأنا أتحدث عن نفسي، لا أتحدث يعني عن بقية الكتاب، أنا أرى في العمل الأول أحيانا يكون فما برشا غرور، وأعترف هذا اعتراف يعني لابد أن يعترف، تكون برشا غرور، وتكون أنك أنت يمكن لا تقبل الأراء الأخرى التي تنقد، خاصة التي تتحدث عن نقائص مثلا. وهذا حقيقة عندما تتقدم التجربة ويتقدم الوعي ويتطور يعني الكاتب يضحك حتى على روحه، علاش أنا نظرت للأشياء هذه بهذه الطريقة أو بهذه الرؤية. لكن هذا يمكن يصاحب يعني نعم يصاحب البدايات وغرور البدايات وحماسة البدايات، هذا يعني طبيعي جدا، وهذا يحدث مع يعني أي كاتب. وحدث معي حقيقة يعني في العمل الأول، وحدث مع الكتاب الكبار عندما نعود للمتنبي مثلا. المتنبي اتهم الكل بأنهم لم يفهموه، وأنهم يعني رغم أن شعره يعني كان واضحا، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، وكأن أولا أنه يفتخر بذاته، أنه يعني سيد اللغة، وأنه يعني المولد في اللغة، وأنه شاعر عصره، وفي نفس الوقت يتهم الآخرين ويتهكم على الآخرين ويهجو الآخرين الذين قالوا أن شعر المتنبي غير مفهوم وأن شعر المتنبي صعب. يعني هذه أعتقد أني مسألة يعني نسبية وموجودة مع يعني كتاب كبار، وتصاحب خاصة التجارب الأولى. بعد ذلك حقيقة يعني أنا يعني أكون سعيد بالقراءات المختلفة، أكون سعيد يعني حتى بالأشياء اللي تنقدني، تقول لك لو عندك نقص في هذا عندك كذا، وهذه الأشياء نتعلم منها،
1: نتعلم منها لنتفادى ربما بعض الإخلالات في الكتابات القادمة. وكل ما واحد يقدم كيف أنا زاد كيف في بدايات الواحد، احنا راه كل يوم نتعلمه.
0: نعم اكيد،
1: وعلى قد ما نعيش ونتعلمه، وعلى قد ما نخدمه نتعلمه.
0: هو فاطمة حتى الموت، تجربة الموت هي تجربة، يعيشها الإنسان مرة واحدة في الحياة إلى لحظة الموت، أقصد إلى النهاية نتعلم من هذه الحياة.
1: به مقومات الشخصية الأدبية المختلفة التي تضيف بصفة فعلية للساحة الأدبية العالمية، كيف رأيك في ذلك؟ ما هو رأيك في ذلك؟
0: هو حقيقة فاطمة هذا هاجس الكتاب المعاصرين، خاصة لأنه كما كنا نتحدث الآن عندما نتحدث عن المتنبي وامرئ القيس وغيرهم يعني من الكتاب، سواء تحدثنا عن المنطقة العربية والمدارس العربية أو يعني في كل العالم، يعني حقيقة يعني عندما تفكر في المدارس الأدبية وما كتب في الأدب في مختلف الأجناس الأدبية تستغرب ما الذي سأضيفه أنا. وهذا السؤال يعني أعتقد أنه مهم طرحه مع يعني الكاتب، خاصة في لحظة الكتابة، حتى تضيف إلى الحضارة الكونية، حتى تكون لك بصمتك الخاصة، حتى لا يكون تكون الكتابة هراء وفضول لا فائدة منه إذا لم تكن لك إضافة وبصمتك الخاصة. فأعتقد أنه يعني عملية الكتابة لا فائدة منها. حقيقة هذه المسألة يعني تتطلب عمق، تتطلب بحث عن خصوصية، وتعرفين أني يعني أغلب أعمالي أنا تتجاوز يعني المسألة اللغوية، يعني المسألة اللغوية موجودة وهي ضرورية، يعني جمال اللغة، جمال الأسلوب، هذا ضروري يعني في العمل الأدبي، ولكن ثمة أشياء أخرى عندما نتحدث عن الرواية ضرورة يجب يعني أن تتوفر في هذه الأعمال. عندما نتحدث مثلا على العلوم الإنسانية، علم الأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع، ويعني في كل شيء يعني الكاتب لابد أن يكون الكاتب الروائي، لابد أن تتوفر فيه يعني على الأقل رؤية، ولو يعني يعني حتى رؤية بسيطة لبعض الأشياء أو فهم لبعض الأشياء يعني أو كل شيء، لابد أن يكون يعني الروائي جامع بين هذه الأشياء لاستعمال كل شيء. العلوم الإنسانية مثلا تبحث عن خصوصيات وعن منهج خاص بها، يعني كل علم يبحث عن منهج خاص به لبلوغ العلمية، درجة يعني العلمية. كذلك العمل الأدبي والكاتب لابد له أن يبحث عن خصوصياته في اللغة، في الأسلوب، في القضايا، في الرؤية،
1: في وخاصة في الأسلوب الذي يميز الكاتب.
0: حتى يكون متميز
1: في رأيك، ما الذي يجعل الأدب كونيا، وكيف يمكن أن يتجاوز الكاتب المحلية إلى العالمية، إلى الانتشار العربي لمنسيدي، ثم إلى مرحلة عالمية من خلال ترجمة الأعمال الخاصة بك.
0: نعم، هذا هو. تعرف أنه فاطمة، تعرف أنه الكاتب لا يكتب لمجتمع بعينه ولا يكتب لعصر بعينه، إنما الكاتب يعني يكتب لعصور مختلفة ولمجتمعات مختلفة ولأجيال مختلفة. فحدود البيئة والمحلية لابد لا يعني لا يمكن أن تمكن الكاتب من الانتشار، ولا يمكن أن تغري الآخر بالإقبال على أعمالك. ويعني الثقافات الأخرى، عندما نتحدث مثلا عندما يكون كاتب عربي، عندما نتحدث عن الثقافة الغربية مثلا أو ثقافة قارة آسيا أو ثقافة أي دولة أخرى، لا يمكن أن تقبل أن تحدثها فقط برؤاك المحلية يعني وبقضاياك المحلية، لابد أن تكون القضايا كونية. وهذا حقيقة يعني مسألة مطروحة حتى في الجوائز الغربية مثلا في الغرب، يعني أنه لا يمكن للكاتب أن ينال يعني حظوة من النقاد ومن يعني منحي الجوائز من اللجان المانحة الجوائز إلا إذا كان الكاتب، وخاصة في الرواية، كانت يعني نظرته شمولية، كانت نظرته كونية، كان يعلم يعني ثقافة يعني كل شعب، حتى يكون العمل الروائي قادر على فرض نفسه في كل يعني بلد وفي كل ثقافة.
1: نعم، من ضجيج العميان، من الملف الأخير، ظل الشوك، مدينة النساء أحبها بلا ذاكرة، وصولا إلى مواسم الريح، يصفك النقاد بأنك أكثر الأدباء من يعني العرب تنوعا وثورة، رغم أنك لم تكتب غير الرواية، والاتجاه لمين السعيدي روائي بامتياز.
0: نعم، هذا هو حقيقة فاطمة. كتب يعني كتبت عديد الدراسات النقدية في هذا الشمولية داخل الرواية. تعرف أنه الرواية هي يعني اليوم يعني فما إقبال كبير، وهي جنس العصر. الرواية تقرأ يعني من الجميع ومن مختلف الأجيال ومختلف الأعمار، ويقبل عليها كذلك النقاد والجامعات الدراسات النقدية وكذا. يعني هنا نتحدث عن التجديد داخل يعني النص الأدبي، النص الروائي. في الحقيقة يعني عندما نتحدث عن ثورة داخل جنس أدبي واحد، هذا أمر صعب جدا، وهذا أمر حقيقة يفرح كثيرا عندما يحدثك يعني النقاد والقراء على أنه ثمة تنوع، رغم أنك لم تكتب إلا في جنس واحد. فهذا يؤكد أنك مختلف من عمل إلى آخر، ويؤكد أنك رغم يعني فهمك للقواعد الجنس الأدبي، قواعد يعني الجنس الأدبي الروائي وخطوطه العريضة، إلا أنك داخل هذا الجنس يعني مجدد ثائر مختلف، وهذا يتطلب حقيقة يعني عمق في القراءة، يتطلب يعني جهد كبير في علاقة يعني في علاقة كل عمل يعني لنفس الكاتب للأمين السعيدي بالعمل الذي سبقه أو العمل الذي سيأتي بعده، وكذلك في علاقة بالتجارب الأدبية الأخرى في كل يعني العالم. يعني هذا يتطلب حقيقة مشقة وبحث طويل، ويتطلب يعني كذلك تمسك بخصوصية الكاتب و اختياره لمنهجه الخاص، وهذا حقيقة حسب آراء النقاد يعني فيه خطوات مهمة وفيه يعني نجاح نسبي والحمد لله.
1: نعم، لمين نحب نطرح عليك برشا أسئلة، حاول أنت يعني قصروا شوية في الإجابة، إجابة تكون مقتضبة وواضحة وممتع الحوار بصراحة، ونحب نسألك برشا أسئلة. بالنسبة لعمق الطرح وجمال اللغة واختلاف الأسلوب، وهذه الميزات ربما للروائي المعاصر، مما يجعل النقاد يعتبرون لمين السعيدي من أهم الأصوات الروائية المعاصرة في العالم العربي، وهذا يضاعف من المسؤولية ليك والمختلف معناها الروائي
0: أي كاتب. نعم نعم أي كاتب. نعم، هو حقيقة فاطمة أنا أرى أنه الكاتب الذي ليس له مشروع، أعتقد أنه في رأيي طبعا ونتحدث عن ذاتي، يعني المشروع الأدبي ضروري، يعني أن يكون لك مشروع وهدف ونقطة وصول، رغم أنه الكاتب لا ينتهي من أعماله ولا تنتهي فكرته ويبقى
1: أهداف
0: يعني
1: لمين السعيدي ونقطة الوصول نجمو ناخذ عليها فكرة.
0: أنا لا ما نجموش
1: هي لما أهداف عندي أهداف
0: خطر هي الحقيقة، فما يعني أنت أصلا الكاتب في حد ذاته ما نجمش يعبر عليها، ما نجمش يحصرها، لأنه عنده أهداف، عنده مشروع يولد، يعني كل عمل جديد يولد معه، يعني تولد معه نقاط جديدة في هذا المشروع جديد. ومسؤولية جديدة حقيقة طبعا، يعني ثمة ضغط يحدث يعني للكاتب، مش كيما أول تجربة تكتب متحرر، ثاني تجربة تكتب متحرر، لكن بعد ثمة تسليط، يعني ثمة تحس ثمة ضغط على نعم لأن الكاتب أصبح يعني الناس تقرأ له، أصبحت الناس تنتظر في أعماله، أصبح النقاد يتحدثون عن أعماله ويعني يعطون أو يقدمون السلبيات كما يقدمون الإيجابيات، وهذا يؤثر في الكاتب بشكل أو بآخر. هنا يعني مش كما أول تجربة وثاني تجربة، يعني مش كما التجارب الأولى تبدأ متحرر ومهمتكش تكتب، معناتها كما التجارب الأخرى اللي تحملك مسؤولية حتى بينك وبين روحك. أنا حقيقة لحظات الكتابة وفي فترة الكتابة أحاول أن أكون متحررا تمام التحرر، يعني من كل سلطة، أحاول أن أفكر كما أريد أنا وكما أرى أنا الأشياء، ولكن حقيقة يعني تحت تأثير مخزون الذاكرة، فما أشياء يعني تكون علي معناتها عندها سلطة عليك وتكون فما ضغط حقيقة، خاصة أنك أنت ما تحبش تكون يعني مشابه لأعمالك السابقة، أو نعم. تحب تكون دائما بطبيعة معناتها تكون أعمالك الجديدة خير من أعمالك القديمة، وهذا يعني يحملك مسؤولية، وخاصة أنني حدثتك عن مشروع أدبي يعني في الرواية.
1: بالنسبة لمين السعيدي، بعد أولى إصداراتك ضجيج العميان في 2018-2020 المنفى الأخير، 2000 كذلك ظل الشوك، 21 مدينة النساء، أحبها بلا ذاكرة 24، مواسم الريح 26-26، شارع السعادة هي مكتوبة وما صدرتش، إن شاء الله تصدر قريبا. نعم. وهناك جديد. نعم. بالإضافة إلى شارع السعادة زوز روايات جديدة.
0: هو الحقيقة سنة 25 كانت الكتابة بالنسبة لمواسم الريح، سنة 26 كان الصدور، إذن ف 25 هو هي سنة فارغة بالنسبة للنشر، لكن في الكتابة يعني كتبت فيها حقيقة، كتبت فيها برشا حاجات. شارع السعادة والوصية الثامنة هو حقيقة ترى فاطمة فما مكتوب لكل عمل، وفما يعني أقدار تتحكم في كل عمل. مواسم الريح كتبت يعني بعد شارع السعادة، وكتبت كذلك بعد الانطلاق في الوصية الثامنة. جاءت مواسم الريح فرضت نفسها ويعني قدمت إلى دار النشر ونشرت، بقية يعني العمل شارع العمل الآخر يعني شارع السعادة حقيقة بعد النهاية منها فما برشا حاجات حبيت نبدلها، فما رؤية جديدة تعرف أنت معناتها الكاتب كل يوم يرى حاجة جديدة، كل يوم معناتها يحب يبدل النص نتاعو ما هو افضل. احيانا يعني بعض الجمل بعض العبارات ما تعجبكش، بعض حتى الاسماء، وتعرف اني انا نخدم على الرمزيه برشا، رمزيه الاسماء ورمزيه الاماكن ورمزيه الاحداث في العمل الادبي. الشيء يعني لمواسم الريح ان تسبق يعني الوصيه الثامنه وشارع السعاده، فما عمل اخر الان يعني مناسب للصيف، ولا اريد معناتها ان اتحدث في العنوان، قال نخلوه معناتها العنوان مفاجأة للقارئ حقيقة، لأني حتى الوصية الثامنة وشارع السعادة معناتها كعتيت العناوين متاعهم حسيت أنه سلطت معناتها تنجم تبدل، تنجم تبدل وتحس أنك سلطت ضغط على روحك معناتها نورمال مو. الحقيقة وهذه من أخطائي واعترف بذلك أنه العمل يعني ما تعطيش خطوطه العريضة خاصة العنوان إلا ما يصدر
1: العمل ربما لأنه تتغير بعض
0: المواطن. أنا الحقيقة كنت أنصح يعني أصدقائي بهذا، ولكن في النهاية تورطت أنا يعني في في هذه المسألة. يعني أنه العنوان وقت اللي تذكره ما عادش نجم تبدله. الحقيقة أنا رأى هكا برشا
1: التزاما
0: يعني بما ينتظر فيه القارئ بكذا. يعني الرواية الجديدة كما قلت لك أنا دائما أتأثر يعني وأنا واقعي جدا، وأتأثر حتى بالطقس. الرواية التي تكتب الآن هي رواية يعني في عمق الصيف، تتحدث عن أشياء يعني مرتبطة بسخانة، مرتبطة بجو الصيف، مرتبطة
1: بالمفروض يعني تصدر في الصيف مع الصيف، هي تحكي
0: آخر الصيف آخر الصيف، لأنه كما قلت لك في الصيف راهو في الصيف يعني عملية النشر تقف. هذا هو يعني أنا الحقيقة دائما أكتب كذلك. فما قضايا أخرى في الرواية يعني هذه، ثم خاصة قضية الأفارقة ووجود الأفارقة في تونس، خذيتها من جوانب يعني فنية، خذيتها من جوانب أدبية، قاطر أنت تعرف برشا اختلافات حول يعني وجودهم في تونس، كل واحد كيف يرى. أنا خذيتها المسألة يعني من جوانب فنية، وخذيتها من بعد إنساني، وخذيتها إن شاء الله معناتها باش تعجب القارئ بالباهي بالباهي، وتعرف أنه الناس يعني كما ذكرنا الآن وكما تحدثنا الآن لابد أن يكون فيه الطابع الكوني لا. نعم. الطابع المحلي.
1: دقيقتين ونختم بهذا السؤال، هل أنك ستواصل
0: في الوقت
1: الوقت يجري هل أنك ستتعامل مع نفس دار النشر التي صدرت يعني فيها مواسم الريح، أم ستغير دار النشر، والشنو الجديد عندك؟
0: في الحقيقة وفاتي ما أنا من الناس المزروبين برشا، ومن الناس اللي نحب معناتها ديما عمل نخرجه، خاطر انا نقلق وقت اللي يبدا عمل عندي ما زلت ما خرجتوش نقلق برشا، واكثر فتره تقلقني هي فتره قبل ما يخرج فيها العمل. دار النشر طبعا كل دار نشر وخاصة في متعلقة بدور النشر العربية ياخذوا برشا وقت بين كل عمل وعمل. أنا الحقيقة اللي لقيته توا مع فاصلة ما لقيتوش، معناتها ما نتصورش كان باش نلقاها مع دور نشر أخرى، ولو أني تجاربي السابقة يعني مع دور النشر التونسية جميلة ورائعة جدا، أما نتحدث يعني الآن ما أجده الآن مع مواسم الرياح من انتشار من اهتمام من حقوق من كذا، يعني كل شيء متوفر. حقيقة كنت باش ننشر عندي علاش العمال هذوما يعني تراكموا شوية، وأنا ديما نكتب يعني متوقفش، كنت باش ننشر مع دار النشر أخرى، لكن دار النشر طلبت مني أن تكون أعمالي الكل معها، رغم أنه ثم يعني برضه بعض دور النشر الآخرين يعني اتصلوا بي على أساس باش ننشر معهم. حقيقة يعني الآن فاصلة يعني حسب ما هو متوفر عندها من يعني كل شيء متوفر عندها الحقيقة، نستخدم نستوصل يعني المعارض نسترجم نستعمل كل شيء، دونك ما فهمش حتى حاجة خليك انك تبعت دار النشر هذه. انا سعيد بالتعامل معهم وباش تكون اعمالي القادمه معهم هما، وكذلك نقطه نسيتها انا كذلك نعم كذلك يعني اعمالي السابقه سيعاد تبعها مع دار فاصله مع نفس الدار، والبدايه ستكون مع احبها بلا ذاكره يمكن في نهايه شهر جويلة، لانه اعاده طبع وانا نتحدث عن اعاده طبع يعني جائز انه يكون في شهر او في شهر اوت.
1: شكرا لك من السعيدي حضرت معنا اليوم، حدثنا على مواسم الريح اللي موجودة في معرض الإسكندرية
0: نعم
1: من 26 جويلية، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله في معارض عربية أخرى نورتنا اليوم. يعطيك الصحة، نذكروا بإصداراتك ضجيج العميان في 2018 بعد المنفى الأخير، وذل الشوك 2020، 21 مدينة النساء أحبها بلا ذاكرة، 24 مواسم الريح 26، إن شاء الله قريبا الوصية الثامنة شارع السعادة والعنوان اللي يتكتم عليه لامين السعيدي.
0: نعم نعم فما نقطة فما نقطة يعني فاطمة يعني إضافة إلى وجود الرواية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب كذلك يعني موجودة رأي في كل المكتبات، برشا توانسة يبعثوا لي مساجات يسألوا كذا، رأي موجودة متوفرة في كل المكتبات، وكي يمشي قارئ ما يلقاهاش في مكتبة أكيد رأي بعد نهارين ثلاثة باش تجي المكتبة هذيك وتتوفر.
1: شكرا لك شكرا لك لامين السعيدي، نورتنا
0: اليوم. يعيشك فاطمة يعطيك الصحة على هذه الدعوة والاستضافة، شكرا.
1: شكرا لك، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة أجمل، تحية مريومة في الهندسة التقنية، مريومة جارة ومريومة الأخرى مريومة مناع في النقل المباشر في البث المباشر على صفحة الفيسبوك فاطمة رزقي من أمام المصدح. ألتقي بكم غدا الأحد 12 جويلية في برنامج أغاني الحياة من السادسة صباحا إلى العاشرة صباحا، كونوا في الموعد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا، يومكم سعيد، إلى اللقاء.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا
2: راديو كولتورال نقطة تي إن.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
3: أخبار،
2: متابعات،
3: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي وين أنتي وين هي.
3: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بك بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سعلي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطوا مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
2: اللي تعرفت باسم زمرد العلجية،
1: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرفهاش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني للونين التونسي والشرقي، ذاك على سميت روحها زمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عملتها ولا تأخر على كل حال، وكان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العلجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة متاعها، اغتنم الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32، كما يقولوا التونسي اصطاد عصفورين بحجرة واحدة. اولا اش عمل هو؟ فهم عائلة البارون الارملة متاعه بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا مهمش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفرة متاعه من حلب حتى لتونس وإقامته مدة 4 أشهر في قصر النجمة الزهرة. اغتنم الفرصة وبالطريقة هذه تخلص من الدرس متاع تعليم الموسيقى العربية، والميزانية متاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، أحالوا لمشروع زمرد العلجية، وهكا عمل عصفورين بحجر من غير تكلفة حتى فرنك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية متاع سنة 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق متاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. تسجلت الأسطوانة بالفعل ومشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ مايسترنان وعلى العود ومحمد غانم على الرباب
2: ورفقهم شالوم العداوي على آلة كمانجا. أيوة. وديدو مسيكا، دافيد مسيكا، وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية. أيوة.
1: وانت عديت من الأخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك، طلعت رجعت الاسطوانة، خرجت في ربيع وصيف 35 وحبت عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاسطوانة اللي كانت هي المقاهي هي
2: الفضائيات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
1: كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب والأم كلثوم، إذا كان عنده معناها المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس، فانت وياخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات، هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم، وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي تقووا عليهم بالسيف معناها وشكاوا المشايخ متاع المدينة، قالهم خذوها بالسيف، ما مشاو شكاوا للمصطفى صفر وغيره، فهمتوا ليه؟ وقالوا له راهو يجينا علينا وحنا ما عندناش فيها المره هذه، ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها، وانا ما نحبش نحط في قهوتي اسطوانه معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الاكبر كما حكينا الاسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك انه صوت السيده خياط عديم القيمه الفنيه حسب ما ورماها عند أهل الفن، قال هم اللي يقولوا هكا، ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى، كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد مقولوش عنيف، أما رد معناها اللي أخذت بعين الاعتبار السلطة الفرنسية. نرجعوا له بعد لنستمعوا للنغم الأول في حصتنا. يعني
2: نفتتح قائمة الشواهد الموسيقية بمعزوفة موسيقية تقليدية بعنوان لونجا فرح فزة في مقام النهواند، وهي من تلحين الموسيقار الكبير الأستاذ رياض الصنباتي، معناتها رياض معروف أكثر بتلحين القصائد والأغاني لأم كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونجا، واللونجا هي قالب من أصل تركي عثماني، يتميز به وجود عدة خانات وتسليم، والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة، وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونجة رياض السنباطي الشهيرة هذه، لونجة فرح الرازة في مقام النهوة.
1: نعم سي المختار، الحقيقة ولا عندي تساؤل حول ما ردة فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر نتاع إلغاء الدروس هذه.
0: اي هو قبل ما نتحدثوا في الموضوع هذا نحب نعرفوا كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق اولا في لما بدات مناقشه ميزانيه عام 1935 في شهر اكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشه ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق للوزاره المدير التعليم باش يقدم الميزانيه نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، هذا سي أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، وكان هو عضو في بلد اللي يتحق الواد، وكان من الناس ونائب رئيس جمعية النصرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو وسي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903 توفى عام 65، قرا في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي نتاعو مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي، وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي.
0: النادي الافريقي وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفناه، خاطر بعد اول ما تاسست الرشيديه مصطفى صفر قال له يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام تبارك الله عليك، انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاوننا وقت اللي صارت المشكله؟ حكاوا هو احمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعه اخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسه وين الميزانيه هذه، وتسالوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات لبرا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجرة التجارية وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قال له راهو مدرسة الموسيقى التونسية العربية تنحات. المهم انه الخبر بدا ينتشر تدريجيا عبر شبكة العلاقات نتاع النواب هذوك في الادارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدلية كيف المالية كيف الاوقاف كما الوزارة الكبرى كيف سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي نادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه مشى شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، معناها تنظم سفارات الحج نتاع تونس والجزائر والمغرب في كل عام، مشى للندوة هذيك رجع يلقى الناس هايضة صراو نحاونا القسم نتاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوك ولا أربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز عروي سي سعيد ابو بكر وغيرهم شبان، وصلت الشبان تاع تلمت الشيخ علي درويش ابرزهم جماعه تحت السور كيم جمال الدين حسين احمد الضحاك عبد الرزاق كرباكه الهادي العبيدي بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شاد جريده الزمان، علي الجندوبي علي الدعاجي مصطفى خريف ثم الشعراء الكل محمود بورقيبة. إذن الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد أو جل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعبت دور أساسي في الحراك اللي من بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. الرد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونيه الاستاذ هذا ما كانش يقبل باش يطيق بينما هو طلب قبل مده باش تولي سنويه،
1: كان من دعاه يعني لاستدامه هذه الدروس وجعلها سنويه منتظمه
0: وطلبها مباشره للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصادقية، ووريك اللي هما عندهم اهتمام بالتعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصادقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم.
0: محمد غانم في ناس درجلت الموجود تو. كلهم اعتبروا هدايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير، في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة اخرين قالوا هدايا وري واضح انه السيد هدايا ما يحبش التعليم الموسيقي، ويحب بالعكس يضرب احدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق، ونحب نجدوه ونحب نطوروه باش يقاوم انتشار التقاطق الهابطة واغاني الفرنكو. كما قالت صحيفة تونسية بعد الاستقلال، فطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي، وتحركت الهمم لمقاومته. نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلامذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل المية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك، يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: زياد غرسة هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
1: أيه.

0: شكرا سي علي، ان شاء الله القطعه هذه نتاع الملوف الممتازه اعجبت الساده والسيدات المستمعين. رد الفعل اللي حكيت عليها انت كانت جات من اهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلامذه القسم نفسه تاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشره في القضيه لانه ما عادش باش يقراو، ومجموعه منهم ثله غيوره منهم تصديت للامر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينه، ومعه زميله حسونه بن عمار. جمال الدين بوسنينه هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنه، تولد عام 1899، ظاهره فينومين معناها بكل ما في الكلمه من معنى. تعاطى في صغره الوظيفه اداره الاوقاف، هو زيتوني تقرا في الزيتونيه ما كملش تعليمه العالي. مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الافريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى معناها ظهير ايمن في الفريق الاولاني بكل، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى الى قطاع التمثيل المسرحي، قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحيه، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، ويكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: الأولانية، كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى
1: نحاسية،
0: حتى تعاون استدعى احمد محمد الاسرم تعمل الاحمديه بعد تخلى على الرشيدي، وهذا تنرجعوا له في 37. عمل جمعيه في عام 38 احباء السينما، وقت بدات السينما خذت صدى كبير، عمل جمعيه في تونس، وهذول هي اول جمعيه احباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينه. انتمى بطبيعه بصفه مش معناها دائمه لجماعه تحت السور، الحلقه نتاعهم
1: جماعة عسكر الليل،
0: وعسكر الليل بالطبيعه هم قلنا فما تمازج بيناتهم، عسكر الليل نتاع وسيله صبري ونتاع
1: حبيبه مسيكه،
0: حبيبه مسيكه هو من الاول وسيله صبري، خاصه كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقه المسرحيه اللي عملتها. كان بالطبيعه حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش تكون نادي الموسيقى التونسيه، اللي ما السلطه الفرنسيه ما حبتش ما عطاتش رخصه في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راو جمال الدين بوسنينه، انا بالنسبه لي انا اكبر داعي لبعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك، وقالوا له يا سي عبد الرحمن راه بانه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا تعاونونا. قالوا هاو المكتب عندي في الخلدونيه، اعملوا الخطه نتاعكم واحنا نقفوا معاكم. هذاك الوقع وبداوا يدوروا من بقعه لبقعه على باش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، اعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بالطبيعه اللي يعرفوه بصفه شخصيه، وطلبوا منهم ببساطه التدخل العاجل لاعاده فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس الاشغال الميزانيه نتاعو. هذا رواه قالوا لهم اذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي ما عادش مشى القسم الموسيقي، واسند الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافه للمقيم العام وللسلطه الفرنسيه. نحب نذكر اش قال علي الدعاجي الاديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب سويقه احنا نعلقوا وهو يبدا يكتب، قعدت ساعات راي، اما خاصه يبدا يكتب لتاي ولتاي كما معروف الستيل نتاعو، ويعمل المحضر الجلسه، وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي يقرا له يقول صلح له قضيه نحاها هذه كذا، ويمشي ديريكت للصحيفه باش غدوه ولا بعد غدوه يخرج في الصحافه. وعمل مقال 9 ايام قبل تاسيس الرشيديه، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررت السلطة الفرنسية، الموسيقى عندنا وعندهم. إيش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت. ولا نعلم أسباب حذف الدرس اللي فتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيجو هل كثرة النفقات في بيرنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، وحاجة أخرى ما لم نتوسع إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين، هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجمه بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. سيعلي بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المراوحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه، أي.
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية ذي
0: يا زهر ليمون،
1: يا زهر ليمون. الأغنية ذي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل، وهي تثبت للمجموعة الصوتية وعرفت كأحدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صيف 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة رشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق لقولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. محرزية بديت وكانت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب، خاطر من الأول ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمت صوتها حتى ولات متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجب، كيف طفلة كان هذه مغنية كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية طويلة.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحرف قسم الموسيقى العربية.
1: اي نحب نقدموا صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته الحكومة، حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. ووقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معنا مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تتنفق على المجلس هذايا هي الداخلية الخارجية.

0: الخارجية والدفاع تقدم نظام الحماية كما جاء في المعاهدة متاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشيتش في الخط هذايا، ولكن عملت خذات من الخاطر، عملت إصلاحات عام 22 وتنفذ عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا وقت ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاه المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش ميزوهم الفرنساوي اللي يبدأ في الكاف ويبدأ في سوسة ويبدأ في صفاقس ويبدأ في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاقتراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبة للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسة نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب نتاع المجلس الكبير، التوانسة المسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما أقلية اليهودية مبسطة والمسلمين، التوانسة أيضا اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجة أخرى، لأنهم يعتبروهم يقول لك أنت مشيت مع فرنسا ورضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا أنه يقول لك ندافع على مصالح نتاع المنوبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومة في بداية الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركة الوطنية أنه تعطيهم هامش من الحرية باش تظهرهم في صورة إيجابية لدى الرأي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيويه. والمعادله هذه صعبه. ومدير جريده الزهره في 34 في احد المقالات نتاعو حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظه على تراث تونس الادبي وتعزيز جانبه والذود على حياده. كانت الحمله الانتخابيه مثلا مصطفى كعك عمل الحمله الانتخابيه باش يدافع على اللغه العربيه وعلى الدين الاسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على انهم اهل لتمثيل الحاضر، والا وهددهم هوني قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحتوا بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة، والموضوع ذي حكي عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس، وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم معاهم علاش ما كمش راضيين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنا ما نوافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي.
1: يعني مفاوضات وتسوية.
0: أي كانت تسوية وبالتراضي، ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي، مرة أنت تعاوني على الموضوع هذا وأنا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدل. هذايا التراضي هذية انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينويني شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور انا كما نراو من بعد انه الرشيديه جت في الثنيه هذه. تفضل سي علي، عندك شيء ما سمعنا في الغناء فصل الغنائي الجديد؟
1: المراوحه الغنائيه باش تكون مع اغنيه بعنوان حبينا ولا حبينا، اداء الهادي القلال، من كلمات وتلحين رضا القلعي. والهادي القلال عنده علاقه كبيره برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
0: أي صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
1: وتفكرك بشبابك سي المختار ذي.
0: أنا كنت معناها كيفاش يقولوها الأدوليسونس، معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان الهادي القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، وفنانين اخرين كانوا معروفين سي مصطفى الشرفي الله يرحمه وعليا ونعمه، هذوك الشباب نتاعنا احنا نتاع الجيل الستينات والسبعينات. نسمعوه مثل هذه القلال في الاغنيه الخفيفه هذه، بدل تعطي معناها جو للحصه نتاعنا شبابي نتاع الستينات.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على المداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أن النائبين اللي حكينا عليهم حمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت نظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة. وحجتنا على هذا هي المكانة الهامة اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك أستاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة الناصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر محمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه سي محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض بالفن التونسي؟ نعم. كيفاش؟ هو السؤال. أولا، الطلب الأصلي والأولاني اللي طالبوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي الدرويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقولوك من زمن. أولا، هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع أساتذة في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين، قالوا لهم زادا أنتم خليتوا المواطنين الإيطاليين يعملوا جمعية تاع دونتي أليجري اللي هي قري الموسيقى الإيطالية. المقر هذا متاعها سي علي جاء في
1: ابن خلدون اليوم،
0: صحيح، هي دار الثقافة ابن خلدون نفسه، هذيك مقر الجمعية وكان اسمه نهج تيار وقتها. وعملت الجمعية هذه واستخبروا الجماعة ما يعرفوا الأوساط الكل، قالوا راه ما خذيناش طلعين، قالوا احنا ما خذيناش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الإقامة العامة عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بعائلة ديرلونجي، قالوا يا ريت تحدثوا معنا، ذات ديرلونجي هو منكم وإليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم أنه حتى بعض النواب اليهود توانسة قالوا سيفري معناها يلزم نعطيو التوانسة الحق باش يعملوا مدرسة متاع التعليم. وهذا علاش بوست فسرت ذكا وتونا رجعوا له في التأسيس الرشيدية، حتى مجموعة من كبار الوجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذايا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة. مثلا ناخذ جريدة الصباح، وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي التونسي مع عام 59 كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل في 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة، تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها وللناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأ سولادنا الشباب نتاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوة نتاعها من المطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبيعة علاش؟ خاطر المدير التعليم شاد صحيح قال لا انا ما نوافقش علاش، قالوا له على خاطر، قال لهم خاطر عندنا كونسيرفاتوار. ولدي الكونسيرفاتوار ما يهبش التوانسة وما يقاريش الأستاذة التونسيين وهموش موجودين جملة. قال لا مازم يكون عندنا في بلاد واحدة في صغيرة كما تونس دو كونسيرفاتوار زوز.
1: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الأخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الديل بعنوان نميت نم المخليل عديت الأيام تالو.

0: على وقع أنغام فوندو نميت نمر الخليل. ننهي سيدتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية مع الباحث سي المختار المستيسر وعلي السياري، ونرجو أن الحصة قد نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: إدراك.
2: إدراك.
1: إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
2: إدراك.
1: نافذة على جوهر الأشياء.
2: إدراك.
1: إدراك مع وفاء بركة.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، برنامجكم الأسبوعي حول مستجدات العلمية والتكنولوجية على موجات إذاعة تونس الثقافية، اللي يبدأ معكم ملتوى ويتواصل حتى نص نهار ساتين مع ضيوفنا، مع مستجدات كما قلت في الأبحاث العلمية والتظاهرات اللي واكبناها، وخاصة المعلومة اللي جينا من عند المختص والباحث شنو آخر المستجدات في عديد الاختصاصات. واليوم الحقيقة باش يكون في الجانب التكنولوجي وجانب أيضا السيبرني وأيضا البيولوجي والطبي، يعني وخاصة أيضا انفتاح هذه الأبحاث العلمية على سوق التشغيلية وكيفية النقل التكنولوجي. هذا الكل تلقاه معنا في برنامج إدراك، وأكيد مع تثمين يعني هذه المشاريع والأبحاث العلمية، وخاصة أيضا تقديم المبادرات وأيضا التتويجات الشبابية التونسية الوطنية والدولية. إذن حصة اليوم باش تكون متنوعة، وخاصة في الجانب التكنولوجي باش نحكيه على آخر التظاهرات اللي تمس التلميذ التونسي في العالم التكنولوجي، وأيضا المقترحات والمشاريع في مجال البيولوجيا ومجال الطب، شنو فما جديد للاستثمار في هذا المجال، مع أخبار متفرقة علمية وثقافية في برنامج إدراك على موجات إذاعة تونس الثقافية. نجموا تسمعونا على موقعنا www.radioculturel.tn، وتنجموا زادة تشوفوا حواراتنا ومواكباتنا وأيضا الفيديوهات اللي نقوم بها مباشرة من استوديو إذاعة تونس الثقافية على صفحة الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. إذن متابعة طيبة، خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: كنا نسمعوا في أنجليكي جو وي آر وون، الفنانة البنينية الفرنسية اللي باش تكون حاضرة في مهرجان كارتاج نهار 23 جويلية 2026، وهي تعتبر من أبرز أيقونات الموسيقى الإفريقية والعالمية، حائزة على 5 جوائز غرامي، تتميز بدمج الموسيقى الإفريقية التقليدية مع الجاز البوب والموسيقى اللاتينية، عندها إسهامات كبيرة في حوار الثقافات خاصة مع عالم العربية. إذا نرجع مع أخبارنا العلمية في برنامج إدراك.
1: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.
0: نرجع معكم مستمعينا ونمشيوا لأخبارنا العلمية المتفرقة من تونس وخارج تونس. البداية من قطاع التعليم العالي، وين أعلنت كلية العلوم بتونس عن إطلاق 6 إجازات علمية مستحدثة. تأتي هذه الخطوة لترسيخ تخصصات دقيقة وحيوية في سوق الشغل الحديث، أبرزها الذكاء الاصطناعي، الفيزياء الرقمية والأنظمة البيولوجية. ما يمثلش هذا التحول الأكاديمي مجرد تحديث للمناهج، بل هو يعتبر يعني خطوة استراتيجية مدروسة لإعادة توجيه يعني رأس المال البشري التونسي نحو اقتصاد المعرفة. إدراج يعني تخصصات كالذكاء الاصطناعي والنمذجة الرقمية يعد استجابة حتمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وأيضا يحمي الخريجين الجدد من فجوة البطالة الهيكلية عبر ربط التكوين الجامعي بمتغيرات السوق الدولية المباشرة. نمشي في الجانب الثقافة الفلكية، وفي إطار تبسيط العلوم ونشر الثقافة الفلكية، تواصل مدينة العلوم بتونس في تنظيم تظاهرات علمية ميدانية لرصد الظواهر الفلكية كالكسوف الجزئي للشمس. هذا كل تفاصيل تلقاها على موقع مدينة العلوم بتونس، يعني خروج المؤسسات العلمية من مختبراتها المغلقة إلى الفضاءات العامة هو الحقيقة جوهر عملية ديمقراطية المعرفة اللي تخدم عليه مدينة العلوم منذ سنوات. نمشي للتقنية والذكاء الاصطناعي، وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية نجح باحثون في رسم أول خريطة رقمية عالمية لكثافة شبكات الفطريات تحت الأرض. هذه الشبكة الطبيعية الممتدة تنقل الكربون والمغذيات بين جذور النباتات بدقة تشبه شبكات الاتصال الاصطناعية. في الوقت نفسه تسير الأبحاث في سويسرا لدمج خلايا عصبية حية في المعالجات الحاسوبية. الأرقام المسجلة لطول هذه الشبكات الفطرية تعكس حجم التدخل أو التداخل البيولوجي في التربة، أما دمج الخلايا الحية في الحواسب فهو تطبيق عملي لمحاولة تقليل استهلاك الطاقة الهيلة اللي تحتاجه مراكز البيانات التقليدية حاليا عبر استخدام كفاءات الخلايا العصبية الطبيعية. بالنسبة للنمشي والأعماق البحار البيئة والأحياء البحرية، وين أعلن مشروع تعداد المحيطات العالمي عن توثيق أكثر من 1100 نوع جديد من الكائنات البحرية، وفي المقابل تحذر التقارير البيئية من خطط التعدين في أعماق البحار واللي قد تؤدي إلى انقراض الرخويات الفريدة اللي تعيش حول الفتحات الحرارية المائية. الأرقام المكتشفة يعني تثبت أنه المعرفة البشرية بالأعماق مازالت جزئية، وأن رصد مخاطر التعدين يوضح بدقة التعارض القائم بين الاستثمار التجاري في المعادن وبين الحفاظ على الأنظمة البيئية اللي تحتوي على مركبات حيوية هامة للطب. نمشي والطب، الطب وعلوم الإنسانية، ونختم بالطب والأنتروبولوجيا، وين عثر علماء الأثار على سن بشري يعود إلى 59 ألف عام يحمل أثار معالجة بدائية للتسوس. وفي الطب الحديث تسجل التجارب السريرية تقدما في تطوير لقاحات مناعية تستهدف أورام الدماغ المستعصية. إذا يثبت هذا الأثر الموجود على السن القديم أنه محاولات الطبابة ومقاومة الألم هي سلوك بشري أصيل وموثق جينيا منذ ما قبل التاريخ. أما بالنسبة للقاحات الحالية فهي لا تمنع المرض بل تعمل حرفيا كدليل توجيهي للخلايا المناعة للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها. إذن هذه أبرز الأخبار العالمية والوطنية في المجال العلوم. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا وأكيد في عديد المحطات والجانب التكنولوجي وجديد التكنولوجيا والتظاهرات في برنامج إدراك. إذن خليكم معنا ما تبعدوش.

0: مارسيل خليفة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مارسيل خليفة اللي زاد باش يكون عنده حفلة في مهرجان الحمامات الدولي يوم 24 جويلية 2026، ويحمل العرض في البالي أغنية يقدم فيها مارسيل توليفة مميزة من إرث الموسيقي العريق الملتزم، وأغانيه اللي خلدت قصائد محمود درويش، وذلك بمشاركة مجموعة من العازفين الشبان التونسيين في إطار إقامة فنية انطلقت سابقا من مهرجان نجع الفن في دوز. تحية كل من يتابع فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج إدراك مازال متواصل معاكم حتى نص النهار، وكما قلت مع المستجدات العلمية والتكنولوجية، ونحكي توا على أولمبياد الدولية للأمن السيبراني في دورته الثانية في تونس اللي انطلقت فعاليته نهار 27 جوان وتواصل حتى 2 جويلية بالحمامات من تنظيم الجمعية التونسية للإعلامية بشراكة مع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية لينسات ونادي سكرينات بدعم وزارة التكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة ومخرجاتها تحضر معنا السيدة درصاف البناشلي رئيس الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني، وأيضا رئيس الجمعية التونسية للإعلامية ومتفقدة عامة للتربية في مادة الإعلامية بوزارة التربية. مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك ومرحبا مستمعي الإذاعة.
0: مرحبا بك. إذا مدام درصاف صاحبة رؤية اللي يعني فتحت للشباب تونس نافذة على العالم الرقمي، إذا هنا كان نحكيه أكثر تفاصيل على يعني هذه التظاهرة وأهدافها وإطار العام للأولمبياد الدولي للأمن السيبراني، وقداش مهم هذا الموضوع اليوم خاصة بالنسبة للنشأة والشباب.
1: صحة على هذه الفرصة. احنا الحقيقة تونس اهتمت بالمجال الأمن السيبراني منذ سنة فارطة في صفوف التلاميذ الثانوي، إذن نذكروا بالمشاركين أعمارهم راهو تتراوح بين 14 و19 سنة ومن المعهد الثانوية. اهتمينا بأول دورة كانت للأولمبياد العالمي الأمن السيبراني اللي صارت في سنغافورة، وقمنا كما قلت سيادتك بالتعاون مع منظمة سكرينات وجامعة إنسات، أنه دربنا مجموعة من التلاميذ المميزين اللي قاموا تنقلوا إلى سنغافورة في جوان 2025 وفازوا بالميدالية الفضية والميدالية البرونزية.
0: نعم.
1: ومن هنا بدأت فكرة التداول أنه الدول المشاركة عرفت أن تونس قادرة بإمكانياتها على تدريب تلاميذ معنا في هذا المستوى العالي من الأولمبياد.
0: نعم.
1: وكان اسم تونس مطروح لتنظيم الأولمبياد، وهذا اللي صار رسماء وحاجة تفرح ياسر تونس تحت رعاية وزارة التربية وبمساعدة وزارة التكنولوجيات والاتصال.
0: نعم.
1: قمنا بتنظيم هذا الأولمبياد من 27 جوان 2 جويلية بالمدينة حمامات، وشاركت 20 دولة، شاركت 20 دولة من جميع أنحاء العالم فيها ما شاء الله قامت في هذا المجال.
0: نعم.
1: وتكون المسابقة متكونة من يومين. نعم. مهمين
0: بالنسبة مدام درصاف. نعم. بالنسبة للدول المشاركة يعني من فلسطين، من المغرب، من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، سنغافورة،
1: نعم، كازاخستان، روسيا، تربيا، السويد، إيطاليا، من القارات، مختلف القارات.
0: نعم نعم. 20 دولة كانت موجودة في تونس. نعم
1: طبعا.
0: نعم.
1: وهذوما المشاركين قاموا بخوض مسابقتين يومين متتاليين، كل مسابقة تدوم 7 ساعات، والموضوع المسابقة هو محاولة اختراق موقع. طبعا قاموا المنظمي المسابقة بتكوينه، هو موقع وهمي طبعا مش موجود، احنا نسميه هذه القرصنة من اجل من أجل الخير. لأنه الجيل هذايا إذا كان يتعلم كيف يخترق المواقع والتطبيقات في إطار سليم كما هكا كما المسابقة، هو سيكون الحامي الغد.
0: نعم،
1: هو باش يكون عنده باش يكون مجموعة من الآليات اللي تخليه يجم يحمي منظمات ويحمي شركات عالمية.
0: نعم.
1: من كل ما هو مضار ومخاطر الأمن السيبراني
0: من القرصنة. وهنا نحكي على الاختراق الأخلاقي، يعني
1: طبعاً.
0: المسموح به في إطار قوانين اللي باش كما تفضلت مدام درساف أنه يحمي المؤسسات الكبرى، المؤسسات اللي كنا نستعمله، يعني الرقمنة والانترنت والعالم الكل كونكتي، يعني هنا لازم فما حماية.
1: أكثر عرضة طبعا للمخاطر السيبرانية
0: مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، يعني في
1: يكون فما مخاطر أخرى نكتشفها هذه، ولازم نحمي نفسنا منها. ما احنا مش نمنعوا طبعا نستعمل الذكاء الاصطناعي ولا طبعا نحوظ في المجالات الانترنت، لكن هو اتخاذ الحذر لجاهزية شبابنا ما شاء الله من مهندسي في المجال الإعلامية، أنهم يكون المجال هذايا تخصص هذا يولي حاجة مهمة. وهذا اللي قاعدين احنا نبنيو فيه مع تعليم التلاميذ بتاع التعليم الثانوي، وذي رؤية عالمية. وهذا علاش هي تكونت الأولمبياد هذه، لأنه الناس كل واعيين أنه لازم تكون من سن مبكر، وأنه الناس هذوما الخبراء ليس اختصاص بعد البكالوريا فقط، بل هو ناس مغرومين وناس يخدموا في هذا المجال منذ سنوات.
0: نعم، في هذه الأولمبياد كانت فما ورشات محاضرات.
1: طبعا كما للأولمبياد العالمية الكل، احنا عملنا كل شيء في مستوى عالمي، انه بالتوازي مع المسابقات لازم يكون فما ورشات. الورشات هذه استدعينا لها تلاميذ من الإعدادي، وهذه رؤية أنه راو الإعدادي نحبهم يتعرفوا على هالمناخ هذايا، وأنهم يتشجعوا نهار آخر هما يكونوا متسابقين الغد. دونك نشكروا الانسي لاجونس ناسيونال دو سيبر سيكوريتي، تعطي الترجمة بالعربية مشكورة. أنهم نظموا الورشات فيها الأمور معلومات أساسية على الأمن السيبراني، وكذلك استدعينا مجموعة من أساتذة مادة الإعلامية الثانوي لتلقي معلومات أعمق، حتى أنه على شلات ممكن المجال هذايا يدرس أيضا في البرامج الرسمية لوزارة التربية في مادة الإعلامية نظرا لأهميتها.
0: نعم، وهذا يحيني لسؤالي الحقيقة، معناها هل معناها هذا الحدث يستهدف يعني تلاميذ المعاهد الثانوية؟ يعني فما رؤية ملموسة لدمج يعني المفاهيم الأمن السيبراني والاختراق الأخلاقي يعني بشكل رسمي في المناهج التعليمية التونسية قريبا، يعني وتكون فما معناها استثمار لهذا النجاح إطلاق زاد استراتيجية وطنية مستدامة تكشف يعني نوابغ الأمن السيبرني عفوا في المدارس الثانوية التونسية بشكل يعني مسبق.
1: هو هذايا التنظيم الأولمبياد واحتضان وزارة التربية لهذه الأولمبياد هو أكبر دليل لانفتاح وزارة التربية على كل ما هو جديد. وهذايا احنا بالنسبة مثل الإعلامية هنا نحكي كمتفقدة، نشكر زملائي أنه احنا من المواد اللي قمنا بتحيين برامج كدمج الروبوتيك في المدارس الإعدادية، الذكاء الاصطناعي ان شاء الله قريبا في الثانوي، ونرى اللي المجال السيبراني هو مطروح وما فماش علاش ما يكونش هو موجود ايضا ضمن البرامج التعليم الثانوي واللي ملاء الإعدادي أيضا كيعني معلومات بسيطة وإدماجية لمجال كبير كما هكا.
0: نعم، حتى في الجانب التطبيقي وحتى التثقيفي والتوعوي أيضا
1: نجم لأنه هذا حياة يومية، احنا كنا معرضين المخاطر هذه من
0: يعني
1: الحياة اليومية والاستعمال اليومي، إلى أنه إنسان يرتقي أنه يقوم بمنظومة تحمي منظمات معناها الوطنية ولما لا منظمات دولية.
0: نعم، في هذه الدورة المنتخب الروسي هو اللي توج بهذه الدورة.
1: أيوة، المنتخب الروسي الحقيقة قدم نتائج باهرة، وخاصة ثم مشارك اللي هو الفائز بالدورة، إنه إحنا ميداليات رانا نقدموها لنصف المشتركين، يعني نصف المشتركين ياخذوا ميداليات.
0: نعم.
1: وذلك طبعا بنسب متفاوتة بين البرونزية والفضية والذهبية. كملنا بستة ذهبية، كان فيها سنغافورة، روسيا كما ذكرت، إيطاليا وصربيا. وكان المميز بين الستة هذوما هو روسي، وكان فاز بالدورة هذه، هو اللي حمل الدورة هذه، هي حملت اسمه يقعد محفور في أذهاننا. وكذلك عندنا احنا الميدالية الكبيرة اللي قدموها لي تميز وتمثل الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني. في كل دولة المميز رقم واحد يحفر اسمه على هذه الميدالية الكبيرة، وهذه حاجة حلوة برشا.
0: نعم، تحفيزية الحقيقة. نعم،
1: كل عام يحمل اسم من فاز بهذه الدورة.
0: نعم، حاجة الحقيقة جميلة وتحفيزية، خاصة بالنسبة للمشاركين في هذه الدورات وهذه التظاهرات، لأنه معناها هنا الفائدة تحصل للجميع. هنا مدام درساف، رغم انه فما فايزين، لكن انا نعتبر المشاركين كل فايزين، لانه فما تبادل وفما كل جانب التنافسي، فما زاد العمل الفريق المتكامل، وديما فما جديد يعني في هذه التظاهرات والمسابقات.
1: كيف احنا كنا نحكيوا على كل ما هو علمي، لكن فما الثقافي.
0: نعم،
1: وهنا عندنا في البرنامج كان فما انشطه ثقافيه قمنا بها بالتوازي مع المسابقات، حتى يتعرف الشعوب على بعضهم، حتى الشباب طبعا كونوا صداقات. وأهم من هذا الكل هو الحقيقة وجه تونس، لأنه أكثر من 80% من اللي جاوا بحذانا عمرهم ما زاروا تونس، وفما نسبة كبيرة ما عندوش فكرة واضحة على تونس، وممكن حتى فكرة مغلوطة هكي أفكار يعني مسبقة. الحمد لله هي الدورة هذه

0: تونس،
1: نعم
0: تونس اللي هي تتكلم بشبابها بنسائها ورجالها، قادرة أنها تنظم مسابقات في مستوى عالي
1: نعم
0: من في التكنولوجيا هذه ومن الدقة والتنظيم، و انه زاد ورينا انه تونس زاد وجهه سياحيه،
1: نعم
0: وبرشا ناس حتى كيف خرجوا الحقيقه كملوا وهزيناهم باش يرجعوا باش ياخذوا الرحلات بتاعهم للرجوع، كانت الكلمه الموحده انه قلوبنا بقيت في تونس.
1: نعم نرجع هنا بالنسبه للفرق التونسيه، شنو هي معناها اهم التحديات او الصعوبات اللي ما خلتهمش معناها يوصلوا للتتويج؟ هل التحديات التقنيه او
0: مؤكد ساكا شرف لينا ان تونس شاركت فريقين،
1: أكيد.
0: عن فريق البلد المنظم عنده الفرصه انه يشارك بفريقين، والفريق هي اربعه، احنا شاركنا يعني فريقين دونك ثمانية أفراد هذوما احنا تحصلنا راهو على الميدالية الفضية، مشكور علي برارو ما شاء الله من مدينة مدنين اللي عملناه السنغافورة، شرفنا بالميدالية الفضية وزاد ثناء رغم ان المستوى زاد اصعب، ما تعرف من دورة لدورة المستوى يكون عالي اكثر، لكن رغم هذا حافظ على الميدالية الفضية. بالنسبة للمرافقين كي نشوفوا احنا اعمارهم ممكن حاجة تكون مدهشة، اللي احنا من الاعدادي كما لين الفقيه في 9 اساسي عنا تلاميذ سنة اولى ثانوي، احنا الخير ان شاء الله زي القدام.
1: نعم
0: هذايا هما كيف راوا وعاشوا في هكا مسابقة في هذا المستوى الكبير،
1: اكيد
0: ما نجموا وهما في العمر هذايا ما نجموا نستناو كان كل خير منهم،
1: ان شاء الله
0: خاصة
1: نعم.
0: انه في الصيف ان شاء الله في اوت تقوموا بدورات تدريبيه اولا باش نجيبوا شباب اخر اللي تحقق على المجال هذا، لكن مش تكون مكثفه وذات مستوى عال اللي يشاركوا السنة واللي نحضروا فيهم للاولمبياد العالمي الامستردامي 2027 الذي سينظم في ايطاليا.
1: ايطاليا
0: ان شاء الله تسمعوا اخبار، هي سنة اخبار ساره، لكن السنه القادمه ان شاء الله تكون فما نجاحات اكثر
1: أحسن وأكبر إن شاء الله. بالنسبة للمشاركين يعني في الأولمبياد هما من الجيل المستقبل كما قلنا وكما كنا نحكي، ويعني لشبكات الدفاع الرقمي، لكن في تونس نعاني وهنا من نزيف الهجرة، هجرة الكفاءات التكنولوجية. شنية رسالتك أو المقاربة اللي تنجموا معناها تقدموها من خلال الجمعية التونسية للإعلامية ولتشجيع هذه المواهب الناشئة اللي يبنيوا ويعطيوا داخل وطنهم داخل تونس؟
0: يعطيك الصحة، هو السؤال هذا مهم ياسر. أولا على الجمعية التونسية المعلوماتية هي معناها هدف كبير هو فتح الآفاق لشبابنا. الجمعية التونسية المعلوماتية مكنت أكثر من 30 لحد الآن 30 شاب في البكالوريا من التحصل على منحة والدراسة في جامعات في الخارج، لكن اللي احنا نعمل فيه بالتدريب ويراو في التضحية ويراو احنا ناس نزرعوا فيهم أول شيء مبادئ الوطنية ومبادئ أنه اللي ارتقى وشاف تبارك الله شاف مستقبله وتحلت البيبان قدامه أنه يمد إيده اللي أصغر منه سنا واللي مازال ما تحصلش على فرصة كما هو تحصل عليها، وهذه الحقيقة اللي قاعدين نقوموا به في الجمعية التونسية المعلوماتية. ونشكر اللي فما ناس شاركت معانا من 2013 في أولمبياد أستراليا للبرمجة، ولا واللي بعدهم كلهم قاعدين عن بعد وما تو ما شاء الله في عديد الدول، لكن مع كل هذا الهاجس بتاعهم هو كيفاش يجموا يعاونوا ولاد بلادهم، كيفاش يجموا يدربوهم عن بعد، كيفاش وقت واحد يمشي من هنا منا يعاونوه غادي مع فكره وحلمه حلوه انا ديما نحكيوا عليها انهم يرجعوا نهار بمشروع، يرجعوا بحاجه اللي اكتسبوه غادي من افكار من تجارب، انه يجيو يستثمروا هنا في تونس ويشاطروا الشباب التونسي ويقولوا للوطن هذايا شكرا.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله. وفما يعني كفاءات حول التونسية حول العالم واللي عندهم أفكار متميزة وينجموا يكونوا يعني يستثمروا في بلادهم يرجعون
0: أكيد.
1: لتونس أكيد. إذا
0: وأحسن
1: نرجع هناك
0: مثال بربي باش نزيد، أحسن مثال هذا هو السيد

0: كريم جويني، انا نقول السيد كريم جويني هو لكن كان قبل في الاولمبياد في اليونان خذا اول ميداليه.
1: نعم.
0: كريم جويني هو صاحب شركه ساندس اللي فماش من محتاجنا حاجه ولا تذكر السفر ولا ناس محتاجه لبعض الماديات باش ينجم يسافر ولا ينجم يتدرب الا وكان معانا.
1: فتحيه لي وكل يعني التوانسه وكل شبابنا وكل المختصين،
0: أكيد
1: اكيد تحيه ليهم الكل.
0: تحية
1: اذا
0: اليوم، كل تفاؤل، كل
1: نعم
0: تفاؤل تونس أكيد أكيد غدوة خير
1: ان شاء الله نرجع
0: يا
1: معك
0: حبيبي.
1: مدام درساف خاصه على الجمعيه وحكينا معناها توا فتره الصيف، يعني قاعدين تنظموا في برامج موجهه ايضا زاده للاولياء وللمربين لزياده الوعي يعني بالمخاطر الرقميه وحمايه الاطفال، يعني خلال يعني ابحارهم على الانترنت يعني في الصيف مثلا نحكي وما بعد.
0: أكيد، وفما برامج الحقيقة مع الوكالة الوطنية للأمن السبراني، ما قلت لك بأنها قامت بورشات، بدأت بالورشات في الأولمبياد هذه مش تتواصل مع بالاشتراك مع سانتيو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية تابع وزارة التربية، وإن شاء الله باش يكونوا فما مشاريع وورشات واضحة للأولياء وحتى الصغار في الابتدائي، زاد حضرنا لهم برنامج خاص بهم.
1: نعم مهم جدا هنا علاقة الأولياء بالأبناء في
0: أكيد
1: إطار يعني هذا التطور، خاطر فما فجوة الحقيقة اللي هي لازمنا معناها نقربوا يعني العلاقة ما بين الولي والأبناء في ظل هذا التطور
0: هذا فعلا هي
1: التكنولوجي
0: حلقة مفقودة،
1: والمفاهيم يعني
0: هي حلقة
1: المختلفة.
0: مفقودة يجب الاشتغال أنها تكون موجودة.
1: نعم إن شاء الله. إذا في الفترة هذه زاد نعيش فترة التوجيه الجامعي، وفما يعني حيرة زاد كبيرة ما بين يعني تلامذتنا وشبابنا والأولياء واختيار الاختصاص مع المهن الجديدة، مع شنو تنجم تقول لهم مدام الدرساف البنا الشلي يعني كرئيس الجمعية التونسية الإعلامية وكمتفقدة عامة للتربية؟
0: والله هو باش نقول بالمجال كمش منحاز المجال المعلوماتيه والتكنولوجيا
1: نعم
0: هذا شيء مفروغ منه. سنقول اول حاجه انسان التلميذ حسب الاعداد والنتائج اللي تحصل عليها يحاول انه يحط الشعب اللي تتماشى مع النتائج اللي قدمها، فاولا يبدا كفرد اولي، وثانيا يمشي للحاجه بالحق اللي يحبها أو صحيح حاجة هو راه يحبها أكثر منه الناس قاعدة تتبع. بالنسبة للي مش يتبعوا المجال التكنولوجي، نعرفوا اللي التحديات ولات أصعب، إنه فما عنا منافس كبير كبير برشا هو اسمه الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: مهندس البارح ماهوش مهندس اليوم.
1: نعم.
0: لازمناش نكتفيه بما تقدمه الجامعة، لازم التميز. لازم يشارك في دورات تكوينية خارج حتى الجامعات، إنه يصبح هو يدافع على وجوده في هذا المجال.
1: نعم أكيد. هنا مدام درساف نحب خاصة في الورشات التكوينية وأهميتهم بالنسبة لتكوين التلميذ والطفل في هذا المجال، لأنه فما البعض يقول لك موجود المعلومة موجودة توا على الإنترنت يعني اليوتيوب على المواقع التواصل الاجتماعي. هنا قديش مهم دور المختص في التوجيه وتأطير التلميذ خاصة في هذه الأدوات يعني واكتساب هذه الأدوات، كي نحكي على الذكاء الاصطناعي نحكي على تقنيات الإعلامية الأمن السيبراني، يعني في هذا الموضوع قديش مهم يعني هنا دور المختص؟
0: أكيد هو راهو في الأمن السيبراني. حبيت زادة نذكر ذكرتني في مع معلومة، هو أنه مراكز الإعلامية الموجهة للطفل الخاصة بوزارة المرأة،
1: نعم
0: السنة هذه وزارة المرأة عملت شعار معناها التوقي من المخاطر السيبرانية، وكانت الحق واكبت ورشات قد يقوموا بها المراكز الإعلامية لمواجهة الطفل، مشكورين عندهم سنتين يشتغلوا على هذا، وكانت على مستوى عال من البيداغوجيا، طريقة التقديم سويت تقول لي أنت على اليوتيوب والكل، لكن هنا الكل فيه هو سيناريو، فما سيناريو
1: نعم
0: تقديم أولا التحسيس بالمشكل من غير ما بث الذعر للعباد اللي يقولوا لي تليفونك راهو مكشوف والحاجات هذه اللي هي تجم تكون موجوده وتجم تكون مش موجوده، لكن احنا ندخلوا من باب انه اولا نحسوا بالمشكل، نوريوا ادوات للتوقي، ونخليه المتكون عنصر فاعل في التدريب.
1: نعم، مهم جدا. نعم، هنا باش توصل المعلومه، يعني فما الجانب التفاعلي في يعني طرح هذه المواضيع بالنسبه للتلامذة والمكونين يعني في هذا المجال.
0: ولو ابتداء من سبتمبر بربي صغيراتنا الكل ابتداء من سبتمبر ترجع تفتح ابوابها المراكز الاعلاميه الموجهه للطفل، حث بكل الاولياء انهم يسجلوا ابنائهم في دورات هذه الامن السيبراني اللي المراكز الاعلاميه موجهه للطفل عندها سنتين تستغل عليها وتقدم فيها بطريقه سلسه وتخلي المتكون مهتم بالموضوع.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة درصاف البنشلي رئيس الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني ورئيس الجمعية التونسية للإعلامية ومتفقدة عامة للتربية في المادة الإعلامية بوزارة التربية، موافقين إن شاء الله. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج إدراك حتى نص نهار، وديما فما مستجدات ومعلومات على موجات إذاعة تونس الثقافية. خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: كنا نسمع في الشاب خالد ملك الراي اللي زاد باش يحيي سهرته المرتقبة نهار السبت 18 جويلية 2026 على مسرح كارتاج. وعودة الشاب خالد بعد غياب دام 10 سنوات. تحية كل ما التحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج إدراك اللي بدأ معاكم من 10 متاع الصباح ومازال متواصل معاكم حتى نص النهار مع ضيوفنا وآخر المستجدات العلمية. وحكينا على التوجه الجامعي وبهذه المناسبة، وفي هذا الإطار حبيت نقول أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش تقوم بتنظيم تظاهرات إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي 2026 بالشراكة مع جامعة سوسة وجامعة قابس ومدينة العلوم بتونس. وحسب الرزنامة باش يكون فما 15 جويلية 2026 بكلية الطب بسوسة، و 17 جويلية 2026 بالمعهد العالي للغات بقابس، وأيام 22 و 23 جويلية 2026 بمدينة العلوم بتونس. باش تتضمن هذه التظاهرات المحاضرات حول عروض التكوين أفاقها الأكاديمية والمهنية، قصص نجاح ونصائح من أجل توجيه جامعي موفق ومسيرة جامعية ناجحة، معرض الجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني، لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا مع أساتذة جامعيين ومع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي للإجابة على أسئلتكم ومرافقتكم وإرشادكم. إذا نعاود بالنسبة للأيام، باش يكون 15 جويلية 2026 بكلية الطب بسوسة، 17 جويلية 2026 بالمعهد العالي للغات بقابس، أيام 22 23 جويلية بمدينة العلوم بتونس. ونبقى في هذا الموضوع. نهار الخميس 16 جويلية 2026 جامعة كارتاج يقوم زادا بيوم إعلامي جهوي حول التوجيه الجامعي، وهذا باش ينطلق كما قلنا نهار الخميس 16 جويلية من الساعة 9 صباحا بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية. يعني خلال هذا اليوم باش يتم استقبال الناجحين في البكالوريا، قصد إرشادهم حول آليات التوجيه الجامعي، تعريف بعروض التكوين في المؤسسات الجامعية، الرجعة بالنظر إلى جامعة كارتاج، كما زاد باش يكون فما ممثلين عن جامعة كارتاج، قصد الإرشاد والتنسيق والإشراف على هذه التظاهرة. إذن فكونوا في الموعد كما قلت ينهار الخميس 16 جويلية 2026 بالمعهد العالي للعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية. إذن مازلنا مواصلين معكم مستمعين ومع أخبارنا والمستجدات في مجال العلوم على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك. نمشي وفاصل موسيقي وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم ومواصلين مع ضيوفنا. خليكم معنا متبعدوش.

0: إدراك، نافذة على جوهر الأشياء.
1: تحية لكل ملتحق بينا على مجالات إذاعة ثقافية في برنامج إدراك، المزيد المتواصل معاكم حتى نص النهار مع أخبارنا والمستجدات العلمية والتكنولوجية. إذا ننتقل توا باش نحكيو على تظاهرة علمية تكنولوجية وتنافسية بارزة تجمع بين الشغوفين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا. نحكيو على Open Robotic Olympiad، أولمبياد الروبوتيك أورو في الدورة الثانية. إذن أكثر تفاصيل عن هذه الدورة من تنظيم الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست، نستقبل سي حاتم سليمان رئيس الجمعية. مرحبا بك.
2: مرحبا بك وفاء، مرحبا بجميع مستمعين الإذاعة التونسية الثقافية، وشكرا على المواكبة دائما. وهو حتى ولو كما قلت أنت مسابقة وطنية في الروبوتيك، إلا أنه الاسم اللي أطلقناه على المسابقة هذه والشعار اللي خذيناه يشبه برشا للهوية الثقافية التونسية، اسمها تونسنا أقدم من التاريخ، يعني كلها تدور على كل ما عنده علاقة بالحضارة والموروث الثقافي التونسي والحضاري. هذه الدورة الثانية أورو، المسابقة الوطنية المفتوحة للروبوتيك أو روبوتيك شونكية تونيزيا، هي بطولة وطنية تجمع تقريبا كل الأعمار وكل الفئات مع التركيز عليهم كل بنفس الطريقة، يعني ماشي فئة على هامش الفئة أخرى، يعني كلهم عندهم نفس الاهتمام. فما أكثر من 25 مسابقة باش يدوروا تقريبا يوم 19 جويليا، وين باش تكون الترشيحيات، وين باش تكون النهائيات كلها للأعمار الكل، للتلاميذ والطلبة اللي عمرهم بين 6 سنين إلى التخرج. لكن كما قلت فما مختلف الأعمار ومختلف الفئات، فما 5 فئات، فما فئة البوسان اللي هم الصغيرات بكل اللي هم من 6-7-8 سنوات، فما فئة تيت كوفرز اللي هما الكبار في المدارس، ثم تجي فئة الإعداديات الثانويات، وأخيرا فئة الجامعات اللي هما السينيورز.
1: نعم، إذن قلت لي فما يعني مسابقات عديدة حسب الفئات، كان نعرف هذه المسابقات على شنو تتمحور المواضيع النوعية.
2: هي كما الاسم نتاعها يعني المره هذه ماهيش مركزه على الابتكار بدرجه اولى، بقدر ما هي مركزه على التنافس بين الروبوتات بمختلف التكنولوجيا الموجودين الكل. يعني ثم تقريبا منذ اشهر كنا اعلنا على المسابقه، وين طرحنا لك تشارج يعني المطلوب يعني والقوانين والقواعد اللي يحبوا يتبعوها اللي يلزم يتبعوها، وكان فريقا تقريبا اكثر من 150 فريق يعني حد التو مسجلين. هو حد التو يعني راكو باش يكون عدد النهائي لانه التسجيل يعني انتهى، وتو قاعدين نجازوا تقريبا في ريبارتيسيون باش نجموا ال 150 فريق يلعبوا اكثر من 25 مسابقه بكلهم بنفس الحظوظ، وكلهم ياخذوا نفس يعني نفس نفس الاهتمام. شنو المسابقات؟ ثم المسابقات الكلاسيكية الموجودة اللي معروفة، وفما المسابقات اللي محدثة لكن كلها في مجال الروبوتات، التنافس في السرعة في معالجة بعض المشاكل الطبيعية اللي تنجم تكون باستعمال الروبوتات. ثم بتبيع مسابقة في الكودينج في البروغراماسيون في لجميع الأعمار. كما قلت الخاصية المهمة للمسابقة هذه اللي كل عمر عنده البطلة متاعه، كل عمر عنده المرشحة متاعه وعنده بطلة تونس متاعه، هذا هو مهم جدا حتى نشجع الصغار والكبار الكل على نفس قدر من المسابقة.
1: نعم، كي يقولوا الروبوتيك شنو هو معناها؟ أحدث التقنيات والابتكارات اللي نجم يعني يتعلمها ويتقنها التلميذ اليوم من خلال هذه التظاهرات. سي حاتم،
2: سؤال ممتاز. كما تعرف احنا نستعمل روبوتات كناس خدمنا ولا كمختصين خدمنا وكنا رائدين في مجال التربية على التكنولوجيات الحديثة والاستعمال يعني كل ما هو مناهج حديثة. شوف فما حاجة مهمة برشا للأسف، فما برشا يفرق ما بين الروبوتيك والبروغراماسيون، ويقول لك باش يعمل البروغراماسيون ولا باش يعمل الروبوتيك، يعني كله مرتبط ببعضه، يعني باش يطور هالكفاءات هذه الكل مع بعضها. في حاجة هو يشوف لا رياكسيون دو لا ماشين، معناتها باش يشوف الماكينه كيفاش تتعامل معاه، اللي هو روبوت صغير وباستعمال تقنيه اكس ولا ايغريك مش هذا الاشكال، لكن طريقه التفكير، طريقه البحث، طريقه الانجاز، وطريقه العرض، وطريقه انه هو يكون اوتونومي. يعني ما فهمنيش كم شي يعمل له هو الروبوت، لانه في المسابقه نتاعنا في الاوبن روبوتكس اولمبياد باش يكون الصغير مطالب انه يقدم الروبوت نتاعه من الاول حتى للاخر.
1: أيوة.
2: والبعض باش يكون اربيتريرمون انه يقدم الكود اللي هو عمله ويقدم شنو عنده جديد، والمدربين الكل عملنا لهم لما صغيره باش يكونوا يتفرجوا من بعيد ويشوفوا صغيرات شنو قاعدين يعملوا. ماهيش مسابقه للمدربين وماهيش مسابقه ما بين النوادي، هي مسابقه لتنميه الكفاءات عند الصغيرات وعند التلاميذ. هذاك علاش باش يكون المحور الرئيسي هو التلميذ.
1: نعم، وكما قلت وتفضلت سي حاتم سليمان، يعني الروبو يشمل عديد التقنيات، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، زاد انترنت الاشياء ينجم يكون مع الميكانيك الالكتريك.
2: ساعات احسن للمومون اللي يعجبوني في المسابقات، وقت ساعات لا قدر الله بعض لي روبو ما يكونوش فونكسيونيل اون طوريل، ولنا تشوف الصغير كومون يرياجي، معناتها فما فرق بين يهز الروبو للي خدم له روبو يقول له كوتش اعمل لي روبو، فما فرق بين يمشي للطاوله نتاعو وعنده توقيت باش يصلح المشكله اللي عنده وحده. وهذا هو المطلوب،
1: كيفاش يتصرف على وقت المشكله
2: لتنميه المهارات هذه. ماهوش هدف للربح ولا الخساره، على خاطر معنا احنا في المسابقات نتاعنا كما تعرف تقريبا الناس الكل تربح، تقريبا الناس الكل تاخذ شهادات والناس الكل تاخذ ميداليات لتشجيعهم، لكن الهدف الرئيسي في حد ذاته هو كيفاش تنميه الفكر النقدي العلمي.
1: نعم.
2: والتصرف على انه فما اشكال تقني، وهذا نعم. هو المهم باش نبنيه كما العادة وكما تميز تونس ديما، يعني جينيراسيون متميزة في الانجينيوري وجينيراسيون متميزة في البروغراماسيون في التدين. وكما قلت انت في الذكاء الاصطناعي اليوم لازم نتعلمه انه انصاليني افيك، ما نخافوش منه وما نرميوش رواحنا، جوست نكونوا نتعاملوا معاه، على خاطر في الاخر الانسان باش يكون هو المحور لكل ما هو تقنيه وتكنولوجيا ان شاء الله.
1: نعم، باش نبنيو كما قلت جيل مفكر، جيل متمكن من التكنولوجيا الحديثه. اذا
2: نعم جدا، نعم هو نعم. جيل متمكن، والحقيقه قاعد يدز فينا باش احنا زاد نزيدوا نطوروا من كفاءتنا في التدريب، وهذه حاجه باهيه برشا انه ماهوش انستغناسيون على العلم، هذايا قاعد يتطور وقاعد يقدم بينا وقاعد يقدم بالصغار، وفرحانين برشا بالكوميونيتي اللي موجوده على مستوى الجمهوريه كل، انه برشا ناس قاعده تخدم في خدمه جيده جدا.
1: نعم، واللي يحب يلتحق سي حاتم سليمان في هذه الدوره مازالت مفتوحه المشاركه؟
2: بالنسبه لتسجيل الفرق للاسف تم اغلاق التسجيل، لانه يعني كما قلت لك العدد المتوقع 100، العدد المسجل 150 وخذيناهم الكل. دونك محضرين دوره متميزه جدا لكل الناس اللي يحبوا يواكبوا يتفرجوا ينجموا يتصلوا بينا باش ياخذوا لي باس نتاعهم بور ايفيتي لونكومبرومون باش ناخذوا عدد اكزاكت. كل وسائل الاعلام مرحب بها، وكل الناس اللي في المجال اللي يحبوا يجوا يشوفوا مسابقه في مستوى اخر ترتقي بمواهب وليداتنا، مرحبا بكم مشكور.
1: ان شاء الله 19 جويليا فين بالضبط سي حاتم؟
2: يوم 19 جويليا يعني في نزل بالمنستير، ما عرفش نجم نسمي النزل ولا لا، انا نقولوا
1: في المنستير. نعم،
2: في حي في المنستير.
1: نجموا يتصلوا على صفحه الاتاست ويلتحقوا بهذه التظاهره اللي تجمع عديد يعني من المبتكرين، من شبابنا، من الناشئه في مجال التكنولوجيا، في مجال الروبوتيك. انا الحقيقه قبل ما نختم حوارنا سي حاتم، ونعرفوا نحن الفتره هذه فتره التوجيه الجامعي بعد يعني تلامذتنا ما نجحوا في البكالوريوس، إن شاء الله ألف مبروك لهم، وأكيد يعني فما عناصر متميزة داخل جمعية أتاس نقولهم زادة ألف مبروك نجاحهم. هنا كأستاذ وكمؤطر وكرئيس جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، شنو تنجم تقول لهم في هذا الموضوع؟
2: شوف، التوجيه هي مرحلة مهمة برشا لا تقل أهمية بالكل على النجاح في البكالوريا. ندير كل الناس الكل اللي نجحوا في الدورات كسوة الأولانية ولا كسوة في دورة التدارك، مبروك عليهم الكل. وهذا يثبت مرة أخرى اللي المجتمع التونسي مجتمع تعلمي بامتياز، وحاجة نفتخر بها برشا. اللي أهم من بعد ما ناخذ البكالوريا هو مش نعمل من بعد. هوني فما دي بارامتر يدخلوا. أول حاجة ما تبعش حد، تبع حاجة يعني في الاخر باش نلقاو روحنا، باش نقراو في مجال لازم يكون فيه القدره التشغيليه متوفره. لازم زاد نكونوا حاجه احنا نحبوها باش نجمو اون اكسل. ما فماش مجال جيد في المطلق ومجال غير جيد، على خاطر كنشوفوا في التطور نتاع التكنولوجيات الحديثه في مجال العلوم الاعلاميه في 3 سنين الاخرانيين برشا متغيرات صارت. بوجود الذكاء الاصطناعي جات ناس تسال هل انه الاختصاص نتاعي مهدد او لا. احنا نقولوا ديما شنو نقول لهم، الفو اكسلي لا اوتيه، على خاطر وقت تنجح بتميز فين انت راك يغاد لا بلاس توجور بور لي اكسيلون. دونك امشي للبلاصه اللي تنجم تلقى فيها روحك، تعمل ديفيرونس، قدم بروحك، قدم بالمعارف نتاعك. فما برشا بلايص برشا اختصاصات جديده. انا نقول ساعات علاش لا اختصاص جديد ما تخافش منه بالمطلق، لانه ما توجد الا لانه فما الحاجه للاختصاص هذاك. يبقاو الشعب يعني لي بيلي اللي نسميهم احنا لي زاني بخيبا، كل ما هو عنده علاقه بالانجينيوري والميديسين. تحب توصل وشنو انت تحب تقرا، كي يبدا عندك هدف راك توصل، كلك سوا الموين نتاعك في الـ في الـ في الباك. هذه ما هي الا وسيله ماهوش هدف في حد ذاته. فرحنا بالمعادلات الباهيه، لكن لازم يكون عندي اون فيزيون كلير انا وين نحب نمشي. وهذا هو اللي باش يخليك غدوه تكسالي، لانه لو كان تدخل في دوامه في اما شعبه خير. سؤال صعيب برشا، لكن نقولوا اما شعبه احسن لي انا سولون مي كومبيتونس اي سولون انا شنو نحب نعمل، وسولون انا غدوه شنو نحب نكون، وين النجم نكسالي ونفك بلاستي بالكدا ونعمل سورتو الفرق، وين نقرا ولا وين باش نخدم. هذا هو احسن شعبه اللي توتيك. ما فماش شعبه جيده في المطلق وشعبه غير جيده في المطلق. شعب الكل وين ما تكسلي وين تنجم تضمن المستقبل نتاعك. حظ سعيد للناس الكل ومبروك للناجحين الكل. وبالمناسبة احنا في النهار ان شاء الله باش يكون عنا تكريم لكل المتميزين، سواء في السيزيام ولا في النوفيام ولا في البكالوريا في التخرج في الماستر، وعنا حتى دي دكتوراه في وسط اتاس. ان شاء الله باش يكون عندهم تكريم خاص، وتكريم خاص لكل الناجحين والمتميزين على المستوى الدولي زادا اللي جابوا جوائز دولية باش يكون عندهم ريسبشن. شكرا عليكم، وان شاء الله تكون دوره اورو الثانيه تكون ناجحه جدا ان شاء الله.
1: موافقين ان شاء الله وبالنجاح. شكرا لك سي حاتم سليمان على كل هذه التفاصيل، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. احنا هكا مازلنا مواصلين مستمعينا في برنامج ادراك، خليكم معنا ما تبعدوش.

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم، قدم، تنجم ويوفى الكلام.

0: صبر باعي في افتتاح مهرجان كارتاج. نرجع للتظاهرات العلمية والمواكبات والحوارات اللي قمنا بها خلال أهم التظاهرات، ونرجع هنا لتظاهرة The Bridge ونحكيه على استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي والطبي. وقمنا بعديد الحوارات من بينهم حوار مع السيدة نوال السويسي عميدة جامعة الذكاء الاصطناعي والدكتور هارون والناس، وحكاونا على رؤيتهم في استعمال الذكاء الاصطناعي ورؤيتهم المستقبلية في الجانب الصحي والطبي مع التقدم التكنولوجي. إذن خليكم معنا.
1: إدراك، العلم بصوت مسموع.
2: نوال سويسي، عميدة جامعة بريستيني سكول اوف اي اي، جامعة الذكاء الاصطناعي.
3: مرحبا بك على وجهة إذاعتهم الثقافية. اليوم نحكي على الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الاصطناعي واستعمالاته خاصة في المجال الطبي والصحي في تونس. والجامعة هنا قمت بشراكة، يعني كانت قدمنا الشراكة هذه وأهمية اليوم التكوين في هذا المجال.
2: عملنا لسينياتور متاع الشراكة مع الاسوسياسيون دي ميدسان تونيزيان دون لو موند، اللي تجمع اطباء في التوانسه في العالم الكل، وتوانسه اللي قرروا باش يرجعوا لتونس وباش يخدموا تونس، سواء في تونس والا حتى اذا من مواقعهم يعني خارج الوطن، لكن بور كري دو لا فالور في تونس، سيتادير دي بروجي بور دي لينوفاسيون دو ستارت اب. احنا كجامعه مختصه في الذكاء الاصطناعي منشيره عندنا اللي معناها اللي داتا ساينتست لي ستوديون تاعنا اللي هما مختصين في الذكاء الاصطناعي اليوم، واللي هي اختصاص كما تعرفوا مطلوب ياسر في سوق الشغل. وعندنا دو لوتر كوتي اللي لي ميدسان اللي اكطويلمون قاعدين نخدموا معاهم وقاعدين اون كولابور معاهم على دي سيكل دو فورماسيون ديدي بور لي ميدسان، معناها سبيسياليزي في السانتي وفي الميدسين. نعملوا دي سيكل دو فورماسيون كور بوت كامب، دي سيكل معناها اكزيكوتيف زيد اون ليني، وكيف كيف زيد عندنا لو ماستر اي داتا هيلث تيك اللي هو مختص يجمع ما بين الذكاء الاصطناعي اللي هي والسانتي، يعني في السيكتور دو سانتي واللي يقراو فيه برشا يعني لي بروفيسيونيل دو سانتي اون جينيرال، كو سو سوا دي ميدسان دي فارماسيان لي تكنيسيان اون سانتي كلهم، يعني بيوتكنولوجي ميديكال، افيق كبيره ليهم تفتح لهم الماستر هذايا باش يتخصصوا في مجال الطبي لكن بالذكاء الاصطناعي. هذاك علاش اليوم الطبيب يعرف اللي العالم قاعد يتبدل، الميدسين كلها قاعده تتبدل، لازم هو زاده يكون مواكب العصر، هو زيد يعرف ويتعلم شنو هي الليا، شنو الانتليجنس ارتيفيسيل، كيفاش نجم يتعامل معها، كيفاش نجم يحطها اسون سيرفيس، يخليها في خدمه المجال نتاعو. وطبيعه الميدسان هوني اليوم هو لو كور ميتيه، هو اللي يعطي لو بيزوان، والكل توت لا شين دو فالور الميتين elle va servir le patient في الاخر باش تسهل حياه الباسيون هذيك وتسهل لا بريز ان شارج دو باسيون. لوبجيكتيف هذا كله وحنا تكنولوجي علاش نحطو فيها او سيرفيس دو لومان، باش تسهل حياه لومان، باش اليوم لو باسيون يسورا بريز ان شارج رابيدمون، اللي نتلهو به اكثر، اللي لو ميدسان ينجم يلقى له وقت اكثر اذا كان الامور الاداريه الكل تاخذها ان شارج ليا، اذا كان نعملو دي سيستيم اوتوماتيزي ديريكتومون ينجم يعاونو الميدسان في الديسيزيون في البريز ان شارج. دونك اليوم ليا قاعده تبدل وقاعده تبدل في الطب في المجال الطبي، والطبيب اليوم هو معناها واعي بالشيء هذا، ولازي انيسياتيف من نوع هذا احنا ما نجمو كان نثمنوهم. واحنا موجودين كجامعه، احنا اون ريوني لي شيرشور لي داتا ساينتست لي سبيسياليست في الليا باش نخدمو افيك تو لي سيكتور اي كومبري لو سيكتور دو لا سانتي.
3: مهم جدا، واحنا يعني في هذا المجال عندنا كفاءات يعني في تونس، ومهم هنا معناها الاشتغال على الذكاء الاصطناعي وتقليص الهوة الموجودة في البيانات، خاصة هنا في جمع البيانات، لأن كل دولة عندها خصوصياتها، عندها قوانينها، عندها زادة الأمراض اللي خاصة بها. هنا قدر زادة مهم كما تفضلت يعني استغلال هذا الذكاء كوسيلة يعني لتثمين المشاريع اللي عندنا في الجانب الطبي والصحي.
2: صحيح، وكما نقول اليوم لا داتا هي المشكلة وهي الحل، في نفس الوقت. وقتاش تولي الحل؟ وقت اللي نعرفوا كيفاش نثمنوا الداتا نتاعنا، معناها لي دوني، ونعرفوا كيفاش نستغلوهم، كيفاش نخرجوا منهم اون بون كاليتي دو داتا. هذا الكل وقت تولي الحل. اما اذا كان داتا تقعد كيف ما هي وعندها راه في السيكتور ميديكال يا بوكو دو داتا في لي زوبيتو في لي سونتر ميديكو بارتو بارتو بارتو. احنا قاعدين نخدموا افيك دي زوبيتو معناها في تونس اللي اليوم قاعدين اون كولابور احنا باللي داتا ساينتست اللي عندنا لي ستوديون تاعنا يخدموا على الداتا جوستمون باش نخرجوا اون بون كاليتي دو داتا اللي نجموا نعملوا بها ليا. كونت اون بارل ديا اون بارل دو داتا اللي كيما معناها ذكرت سيتك اليوم راهي الداتا لازمها دي سبيسياليست دي داتا ساينتست نجم تخدم على الداتا اللي هي باش تطور المجال الطبي. ونحنا ما عندنا الكفاءات في تونس، احنا عندنا لي ميور داتا ساينتست وعندنا جامعه معناها في تونس اللي اليوم فما اللي يقول لي والله سيت اون انيشيتيف عندنا جامعه الذكاء الاصطناعي في تونس. ايبا عندنا جامعه الذكاء الاصطناعي بدينا من 2022 وخرجنا دي بروموسيون، بروميير بروموسيون خرجت في الباشلور وبروميير بروموسيون خرجت في الماستر وقاعدين نقدموا وتطوروا. عندنا اون غون ديمونسيون انترناسيونال وشراكات عالميه مع جامعات معتمده ومعروفه في العالم الكل. يعني اليوم راهو قاعدين نقدموا والكفاءات موجوده وليزينيشيتيف من نوع هذا كيف ما اليوم انها تربط الكفاءات هذيما من بعضهم وتحطهم اوتور دو لا ميم تابل باش نجموا اون ديفلوب لانتيليجونس كوليكتيف ونلقاو حلول لبلادنا.
3: شكرا ليكم، موفقين ان شاء الله.
2: عايشك، شكرا.
1: ادراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
4: دكتور هارون ونس، مانجنج دايركتور دو هيلث كير انوفيشن.
3: اليوم نحكي على الذكاء الاصطناعي، إذن أهمية الذكاء الاصطناعي اليوم وتثمينه في هذا المجال.
4: شكرا على الاستضافة. إذن الذكاء الاصطناعي نعرفه اليوم باش يغير ملامح الصحة، خليني أقول قبل ما يغير ملامح العالم الكل. اليوم الذكاء الاصطناعي على قدر ما كنا نحسه بالقيمة نتاعو، على قدر ما الابليكاسيون نتاعو على التيران حاجة صعيبة شوية. هذاك علاش اليوم احنا في هيلث كير انوفيشن هدف نتاعنا أيضا هو بناء الجسور هذه بالتعاون مع كل المتدخلين. احنا اونيا غيزو، يعني كلوستير اون تكنولوجي دو سونتي، نحاولوا نخرجوا من الفكرة حتى توصل تولي حاجه ملموسه وبعد تصير لها فاليداسيون وبعد المواطنين كيف لي بروفيسيونيل دو لا سونتي يستفادوا منها. هي بناء جسر، يعني بناء الجسر ما بين مش فقط المستثمرين، بناء جسر ما بين التونسيين داخل تونس وخارج تونس، بناء جسر ما بين القائمين يعني اللي يشتغلوا في قطاع الصحه الاطباء الصيادله القطاع شبه الصحي مع ايضا المهندسين ومع لي فينانسور، حاجه مهمه ياسر. هذاك علاش اليوم ميساج لازم يكون معناتها يخرج اون دي كومبيتونس في تونس علاش لا ما يتمش استغلالها. اليوم نشوفوا معناتها تقريبا اكثر من 50 مؤسسه ناشئه موجوده لكن عندهم صعوبات. الصعوبات هذه تتمثل في الاكسي، في الاكسي وزوبيتو، كيفاش الولوج الى المستشفيات، ولوج الى حتى يعني القطاع الصناعات الصيدلانيه، كيف الى الاطباء الى الصيادله، كيف الولوج حتى الى المرضى. اليوم نحكيوا على البيشنت كير، يعني الاعتناء المرضى، ونلقاو صعوبه الحقيقه في الموضوع هذا. هذاك علاش
3: يعني جمع المعلومات،
4: جمع المعلومات افكتيفمون. اليوم اذا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي نحكيوا على معطيات وبيانات. اليوم البيانات الموجوده مثلا في المستشفيات الحقيقه لا ترقى الى كونها تكون بيانات ينجموا نستعملها، لانه نعرفوا مالوغوزمون اغلبيه البيانات مكتوبه على الاوراق دي دوسي محطوطين على الرفوف، رغم فما بطبيعه الحال فما المنظومه العالميه، لكن اليوم علاش لا ما تكونش فما اوبن داتا موجوده في برشا دول في العالم. نجيو نقولوا هو المرض هذايا، نحيوا بطبيعه الحال المعطيات الشخصيه نتاع المرضى وين يسكنوا، اساميهم، بطاقات تعريفهم وكل، وتقعدوا معطيات على المرضى يتم استغلالها ونعملوا دي هاكاطون. يجيو المؤسسات الناشئه ياخذوا المعطيات هذيك ويرانيوها على لي موديل، لانه الذكاء الاصطناعي مبني على التعلم والتعلم عن طريق المعطيات. اذا اليوم ما عندناش معطيات ولا ما يكونش فما اكسس المعطيات راهو فما ديفيكولتي.
3: وهذا موجود يعني معمول به خارج تونس يعني في العالم
4: بطبيعة الحال احنا كنقولوا معطيات مفتوحة، رانا نحكيه ايضا على السوفرينتي، نحكيه على سيادية المعطيات في نفس الوقت. لكن أنا نقول المعطيات هل هي مقدسة باش حتى واحد ما يشوفها؟ هل عندنا الحق نستغلوا المعطيات هذه والنجم نحولها إلى أدى لديسيزيون تنفع الباسيون، تنفع الميدسان، تنفع الوبيتال؟ اليوم نحكيه على الإيكونومي سونتي، يعني الاقتصادية الصحة، واليوم الرقمنا والذكاء الاصطناعي هو اللي باش ينقص المصاريف على الصحة.
3: هنا المطلوب يعني في الجانب القانوني التشريعي لتسريع مثل هذه المشاريع.
4: احنا نشوف تونس ك يعني قاطره ان شاء الله تكون في شمال افريقيا، ولاش لا في افريقيا. عندنا لي كومبيتونس في الانفورماتيك، في لي انجينيور، كيف في القطاع الصحي، علاش هذوما ما يخدموش مع بعضهم؟ اما لازم تكون فما اون فيزيون، لازم تكون فما رؤيه واضحه. تونس اليوم تنجم تعمل تصدير الخدمات الرقميه عن بعد، واحنا في تونس علاش اليوم فما معناتها تدفق كبير الكفاءات نتاعنا؟ هل نفرح اليوم كون المهندسين ولا الاطباء نتاعنا خارج تونس ولا ما نفرحوش؟ معناتها سؤال ينجم يكون صعيب شويه باش نجاوبوا عليه، لكن نقول نفرح لهم كاشخاص، لكن كدوله ما نفرح لهمش. هذاك علاش لازم اليوم تكون فما رساله واضحه، كون نجم نقعدوا في تونس ونخدموا ونسدوا خدماتنا في القطاع الصحي عن طريق تونس. اليوم نحكيوا على التليميديسين، على التليكسبرتيز، على التلي سيرفيونس. نجم انت تكون في دارك وعندك سويفي، مش لازم تقعد في السبيطار وتاخذ فرش وتثقل على المنظومة العمومية. تجب تقعد فما معتها جاجت باتش يعطي معتها للمساعدين الصحيين المعلومات عليك، وإذا فما أليرت أوتوماتيكمون وقتها ناخذ القرار. اليوم علاش ما نمشيوش في الاتجاه هذا؟ صحيح فما مجهود كبير تقوم به وزارة الصحة ووزارة التكنولوجيا ومعتها كل المرافق الموجودة، لكن أنا نراها مازال ناقص، وناقص لأنه معتها فما تسارع كبير أيضا، معتها فما تسارع كبير. أنا أشوف علاش لا ما تكونش تونس غدوة وجهة للكفاءات الرقمية في الصحة وفي تكنولوجيات الصحة، تنفع التوانسة قبل كل شيء، ننفع الأطباء والصيادلة وننفع زادة المهندسين نتاعنا، وعلاش لا المنظومة الصحية الكل تتطور بالرقم وبالذكاء الاصطناعي.
3: دكتور هارون، أنت كنت فاعل يعني الحقيقة منذ يعني أزمة الكوفيد، يعني فما عديد يعني المشاريع اللي خدمت عليهم، ومنهم اليوم نحكيه على منصة هيلث كير إنوفيشن، كانت تعطينا لمحة.
4: Effectivement, Healthcare Innovation تخلقت لربط الجسور، هي جسور ما بين كل المدخلين. اليوم قطاع الصحة ما فماش كان مستشفيات عمومية، فما قطاع عام، قطاع خاص، فما القطاع زاد التكافلي، كيف فما الجمعيات اللي تنشط، فما الأطباء، فما المرضى، كيف فما المهندسين، فما اللي فينانسور، هذوم كلهم لازم يتلموا بعضهم ويخموا بطريقة كبيرة. نجم تقول لي هاو صاروا عديد الإيفينمونات وفما دي سومي صارت، خاصة أنا أقول فما زخم كبير في الصحة محظوظة، يمكن البريود هذه فما زخم كبير عليه، لكن هذا ناقص لأنه عندوا كونكريتيزي هذه تفعيل مخرجات بالحق. اليوم إذا نقولوا مثلا معطيات مفتوحة للشركات الناشئة، علاش ما تكونش فما منصة، علاش لا تربط ما بين لي تيستور؟ اليوم نحكيو على التستينغ، البروتوتيباج، الفاليداسيون سيونتيفيك. اليوم نجم عندي ابليكاسيون في قطاع مثلا أمراض القلب والشريان، لازمني 2-3 مختصين، علاش نخليه كل شيء بعلاقات شخصية؟ فما الدولة عندها زادة رول مهم اون تيرم ديتيك اون تيرم دو جوريديك اوسي، باش تتأكد كونه ما فماش تسريب للمعطيات فما المينيموم الفالابل في حمايه المعطيات الشخصيه. وبناء على ذلك يصير ماتش ميكينغ ما بين المستشفيات، ولازم تنجم المستشفيات تدخل منها فلوس.
3: شو المطلوب تو او الخطوة؟
4: المطلوب هو تفعيل.
3: شكرا لك، يعطيك الصحه.
1: ادراك، العلم بصوت مسموع.

0: كنا نسمع في نوردو، نوردو زاد اللي تلقاوه نهار 21 جويلية 2026 بمسرح كارتاج. إذا نواصلوا موضوعنا في استعمالات الذكاء الاصطناعي في الطب، وما هي الخطط القادمة والمراحل القادمة لتصبح تونس قادرة في شمال إفريقيا وإفريقيا ككل في هذا المجال. نرجعوا مع حوارنا مع الدكتور معز بن علي.
1: مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
2: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: اليوم في حدث مهم خاصة في الجانب الصحي، وهنا بناء جسر بين الموجود للتثمين يعني المشاريع والأبحاث الطبية، وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، وهنا أهمية الاستثمار في هذا المجال. دكتور

0: يمكن أن يساعد على التشخيص، يمكن أن يختار العلاج المناسب للمريض، يمكن أن يساعد في اختيار العلاج المناسب للمريض، يمكن أن يتوقع الاستجابة للعلاج. وذلك علاش كما ما شفتوا المداخلة متاعي أكدت اللي العمل هذايا إذا مش يقوموا به بالذكاء الاصطناعي لابد من وجود تجارب سريرية للذكاء الاصطناعي، حتى لأن الذكاء الاصطناعي بهذه الكيفية في تدخله في العلاج في كل مراحله يصبح كديسبوزيتيف ميديكال، كآلة طبية كالدواء، ويستحق الدراسات السريرية حتى تصير الاعتماد متاعه كمرجع في كل ما ذكر آنفا. حاجة أخرى اللي لاحظته اليوم اللي ثم خلط ما بين كل ما هو صحة رقمية ميدسين نميريك وذكاء اصطناعي. تونس صحيح اللي احنا ما دخلناش باب الصحة الرقمية في الوقت المناسب وفاتتنا الثورة متاع الصحة الرقمية، لذا لابد ان لا نخلط بين الاثنين، لابد من صحة رقمية سريعا اللي يمكن بسرعة لتونس تدخل في هذا المجال حتى نقوم بالاعداد الجيد للذكاء الاصطناعي في الصحة. والذكاء الاصطناعي في الصحة ما يمكن الا ما تتجد تكوين المكونين، تحضير نظرة الوطنية لفيزيون ناسيونال اوتور دي لانتيليجنس ارتيفيسيال، بعد ما نقوموا بالنظرة الوطنية نقوموا ببناء كل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. من هذه البنى التحتية هي ناخذ بعين الاعتبار للسوفرانتي ناسيونال فيها، سابيدير في اللي باز دي دوني متاعنا في اللي كلاود متاعنا دي سونتي لازم نراعيو هالسوفرانتي ناسيونال هذه. تونس كدولة يمكنها الدخول من باب الكبير وان تكون مرجع للدول الإفريقية، وهكا نكونوا تخطينا عائق الديموغرافي. انت تعرف الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيج داتا، على اللي دوني دي سونتي، على المعطيات الصحة الكبيرة، وبحجمنا كدولة في الديموغرافيا لا يمكن أن نكون منافسين إذا ما اعتمدناش معطيات صحية نتبادلها مع الدول الإفريقية، لكن بين فاسون سوفران بين فاسون سيكيريزي. وذلك علاش السيبر سيكيريتي في الانفراستركتير ضرورة، وضرورة مهمة للغاية. دونك الذكاء الاصطناعي يتطلب منا رؤية، ويتطلب منا تكوين مكونين، ويتطلب منا نقل التكنولوجيا هذه متاع البحث السريري والديفلوبمون كلينيك اللي احنا نفتقدها في تونس حتى نعد أنفسنا للمرحلة القادمة إن شاء الله.
1: بعض الأمثلة اللي معناها قاعد تخدم عليهم دكتور واللي داخل فيهم الذكاء الاصطناعي خاصة كي نحكيه على الجانب الجينوم.
0: بالنسبة لي نستعمل الذكاء الاصطناعي في كل المراحل، وكسسوا مع المريض مباشرة لاختيار الدواء الناجع للمريض وللبريدكسيون دي ريبون توقعات الاستجابة للمرض، نستعمله في تطوير الأدوية. يمكن هذا الجانب اللي أنت تحكي عليه نستعمله في تطوير الأدوية بحكم الذكاء الاصطناعي خولنا من تعاطي مع المعطيات الجينومية، وهي معطيات كبيرة وكبيرة للغاية لا يمكن للعقل البشري وحده أن يحللها وأن يقوم بتحليلها في وقت وجيز، وهذا هو سبب اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي في كل هذه المعطيات، المعطيات الجينومية، لكن أيضا معطيات الترانسكريبتوم اللي هو الأرن الإنسان بتاتر العام تعرفت عليه وقت اللي صار كوفيد، لكن الترانسكريبتوم مهم ومهم للغاية. أنت شفت مثال بكري تحدثت على السرطانات الغير معروفة الهوية، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي باعتماد الترانسكريبتوم اللي هو يعرفنا أكثر على السرطانات هذية ويعطينا أكثر أدوية ناجعة ضد السرطانات هذية. دونك هذا الكل الذكاء الاصطناعي قومنا بثورة كبيرة وكبيرة للغاية من حيث تطوير الأدوية، من حيث الممارسات الطبية، وحتى من حيث الفلسفة الطبية ككل وفلسفة الصحة ككل. اليوم بوجود الذكاء الاصطناعي أصبحت الإنسانية تحلم بأن تعيش أطول، وأصبحت تعيش أطول بصحة جيدة، وأصبحت الصحة ليست صحة علاجية وإنما صحة وقائية كما أراد لها وكما أراد الفلاسفة الكبار والمتنورين أن يقوموا به.
1: فمش تخوف هنا من الذكاء الاصطناعي هنا، خاطر فما اللي يقول لك ينجم يعوض لاحقا يعني في المستقبل دور الطبيب او دور الباحث، ان شنو تنجم تقول له؟
0: هو مش مستقبلا، هو الذكاء الاصطناعي اليوم يعوض الطبيب الذي لا يستعمل الذكاء الاصطناعي. هو ده سؤال ممتاز للغايه، لان لابد ان نفكر جيدا في مستقبل مهن الصحه بوجود الذكاء الاصطناعي. الصحه المبنيه على البراتيك، الصحه المبنيه على الممارسات

0: ستنقرض، سيقوم بها الروبو للمحاط بالذكاء الاصطناعي. يعني مانيش قاعد أتكلم على الوقت، لأن الوقت يمكن اختصارها إذا كانت الدول المتقدمة، لكن يمكن إطالتها إذا الدول غير حاضرة للشيء هذا. لكن المستقبل هو ليس للممارسات وإنما للتنظير الطبي للعلم. هي ذلك علاش أني أكدت في المحاضرة متاعي على سورتير من دو ميدسان إتيليزاتار، معناها من الطبيب مستعمل للذكاء الاصطناعي للطبيب الكونسبتار للذكاء الاصطناعي. هو من سيخلق هذه الآلة العظيمة التي هي بصدد أحداث ثورة كلية. تكوين الطبيب في المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي سيكون مختلف كثيرا، سيكون عالم في الطب، سيكون منظر، ولن يكون ممارس براتيسيان أو تقني علاج.
1: نعم، خاصة هنا كي نحكيو على خصوصية كل دولة. دكتور بن علي، خطر كل دولة عندها أمراضها، عندها خصوصية، خاصة كي نحكيو على الجانب الجيني. يعني هنا مهم زادة يعني أن تكون عنا بيانات خاصة بنا كدولة تونسية في خضم هذا التنافس والتطور هذا.
0: أنت شفت لي يعني أكدت في المحاضرة متاعي على السوفرينتي ناسيونال. الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح معطيات حساسة للغاية يتعاطى معها. وذلك علاش أكدت لي منجموش نقوموا، معناها نوزعوا معطيات الصحة متاعنا. هو ديجا تم الكثير من الانزلاق والانفلات في هذه النقطة بالذات، واني ادعو من منبركم هذا باش نقوموا سريعا بالنظرة الوطنية للانتليجنس ارتيفيسيال للذكاء الاصطناعي، ونقوم سريعا ببناء لزانفراستركتير البنية التحتية والقوانين المنظمة التي ستحمي معطياتنا، والتي يمكن تبادل المعطيات في اطار المشاريع العلمية فقط. تبادل المعطيات مشفرة، تبادل المعطيات وقت تصير كونسنتمون اكليري من المريض، وقت تصير تنبه للسلطات والسلطة المرجعية، نحكي على السلطة المرجعية وزارة الصحة والهيئات المختصة بالنسبة للاستعمال العلمي للمعطيات الصحية. وهذا ما ينجم يكون إلا ما يبدأ عنا احنا قواعد البيانات الوطنية، إلا ما يكون عنا سيبر سيكوريتي، إلا ما يكون عنا معناها حماية المعطيات الطبية، إلا ما يكون عنا الترقيم لهذه المعطيات، لانونيميزاسيون معناها عدم التشهير بالمريض حامل المعطيات. هذا كله ضرورة قصوى أصبحت، لم يعد معناها هنالك وقت كبير، لأن كل يوم هنالك العديد من المعطيات اللي قاعدة تخرج، وهي معطيات حساسة للغاية. أنتم مش تابعوا نشرية عديتها بما يخص السباق المحموم اللي تقوم به الدول العظمى في اعتماد الذكاء الاصطناعي في برامجها الصحية، وخاصة في البرامج اليوم المعتمدة على اللونجيتيفيتي. أنتم شفتوا نشرية علمية ولا نشرية للعموم صارت في وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة، وقامت إعادة نشرها جورنال لوبينيون في فرنسا، والعديد من المجلات الأخرى التي تحدثت على التمويل الضخم اللي قامت بضخه الدولة الروسية لدولة روسيا، 26 مليار دولار من أجل السباق المحموم اللي موجود في اللونجيتيفيتي واعتماد الانتليجنس ارتيفيسيال، من أجل تقوية أمل الحياة عند المواطنين، أمل الحياة بصحة جيدة للمواطنين، ومش أمل الحياة، مش إضافة السنوات حياة، من بينما إضافة حياة للحياة قبل التفكير في إضافة السنوات للحياة.
1: آخر سؤال هنا، الاستعمال الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، أكيد فما يعني دراسات جديدة في طريقة العلاج خاصة لبعض الأمراض مثل مرض السرطان اللي والتو لنا. يعني الأبحاث توجهت نحو معناها ميدسين مشخص وأكثر دقة. يعني
0: أحسنت، السؤال ممتاز. اليوم أنت تعرف لي أني باحث في تطوير هالأدوية هذه، وعلى اطلاع بكل ما هو موجود بالنسبة للمخابر. اليوم نجم أقول لكم اللي الذكاء الاصطناعي خرجنا من فلسفة العلاج إلى فلسفة الشفاء، ومن فلسفة الشفاء إلى فلسفة التوقي قبل ظهور المرض، معناها البريدكسيون إلى بريفونسيون. وهذا شيء، وهذه نقطة ممتازة للغاية. كل ما هو يحدث في المخابر اليوم سيغير كليا نظرتنا للمستقبل. يمكن اليوم الحلم بعالم دون سرطان، ومعز بن علي وراء فلسفة نصفة جديدة وفونداسيون منظمة عالمية إن شاء الله تشوف الضوء ويقوم الإعلان عليها من تونس إن شاء الله في شهر ديسمبر، اللي هي المنظمة العالمية صفر سرطان، وهذا في إطار العمل متاعنا الدؤوب من أجل دمقراطة كل ما هو اليوم في طور التطوير في الخارج وإمكانية اعتماده في البلدان اللي هي من حجمنا، وخاصة في القارة متاعنا اللي كانت منسية كومبليتمون وكان لاكسي للإنوفاسيون ما هوش ممكن لأن أثمانه باهظة. الحرب اللي نقوم بها ولا الكفاح اللي نقوم به هو من أجل لديمقراطيزاسيون دي سات إنوفاسيون، لخاطر أني نعرف إيش معناها، كنت نفسي مريض سرطان يوما ما، نعرف إيش معناها لاكسي أ سات إنوفاسيون بالنسبة للمجتمع متاعنا وبالنسبة للسيتويان وللمواطن متاعنا وللمواطن البلدان اللي من حجمنا إحنا إن شاء الله.
1: شو اللي فما فاكسان؟
0: الفاكسان ثيرابيتيك هو اللي يتوقع، أنتم تعرف أن الفاكسان ثيرابيتيك اليوم وصلت للمراحل المتقدمة من التطوير، مش يولي هناك دي فاكسان بريفونتيف وقائية ودي فاكسان ثيرابيتيك. الفاكسان الوقائية هو اللي يتوقع، أنتم شفتوا الاش بي في هي فاكسان تقي من سرطانات عنق الرحم، وأنتم تعرفوا اللي في تونس ثم برنامج اللي نتمنوه برنامج التلقيح ضد الاش بي في هذية، وفي نفس الوقت ثم الفاكسان والتلقيح العلاجية اللي هي في تطور متقدم ومتقدم للغاية، خاصة في سرطانات الجلد القاتلة الميلانوم وفي سرطانات الرئة نوع النون سمول لانج كانسر، سامحوني على التسمية العلمية، وإن شاء الله هذه تعمم العلاجات هذه. نقول لكم بالذكاء الاصطناعي أصبح قريبا ممكن الحماية والتصدي قبل ظهور السرطان أكثر منه علاج السرطان نفسه.
2: إدراك العلم بصوت مسموع.
3: شيراز عارفيوي دي جي ان تاع ويكي ستارت اب، اللي هو اول انكوباتور اكسيليراتور بريفي في تونس، بدا من 2011، واحنا فرحانين اليوم اللي احنا في ليفينمون هذايا، خاطر عملنا لو بروميير فون تاع هيلث تيك فوند في تونس واول بروغرام داكومبانيمون، واليوم انا انونسي حتى لو ديبي تاع ان دوزيام فون اللي نجم يعاون لي ستارت اب كو سو سوا في تونس ولا على ليشيل انترناسيونال بار ان فينانسمون تونيزيان اي اون étrangère باش نبداو نخدموا عليه ان شاء الله، وان شاء الله الحضور الكل يكونوا معنا ويعاونونا في ديفلوبمون هذا.
1: فما يعني شروط معينه لقبولكم المشاريع وافكار المشاريع في الجانب الهيفتك؟
3: اي فما شروط معينه انهم يكونوا عندهم لابيل ستارت اب اكت مهم برشا، والا حتى جماعه اللي ما عندهمش ينجموا يقدموا معنا ونجموا نعاونوهم باش ياخذوا لو لابيل. وحاجه اخرى انهم يكونوا بداوا خدموا والا عندهم الاكسبيريونس في الدومين تاع الهيلث تيك، معناتها باش يكونوا ملمين بالسوق نتاعهم وبالديفلوبمون اللي نجموا يعملوه. احنا ديما نشجعوا انه يكونوا لي بروجي اون كو فونداسيون، معناتها زوز من الناس يكونوا حاملين للمشروع. وعلاش ليه؟ كان فما شخص من الاطار الطبي والا من الاطار الصيدلي والا طول ايكوسيستيم تاع الهيلث تيك ما يقلقنيش، ومعاه شخص من الإعلامية ولا ديفلوبمون ولا الانفورماتيك، معنا حتى مشكلة بغابورة سا. دونك احنا احسن كوب نشوفوه في المشاريع ذو ما يكون من نوع ذي. وزيدا نشجعوا الشركات اللي بدأت تخدم واللي بدأت تتسوق في المنتوج متاحة حتى في إطار التجربة، معناتها ما بدأتش تدخل فلوس ما بدأت تحط فيه في على السوق متاحة. دونك هذا مهم برشا في ككريتير دو سيليكسيون في لي بروجي اللي احنا نأطروهم ونمولهم.
1: المراحل اللي معناها تقوموا بهم واللي يتعدى بهم يعني صاحب الفكرة او صاحب المؤسسة، وهنا كان فما يعني نسب قدش تعاونوهم في الجانب التمويل؟
3: احنا نعملوا ابيلا كانديداتور، نبداو نخدموا عليه، نختاروا الشركات هذوما، ومن بعديك نبداو نخدموا على الديفلوبمون نتاعهم. الفلوس تكون بين 200 الف دينار حتى 500 الف دينار بالشراكه في الكابيتال، ياخذوا اون بارتي في الكابيتال مع الشركه اللي باش نعمل فيها انفستيسمون. جينيرالمون ينجموا يلقاو توت لي انفورماسيون على ويكي ستارت اب، على تو نو ريزو سوسيو والا على السيت ويب نتاعنا، وزيد على ورشات بارابور لتو سكي ريغلومونتير تو سكي جوريديك. بيان سور كو نعملوا عليهم ورشات ونعملوا لهم حتى خاطر الشركات لازمها من الاول تكون تكون اونورم خاطر يمسوا حاجات معناتها جانب صعيب شويه وفيه برشا معطيات شخصيه والكل. دونك احنا نحاولوا انهم يكونوا اونورم من اللي يحلوا الشركات نتاعهم والا على الاقل يقراوا لهم حسابهم خاطر فما بوكو دو سيرتيفيكاسيون في الدومين هذا وسيرتيفيكاسيون تتكلف فلوس. دونك ماذا بينا احنا نوعيوهم بها باش يحطوا ديجا لي بروميير ايتاب باش تبدا كل شيء مريك لعندهم هما باش من بعد حتى كي يخلطوا ليتاب سيرتيفيكاسيون يلقاو روحهم حاضرين مش تراسلهم يعاودوا من الصفر وهذا مهمه برشا.
1: قداش من مؤسسه تواقمتوا معناها بتاثير؟
3: احنا تويكا عنا حكيت 15 شركه اللي قاعدين نعاونوا فيهم اللي قاعدين نطوروا لهم في لي موديل نتاعهم باش يكونوا حاضرين باش ياخذوا فلوس و ميم طون حاضرين باش يسوقوا المنتوج نتاعهم. فما منهم اللي بداو ديجا يخدموا وفما اللي احنا قاعدين نعاونوا فيهم في لاكسي ومارشي. الفون هيلتيك ديجا ما يشملش كان الهيلتيك، فيه الهيلتيك فيه البيوتكنولوجي وفيه تو لي سيرفيس ليي على لا سانتي. دونك ما نلقاوش كاين شركات في الدومين دو لا سانتي دونك في لي دومين كي سون ليميتروف نقولوا احنا للسانتي.
1: اللي يسمع فينا تاع على وجهه تاع ثقافيه ويحب يشارك في الانكوباتور هذايا في الحاضنه هذه كيفاش يتصل بكم؟
3: يتصل بينا دونك عنا كيما قلت لي ريزو سوسيو نتاعنا ويكي ستارت اب كو سوسوا في الانستغرام في الفيسبوك ولا عنا السيت ويب نتاعنا اللي هو www.wikistartup.al.
1: موافقين ان شاء الله.
3: عايشك.
2: ادراك نافذه على جوهر الاشياء.
1: قبل ما نختموا حصتنا لليوم من برنامج إدراك حبيت يعني نعلن على فتح باب الترشح لجائزة محمد الهادي الكتاري في علوم البحار دورة 2026. الجمعية التونسية لعلوم البحار تعلن عن بعث جائزة عالم البحار للبروفيسور محمد الهادي الكتاري في نسختها الأولى لعام 2026 واللي تمنح لتتويج أفضل أطروحة دكتوراه في مجال علوم البحار بمفهومها الواسع. القيمة قيمة الجائزة 2000 دينار تونسي. شكون اللي نجم يترشح لهذه الجائزة؟ كل دكتور ناقش أطروحة دكتوراه الخاصة به بين سنتي 2016 و2025. الاختصاصات المعنية هي علوم البحار بأوسع معانيها. مكونات ملف الترشح يجب أن تكون جميع الملفات بصيغة PDF، رسالة تحفيزية، أطروحة كاملة بصيغة PDF، ملخص تحليلي للأطروحة يبرز أهم النتائج 3 صفحات كحد أقصى، نسخة من الشهادة أو شهادة النجاح في الدكتوراه، فيديو قصير مدته 180 ثانية يعرض أبرز نتائج الأطروحة، سيرة ذاتية CV وقائمة في المنشورات العلمية المستخرجة من الأطروحة. بالنسبة للمعايير الاختيار الأساسية الوجاهة والقيمة العلمية للبحث التجديد والابتكار والتأثيرات العلمية والمجتمعية المنتظرة. إذن بالنسبة لإيداع الترشحات يبدأ من 1 جويلية ويتواصل حتى 15 أوت 2026، وإعلان عن نتائج وإسناد الجائزة يوم 21 ديسمبر 2026 خلال أيام 20 لعلوم البحار. إذن ترسل الملفات 7 ملفات PDF مع المقطع الفيديوهات عبر البريد الإلكتروني scientific.days.atsmer@gmail.com. وهنا نتحدثوا على فتح باب الترشح لجائزة محمد الهادي الكتاري في علوم البحار دورة 2026. مادام حكينا على البحار وحكينا على الجانب البيئي، الحقيقة حبيت نحكي على فيلم باش نلقوا في قاعة السينما التونسية خلال هذا الأسبوع هنا، خاصة يعني فيلم الحقيقة مهم جدا واللي يطرح زادة قضايا بيئية. نحكي على فيلم فيانا أو موانا اللي هو الحقيقة فيلم رمزي سينما مجازي واضح لقضايا البيئة والحفاظ عليها.
4: فما برشا رموز في الفيلم هذايا بخلاف اللي فما مغامرة ترفيهية لكن يحمل فكر بيئي عميق يعلم الأطفال والناشئة أهمية احترام الطبيعة. هنا سرقة القلب هو استغلال البشر للموارد، ترمز يعني سرقة مواد للقلب إلى جشع الإنسان المعاصر وأنظمته الاستهلاكية اللي تأخذ من الأرض أكثر مما تعطيها. سرقة الطاقة الطبيعية بغرض الرفاهية أدت في النهاية إلى تدمير النظم البيئية. الوحش تيكا، الطبيعة الغامضة والتغير المناخي، هذا التحول أكيد معناها من الرموز النجم نقراوها، يرمز مجازيا يعني يرمز للاحتباس الحراري للكوارث الطبيعية. الطبيعة وقت يعني تتعرض للاعتداء البشري ما تسكتش، تتحول إلى قوى تدميرية غاضبة تهدد الوجود البشرية. يعني هنا نلقاو الحل في يعني القصة الجميلة وفي هذا الفيلم السينمائي الجميل، الحل بالتعاطف وليس بالحرب. يعني هنا تنجح موانا في إنقاذ العالم، مما يوجه رسالة بأنه علاج الأزمات البيئية الحالية يتطلب المصالحة مع الطبيعة وإعادة ترميم علاقتنا بالأرض. الفيلم له معناها الحقيقة تأثير حقيقي، ألهم الفيلم المجتمعات لتبني يعني مبادرات لحماية المحيطات، تنظيف الشواطئ، التوقف على رمي البلاستيك، كما يتم استخدام الفيلم في المؤتمرات المناخية الدولية مثل الكوب. إذن كما قلنا الرسائل عديدة، رسالة الفيلم ديانا هي تربوية إنسانية بيئية، البحث عن الهوية، أيضا الشغف. هنا تبحث موانا عن ذاتها بين وجبها كابنة ابنة رئيس الجزيرة وصوت قلبها اللي ناديها نحو المحيط، القيادة النسائية القوية، أيضا أهمية الجذور والتقاليد. يوضح الفيلم أنه التقدم للمستقبل لا يعني نسيان الماضي. هنا استعانة موانا بتاريخ أجدادها اللي كانوا مستكشفي البحار باش تنقذ حاضر جزيرتها، الاعتراف بالخطأ وإصلاحه، وعديد يعني المعاني الإنسانية والبيئية والتربوية موجودة في هذا الفيلم. إذن الفيلم باش نلقاوه متوفر يعني بجودة عالية في ديزني بلس تونسيا، وأيضا مترجم، وأيضا نلقاوه في القاعات السينما في تونس ابتداء من 11 جويلية. فنتمنى فرجة ممتعة وإن شاء الله الرسائل توصل يعني خاصة للأطفال والناشئة والكل محبي يعني هذه النوعية من القصص ومن الأفلام السينمائية. إذن احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من برنامج إدراك، إن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم كالعادة مع آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية على موجات إذاعة تونس الثقافية. كانت معكم وفاء بركة الدردولي، تحية الكامل الفريق ومتابعة طيبة لبقية برامجنا، برامج إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. إلى اللقاء.

0: إدراك. إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك.
0: نافذة على جوهر الأشياء.
1: إدراك.
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
2: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
5: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم تستمعون إلى هذا البرنامج الصيفي مدينة وتاريخ، نحاول أن نأخذكم في زيارة طريفة إلى مدينة تونسية، محاولة عصرية لدخول مدينة من تاريخها ومن طرائفها ومن أهاليها وأساطيرها المؤسسة، لكي لا تنسينا حملات التحضر والبنيات العصرية والمرافق العصرية المذهلة، لكي لا تنسينا التاريخ الحقيقي الثري لهذه المدن التونسية، وهو تاريخ مؤسس، وهو الذي جعل منا ما نحن عليه نحن التونسيون. الآن نعرف من التاريخ أن الناس لا يجتمعون في مدينة إلا لتوفر أسباب وجيهة يضمنون فيها الثروة، الماء، المنع للدفاع عن أنفسهم قبل أن تظهر الدولة الحديثة وتحتكر الدفاع عن المدن والوطن. ثم هذه المدن في أغلبها عندها تاريخ طريف وجميل جدا لمقاومة الغزاة، احتضنت أيضا هجرات لأننا نقع جغرافيا على مفترق طرق حضارات الإنسانية، واستقبلنا هجرات كثيرة. ربما يجي وقت في مدينة أخرى نستحضر هذه الهجرات، مثلا الأندلسيين الذين استقروا في المدن التونسية وتركوا أثرا اقتصاديا وثقافيا كبيرا جدا. لكن المهم، أنا أعددت لكم قائمة من المدن التونسية التي سنكتشفها مع أهليها ومع مثقفيها في كل حصة. كل مدينة سنكتشف مساهمتها في التاريخ العام للبلاد التونسية وحتى في شمال أفريقيا. البداية مع مدينة تعز علينا كثيرا في مثل هذا الوقت، وتشد إليها الرحال حتى من خارج تونس، من الشقيقة الجزائر ومن الشقيقة ليبيا. البعض يحافظ على تقليد زيارة نابل، كل عام يزم يرجع لنابل. إذن هي مدينة نابل التي تشد إليها الرحال في مثل هذا الوقت، لما يجدون لدى أهلها من طيب المعشر وحسن الاستقبال ومن طقسها الجميل المنفتح على طيارات بحرية، فيها شواطئ متجددة ونظيفة، وفيها إمكانيات سياحية جيدة جدا واستثنائية حتى في حوض المتوسط. إنها مدينة نابل، سنذهلكم بتاريخها بحضور أهلها في هذه الرحلة الطريفة. إذن أرحب بضيوفي الكرام الذين شرفونا بالزيارة في الأستوديو في هذه الحصة. السيد زهير بلامين، رئيس جمعية صيانة مدينة نابل، أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نعدي حصة جميلة مع بعضنا ونعطيكم فيها الحاجات الخفية على
5: معبين بالحكايات
6: على الزائر العادي. معناتها احنا نحاولوا من خلال هذه الحصه انه نلفت الانتباه الى الجوانب الخفيه التي لا يشاهدها الزائر العادي لمدينه نابل.
5: ان شاء الله نزيدوا نشاهدوا ناس باش يزوروا نابل اكثر او يزوروها او يزوروها بنظره اخرى.
6: احنا نحبوهم كل مره وين يجيوا يشوفوا حاجه جديده وكيف نعم. يسمع حاجه يرجع.
5: سي محمد خليلي كاتب عام جمعيه صيانه مدينه نابل ومهندس معماري ومستشار في التراث، اهلا وسهلا بك يا سيدي الكريم.
7: مرحبا.
5: يقولوا انهم المؤرخين تاع المدن هما المهندسين المعماريين، يعني كل حجره احيانا ولا كل حيط ولا كل بني عندها قصه.
7: عندها قصه اكيد عندها قصه.
5: اذا سي رشيد الخياطين عضو الهيئه المديره لجمعيه صيانه مدينه نابل مكلف بالاتصال ومختص في السياحه.
8: مرحبا بك الخياطي مش خياطين عفو. وشكرا على هذا التقديم، انا اقول لك ممتاز مدينه نابل وان شاء الله اللي يزورونا ينتابوا بنفس الشعور كي يجيو نابل يشعروا الشيء اللي انت تو شعورك به وكنت معناها تمرر فيه للسادة المستمعين.
5: سي رشيد اسمحوا لي واسمح لي بقيه الضيوف تقديم صغير بسيط كصحافي ونعمل طريقه بحث في تاريخ المدن ومهتم، وكنت حكيت لكم اني زرت نابل قبل سنوات التسعين وانجزت ريبورتاجات ممتازه من هناك، فاجئتني انا نفسي كصحافي وقريت تاريخ بلادي لكن عشرات الاشياء المذهله التي لا اعرفها. نابل وطن القبلي، نيابوليس مدينه كامله تحت البحر، كيفاش هزت روحها وغطت تحت البحر وحدها او وقعت حاجه يمكن خلت مخاوف في الاذهان نتاع سكان نابل. نابل ايضا من الناس ينسوا ساعات التوابل النابليه، المائده التونسيه تقوم على التوابل النابليه، وتقريبا في كل مدينه في الداخل التونسي ثم واحد نابلي يبيع الفاح يثق به الجميع، يغمض عينه يمشي للبيع في الفحات النابلي هذاك
8: يسميه النابلي كما يقولوا الجربي. حنوت عطار يقولوا الجربي ولا يقول فما جربي في الحومه. فهمت؟ انا سكنت البرا من نابل في المرسى مثلا، انا واحد من دار الفهم يبيع الفحات يقولوا النابلي، شريته من عند النابلي، النابلي جاب هذه سبايا، النابلي جاب عنده ثوم هايل
5: ثقة كانت ايماج دمارك معناها كانت نوع نتاع ايماج كوميرسيال
8: وتو مازال موجود.
5: اي المائدة نتاعنا الناس تمشي تعمل تمشي لكم عجل الهريسة النابلية، مشى واحد النابل عدى جمعة ولا 10 ايام في يصيف جايب معاه من غادي كيلو هريسة نابلية، قال لك بنينة شيء عجب. خلينا نكمل معاكم بعض رؤوس اقليم باش نرجعوا لها من بعد بشوي، عرأس الحلوى والقصص نتاعها ما تجيش كيكه من لا شيء، ولت مهرجان ولت ايضا من الصور النمطيه الجماليه على مدينه نابل على تاريخ نابل. صناعه الفخار اللي الناس ينسوا انه لولا الفخار في نابل مثلا ما كناش نلقوا نحطوا لزيتنا ولفاحاتنا ولا قمحنا في الشمال الغربي في افريقيا، فالفخار كان شيء منها آنية ضرورية كانت تسافر به البواخر عبر البحار باش تهز مثلا مواد من تونس من هنا زيت زيتون، وكانت تقبل الخمور كانت كذا، كانت كلها تسافر في الخزف النابلي في الزير النابلي، كانت كل البيوت فيها هاي الخيبية هذيك وهك الزير والمشربية والجرة والحليب إلى آخره، وذي حاجة مهمة جدا في تاريخ الشعوب في تاريخ الحضارات. أنا تفاجأت مثلا صلصة سمك بتاع نابل، هذه أنا ثقافيا نعرفها كان في الليبي أزياتيك في الفيتنام وكذا يعملوا نوع متاع صوص بالسمك، وكان تعرضوا تاو تحطوا في أي مطبخ ولا أي رستوران في تونس حد ما يستعمله، كونش اللي عاشوا برا وجربوا لي صوص ازياتيك هذه، لكن انا عثرت على انه قبل 2000 سنه كان موجود في
6: قاروم
5: ولا قاروم هكا
6: قاروم
5: قاروم
8: روماني هو
5: هاي. تو نتحدثوا عليها باش تخليكم طبعا حريه التقدم بهذا الحوار معنا اليوم. وقت نتحدث على نابل كل وطن قبلي في الكتب التاريخ في السياسة في الإدارة في وكأنها بارتي ديفيرونت مكان مختلف عنده هويته ونقول الوطن القبلي، هل هو مرتبط بسبب الجغرافيا فقط أنه يقع قبلة العاصمة أم أنه لأسباب أخرى؟
6: والله أحضرنا مرة في محاضرة في بيت الحكمة وكان عديد الجغرافيين أعطونا حاجة والعهدة على من قال على سيبونجي بورغو
5: أي عادة زميلة في الإذاعة التونسية الثقافية ويقدم
6: سيبونجي قال لنا اللي على عكس معناتها الأماكن اللي نقاو فيهم على الشواطئ معناتها تلقى الجزيرة تنفصل على الأرض الأصلية، بالنسبة لشبه جزيرة الوطن القبلي هي كانت جزيرة ولتسقط بالأرض يعني جغرافيا تبين كوني هي كانت مستقلة، ثم التصقت بالكونتينون معناتها
8: كما قال المهدية
6: على عكس معناها ذيك علاش هي تو شبه جزيرة ولكنها كانت جزيرة مستقلة.
5: سامحني حالة موجودة في التاريخ كلها، المهدية السقيفة الكحلة كانت بحر يفصل بين السقيفة الكحلة وبقية المدينة كلها وبقية الأرض.
6: احنا الناس الكل يعرفوا
5: كيف كيف. كيف كيف
6: احنا الناس الكل يعرفوا اللي معناتها شبه جزيرة الوطن القبلي شبه جزيرة، معناتها حتى حد ما كان يعرف الجزيرة وكان معناها كانوا يسميوها شبه جزيرة أبو شريك باشو دخلت المعاوين معناتها باب الجزيرة في تونس العاصمة لأنه يرمز إلى مدخل الجزيرة، معناتها الجزيرة هي الجزيرة اللي هي مقصود بها هو الوطن القبلي. يعني ديما فما حاجة احنا نحكيه على الوطن القبلي، ولكن عبر العصور ديما كانت مدينة نيابوليس هي العاصمة بتاع المنطقة دي الكل.
5: حدثونا عن نيابوليس العاصمة الأصلية.
6: العاصمة الأصلية نيابوليس هو اسم للمدينة الجديدة. احنا ديما كان في بالنا
5: باللغة اللاتينية ولا اليونانية
6: هي باليونانية ومن المدن التي تم الحفاظ على اسمها اليوناني، واحنا ديما كان في بالنا لترجع نيابوليس إلى الحقبة الرومانية، ولكن فما توا يعمل 10-15 سنة فما أشغال تمت أمام المعلم الروماني نيابوليس كشفت على أفران لأعداد الفخار ترجع إلى العهد البنيقي.
5: معناتها على الأقل 2500 سنة تقريبا،
6: معناتها تو مدينة 750 سنة قبل المسيح،
5: قبل الميلاد المسيح،
6: قبل الميلاد المسيح
5: يعني معناتها 2750 سنة
6: على الأقل 700 رجعوا الأفران هذوما وفيهم الفخار البنيقي. أنت تو نرجع على الفخار، ما رجعت الفخار معناتها الفخار في بيننا يرجع الحقبة الرومانية، يطلع يرجع لعهد البنيقي
8: ويبين كان التاسع قبل الميلاد معناتها
5: يعني 29
8: معناتها التاسع قبل الميلاد.
6: كانت مدينة نابل من أقدم المرافق وأقدم الأماكن التي صنع فيها الفخار في البلاد التونسية.
5: الفخار هو التجارة هو الصناعة هو
6: الفخار هو الحاوي لكل ما تنوي تصديره، معناتها وقت اللي نحكيو
5: نقلوا حتى من مكان الى مكان
6: نحكيو على الفخار مش تحفظ فيه سي لو كونتوني هو لومبالاج، معناتها لومبالاج انه لازم كنت يكون عندك حاوي باش تحط فيه الزيت ولا الماء ولا الخمر ولا الحم القمح. ومن بعد تطورت الحكايه اللي تحكي على القاروم. القاروم هو صناعه روبانيه لليوم يزور معلم الاثري نيابوليس، فما عنده على الاقل زوز حاجات بارزه وهي لا ميزون دي نانف دار الحوريات اللي هي فيها فسيفساء رائعة وبديعة.
5: نذكر سادة مستمعين الحرية هي تظهر الكائن المخلط يظهر في البحر،
6: هذه التسمية راهي تسمية أسطورية. والجانب الثاني هو مصانع القاروم. مصانع القاروم واللي هما من ناحية الحجم والكبر متاعهم والأهمية كانوا من ثاني أكبر المصانع متاع القاروم في العهد القديم اللي لقاهم أكبر وحود اكتشفوهم في جنوب الشرقي لإسبانيا، وثاني أكبر وحود هما على شاطئ نابل وهذوما لقاهم حتى بحذا معمورة وبحذا بن خيار. يعني كانت فما هذه صناعة كاملة عندها بعد اقتصادي كبير وتأثير كبير. شنو هالقاروم هذا انت تو تحكي على في جنوب شرق آسيا ما زالوا يستعملوه؟ القاروم هو عبارة على سائل يعدده من حشايا الأسماك وأنواع من الأسماك يتمليحهم ووضحهم حتى لين يتحلوا في مجن، ومن بعد هذوما مش يعطيونا صلصة نعملوا بها نكهة خاصة. علاش؟ لأنه في العهد ذاك ما كانش فما الفلفل والطماطم. اليوم أساسا نحن الحاجة اللي نفوحوا بها هي الفلفل والطماطم، هذوما الأساس، هذوما الماكلة كانت يزمها منكهات وخصوصا في الامبراطوريه وفي العاصمه نتاع الامبراطوريه اللي هي روما. يعني الانتاج الكل كان معد للتصدير. يعني يوريك اللي اليوم تو احنا نحكيوا على الجولف دو اماميت، نحكيوا على خليج الحمامات، قبل كنا نحكيوا على خليج نيابوليس كيف ترجع للمراجع. وحاجه زاده مهمه برشا ان نابل راهي ثالث موقع تم ذكره في المراجع القديمه مع نيابوليس وأوتيك، يعني من المدن التونسيه العريقه جدا. التصدير هذا متاع مثل القاروم خلق حركية وعمل مردود اقتصادي كبير لمدينة نابل. فاش يتصدر هو؟ يتصدر في أواني فخارية جويدة. هذا مش رجعنا حكاية الفخار. الفخار اليوم في جربة مثلا تلقى الخشن السمك نتاع القطعه نتاع الفخار والوزن نتاعها يلزمها جره نتاع جربيه يلزمها زوج ثلاث رجال
5: مخدوم باش يحركوها
6: مخدوم بالفتله بالكولومبان، في حين انه في نابل منذ القدم كانت تخدم بالتورناج ملاسه سور ان تور دو بوتي، واللي فور اللي لقيناهم مشابهين للافران اللي معناتها قعدوا حتى كشي لسنوات 70 و80 في نابل، معناتها اللي فور الافران التقليديه هي بيدها محسوب. لو تورناج كونك انت يعني تحط الوحده نتاع الطفل نتاعك على حاجه تدور ويدور بساقي ويخدم بيديه. التقليه هذه معناتها صمدت الاف السنين، ولكن الخاصيه شنو هي؟ كونه الفخار اللي لقيناه في نابل كونه فخار جويد بكل، السمك نتاعو معناتها رفيع
5: خفيف
6: خفيف، والشكل الشكل عباره على شكل نتاع قاروره باش يجمو يحفظهم في السفن الواحده بجنب الواحده، يعني يعطي الاهميه للماده اللي مش تتصدر ما بيسك الباقي استنوا بلاش بيردو في الاخر بكل. انت عباره شربت الماء في دبوسه مش لوح. الان الفخاريه اكثر الوقت لا استرجاعها من روما،
5: معناتها اذا كان فارغ علاش
6: يهزوا السلعه وغادي ينحيوا الفخار، وهذاك الفخار المكسر هذاك عنده مجبل نتاع فخار نتاع مئات السنين هو اللي اعطانا لو كونتوار تاع نابل والكونتوار نتاع ليبيا، معناتها كانوا يحطوا عليها كاشي الفخار معناتها محفور في وسط الانيه الفخاريه، يعطيك المصدر يعطيك بلد المنشا. يعني حكيت اليوم احنا نحكيو على بلد المنشا والمكونات وكل راهي ترجع الى الف السنين، يعني بلد المنشا نتاع الفخار كيف تلقاه مطبوع عليه من نابل وجاي فيه الكاروم نتاع المصنع نتاع فلان، يعني فما سلسله الجوده وسلسله الانتاج موجوده ومحترمه. والقاروم كان انواع واشكال، فما موجه للاثرياء للطبقه الكبيره يعملوه باسماك معينه ولا، وفما اللي هو يفضل بك الاحشاء والاسماك هذه كل كيفاش لقيناه هذا ميشيل بونيفي، وفما مجموعه من الباحثين لقاو في الاحواض هذه، ففي حوض من الاحواض فما 20 سنتي معناتها الاعضاء نتاع الاسماك والوحود هذوما ومغطين بالطين. بعد الاف السنين وقت اللي تم الحفر وتم رفع اكل الواحد هذاك خذاو السلسول انت كيما تقول لي زوسمون نتاع لي بواسون اللي موجودين هذاك كيفاش عرفوا شنو كانت التركيبه، معناتها كل التراكم نتاع الترسبات في الاحواض هو الذي حما الموجود ومكننا من التعرف على كيفيه صنع القاروم في الوقت هذاك. هذا تو حكينا معناتها
5: صغير
6: خطفه هكا على القاروم
5: حديث ممتع نخزن الوقت كونتر بور نتاع الوقت. اللي لقيناه كمعلومات واللي تعرفوه طبعا اكثر منا كل شيء انه مدينه نيابوليس غرقت فجاه تقريبا 365 سنه قبل الميلاد
6: بعد الميلاد
5: اي، واكيد الغرق نتاعها الناس كل تحدث على زلزال كبير وقع في حوض متوسط واثر حتى على مناره الاسكندريه كما يعرفوا الناس وعلى بر
8: مش ثابت
5: اما مدينه تحت البحر يعني كيلك بار ثم حاجه جيولوجيك قويه عنيفه وقعت هكا ولا اكيد خلت نوع نتاع وجع عند اهالي نابل واهالي المنطقه ذيك كلها يتوارثوها. وحكينا فيها بفدكه من غير ما نجبدوها نسبدناها على حكايه الناس اللي خافوا اللي عندهم نبوءه انه مش تقع مش تتكرر العمليه
8: غضب البحر
5: كيف تصالح اهالي نابل ومع هذه الحوادث ويخزروا لها المدينه غارقه بحذاها على مرء البصر. وصديقي سي زهير حكى لي حتى كيفاش البلاعه الموجوده كانوا يخافوا منها في المكان نتاعها. كيفاش تصالحوا الناس واعادوا اختراع الحياه على جانب البحر وعايشين معاه في سلام وعملوا حضاره كبيره، ومن بعد جت السياحه ومن بعد جت الصناعه ومن بعد جت المراكز الجامعيه وتحول الوطن القبلي الى مكان يغلي بحب الحياه رغم الفجعه هذه.
8: في الفتره العربيه الاسلاميه معنا في العصر الوسيط الانشاء الجديد نجم نقول احنا واعاده بناء مدينه نابل واحيائها ما كانش على البحر كما قلت، فما هاجز تاع انه البحر نجم يغضب كما غضب الايمات لو صار
5: اي انت شفناها كشوا برا يعني جايك
8: معناها الناس خذوا احتياطاتهم بعدوا على البحر فهمتني وتدريجيا حتى لين خاصة جات الحماية الفرنسية، الفرنسيين يحبوا الحياة الراقية، راهي بلاد على البحر تختلف على بلاد ماشي على البحر، فما لغير بي وفما الفرون دو مير مهمش كيف كيف التأثيرات البحرية معروفة حتى المزاج يتغير
5: فهمت
8: وقت فرنسا كانوا كي حشاكم ينفيه واحد يهزوش البلاد قاسية وصعيبة يهزو البلاد هادئة رايضة مالية هادين
5: مسلمين
8: ومسلمين باش هو يتأقلم معهم ويتحسن ويصبح عنصر صالح هذه يقول لك علاش فلان كيف فيه وجابوه النابل كيف فيه نورمالمون يهزوه الجيم عطوك لا انت الجيم عطوك تو ولد جنة تو
5: ولد مصدر بخلق الثروة
8: اي جوستومون انت دونك النابل معروفة طيبة اهاليها الوداعة نتاعهم هي من الاسباب نتاعها فما تأثيرات البحر و نوعية الفلاحة هي اللي هي الأزهار والقوارص وغير
5: ذلك قوارص جابوها الموريسكيين في الهجرة متاعها
8: اي والموريسكيين شكون وناس شوف شكون لك حاجة الذي اقتحم شبه الجزيرة الإيبيرية هو اللي رفع معناها الراية بتاع الإسلام وتخل باش يفتح الاخرين يشوفوهم غزات ما عندناش بامبورت تخل مش هو نفسه اللي خرج اللي تخل انيمي باغ لا فوا عنده كل
5: الايمان واي الجهاد والدعوه
8: والجهاد واللي خرج غيفور يحلم شاعر فنان فما التاثيرات تتلاقح مع حضارات اخرى وتاثيرات الطبيعه الخلابه الطبيعه الخلابه نتاع نابل خلات عنا العنصر البشري اللي نعرفوه اليوم واحنا نعتز به كيقولوا النابلي فنان احنا فرحنا يقولوا النابلي مبدع احنا فرحنا
5: يقولوا النابلي خدام
8: اي خدام زاد احنا كي تحثوا على راي السكر هذاك فن كي تحثوا على البهارات اللي قلتي التوابل فهمتني التوابل راهو مش غريب علينا خاطر الشمال وطن القبلي هذاك هو الهند نتاع تونس لاغو دي زيبيس تبدا مرورا بباب زيره كما قال لك سي زهير حتى دخلته شمال وطن القبلي وهذاك هو لو كروزي نتاع التوابل بجميع انواعها
5: قديمه الزراعه نتاعها في نابل في وطن القبلي
8: انا اتصور من وقت الحقبه الاندلسيه فهمتني والطبخ تطور ياسر في تونس مع قدوم الاندلسيين خلاوا بصمة كبيرة في سليمان في غرومباليا في نابل والأرض الطيبة اللي تعطي التوابل معناها هي دخلت المعوين هي جيت من زتميم قريبة هذيك فيها حتى المكسرات فيها الفستق فيها الكاكاوية فيها فهمتني وأكبر سوق أسبوعية في الجمهورية التونسية وسوق من زتميم تاع نهار ثلاثة هو كان سوق فلاحي بامتياز
5: تشد إليه الرحال التو
7: أي التو يحكي لك أما مثلا في سنوات 70 سوق مدينة نابل كان هو أكبر سوق حتى على المستوى الأفريقي وكانت العاصمة بتاع نابل احنا عندنا اسمه سوق الفلفل سوق الفلفل هذي كانوا يجيوا اللي يخدموا في الفلفل واللي يعملوا في التوابل من الدنيا كل باش يشريوا وباش يبيعوا معناتها الوطن القبلي وقت اللي رخ وقت اللي تبدلت لافوكاسيون مع الطفرة متاع السياحة والتوريزم دو ماس نقص التأثير ونقص الأهمية الفلاحية متاع سوق نابل متاع نهار الجمعة
5: خذات ملزلت احتلوا الهند عجل الفلفل عجل الفحات
7: احنا لا ريليف خذاتها ملزلت ميم وقت اللي التأثير متاع السياحة كثر على سوق متاع الجمعة متاع نابل احنا كان فيه المارشي تشامو كان أكبر سوق للتوابل ولا أدل على ذلك لو احنا نحكيه على هريسة اليوم نحكيه على التوابل نحكيو على الفخار يومي تمشي في الجمهورية التونسية كل تلقى كل شيء تلقى الهريسة وتلقى الفخار وتلقى الفلفل ولكن وقت اللي نحكيو على واخر أرض 19 وأرض 20 وقت اللي كان فما أمين للفلفل وأمين لسوق الفلفل يوريك والخصوصية متاع المنطقة وش معناتها فما أمين يعينه الباي باش يعير الفلفل ويعير الجودة متاعه الأمين
5: مش مسيبة الحكاية
7: مش مسيبة الحكاية نعم معناتها هذا
5: تاريخيا مواصفات نابلية
7: احنا فما مرة عملنا الأستاذ أنور مرزوقي محاضرة أين أولاد خلفالة من دار خلفالة من دار شعبان اللي هما كانوا معناتها على أجيال متعاقبة يعينوا منهم أمناء الفلفل
5: أمين الفلفل
7: أمين الفلفل يعني يوريك الخصوصية
8: أمين صالح خلفالة
7: يوريك الاسم ولا يوريك الخصوصية متاع الجهة وراه سوق الفلفل معناتها لم ياتي من فراغ ولا الهريسه ومكوناتها الكل موجودين هي كيما نحكي بلك على الفخار الفخار يلزم الطفل موجود الطين الماده الاساسيه موجوده الفخار يلزم الماء ويلزموا النار باش يطيب الحطب. الحطب معنا الغابه نتاع عين كميشه والبير الرومان التالي معناتها في الارير بي توفر لنا الحطب. يلزمنا تو لو كليون، لو كليون بوتونسييل المشتري اللي حاجته موجود باش يصدر الزيت، باش يصدر الخمر، باش يصدر القمح، باش يصدر القاروم. اش فضل؟ فضل لو سافوار فير. لو سافوار فير هو الذي توارثه الاجيال جيل بعد جيل في المنطقه هذيك. ونابل تري نقولوا هي العاصمه نتاع الصناعه التقليديه، راهو ماهوش من عدم، راهي في اي صنعه تقول لك انا في معناتها في الزليز. فما حاجه احنا باش تشوف اهميه الفخار في نابل. احنا في نابل اكثر الناس عندهم الفلاح، ولكن من ناحيه الحرف عندنا زوز حرف اساسيه اللي هي الفخار والسمار. انا هاني جبت الكرتابه نتاعي اللي منذ معناها عندها ترافقني منذ سنوات تهريت، ولكن ديما بحافظ عليها الكرتابه السمار هذيك والفخار. معناتها فما نجاره وفما حداده، ولكن يقولوا ايش يخدم؟ يقولوا اذا سماري ولا فخاخري. معناتها يوريك اون نومبر
5: سي زهير الاهميه. ولا نخزر الوقت ونحس مش يغلبني الموضوع. ما سالناش من قبيله سي محمد، نعرف ديما المهندسين عندهم دائما وجهه نظر بتاعهم لروايه التاريخ. من يابوليس الغارقه تحت البحر والاركتكتور فيها، الهندسه فيها وطريقه السكن فيها، الى نابل اليوم. انا اللي عجبني في نابل هي المدينه العتيقه بتاعها، وهناك الكثير من انواع السياح يفضلوا المنطقه المدينه العتيقه. يحبوا يسكنوا، يحبوا يشموا الروائح نتاع الحوانت نتاع المتاجر نتاع الاكل، يحبوا يسمعوا الحديث مع الناس. نحكي لك حتى على اجانب ما يتكلموش لغه عربيه، نقول لك انا نحب هاك المناخ والاجواء هذيك. الى اي حد حافظت نابل على الطابع المعماري نتاعها وطريقه السكن نتاعها اللي هي اكيد ممكن تاكد انت اكثر من اي واحد اخر، اللي هي بيولوجيه وما تتكلفش برشا في التبريد في الصيف، وما تتكلفش برشا في التدفئه في الشتاء.
9: اكيد. تفضل. والله هي بعد غرق نيابوليس دونك اتجهوا الى الخلف هروبا من البحر. دونك وقعت التاسيس ولا النواه التاريخيه للمدينه العتيقه في نابل اللي هي تتسمى القصر، اللي هي عباره على ساحه صغيره.
5: يقولوا قصر نابل في كتب التاريخ.
9: القصر احنا نقولوا له القصر. دونك هي ساحه ومحاطه بالمنازل والجامعه بجنبها، وعندها الاسواق على الرابع شيرة، سوق الغزل وسوق الغربليه وسوق الجرابه وضعت. وبعد ولات سوق البلغه اللي هو الاسواق المغطاه في مدينه نابل، سوق البلغه، سوق الزيت، سوق اللفه. دونك الاتجاه هذاك خلاها سكان مدينه نابل يتجهوا الى الفلاحه. الخصوصيه بتاع مدينه العتيقه في نابل هي انها احنا كيما المدن العتيقه الاسلاميه، معنا تركيبه المنازل هي عباره على ان باسيو اللي هو الصحن، وداير بيها على اللي كتفاس البيوت والقبو العربي والتربيعه والقبه والحيوط الحجر اللي هي بالسمك نتاعها 60 70 80 سنه.
5: نجيب ياسك السقف
9: اللي هو القبو العربي الدمس، احنا باللغه نقولوا الدمس
5: بارك الله.
9: ومالوريزمون معناها الصناعيه اللي تخدم فيه قاعدين يقلوا برشا. فما تويكا اللي فما زوز ثلاثه من الناس في تقريبا بين دار شعبان.
5: يعني سامحني انتم كجمعيه صيانه المدينه عندكم حتى المكانه الرمزيه نتاعكم في مدينه نابل في اطار جهودكم في الحفاظ على ممثليه المدينه، هل تعملوا شراكه مع معهد مع مركز تكوين وتكونوا شبيبه ويستمروا في هذا البناء الذي العالم يعود اليه الان؟
9: والله باش تعمل شراكه وتكوين فكره، ما يظل التنفيذ صعيب شوي. احنا نعملوا على المعلميه والصناعيه اللي مازالوا هما اللي يكونوا، معناها خاطر التكوين على في الشانتي بيدو مش كيما التكوين في مركز تكوين ولا هذا، يقعد ديما التيوريك، مي لا براتيك هي اللي تعلم اكثر. داير انا عندي اون اكسبيريونس مع واحد شعباني الله يرحمه محمد شيوا، فنان يخدم كان القبوة كومانا كان الدمس العربي، وولد اخته هو اللي كان يقف معاه على السرير ويشد معاه الخزمه ويخلط له الجبس، خاطر هما تلقاهم ثلاثه جينيرالمون، معناها التكنيك نتاع لا كونستركسيون دون فوت ولا اون كوبول هي المعلم، واحد يشد الخزمه وواحد يخلط الجبس ويعطي له جرعه، هذيك هي معناها ثلاثه من الناس يخدموا على السرير. كي توفى هو ولد اخته خذا عليه الصنعة تعلم تو تبارك الله عليه معناها صناعي و
5: ان شاء الله ربي يوفقه. سؤال اخير قبل ما نتعدوك الاستراحة الموسيقية، اليوم البحر يهدد الكثير من المدن التونسية بما فيها نابل، هذه حقيقة نعيش معها يوميا. كنت تحكي سيادتك على الغش الاخر الغضب الاخير للبحر وكيفاش حفر تحت الكثير حتى من المعالم القديمة اللي كنا نتصورها قوية وصامدة، كيف يفكر المهندس المعماري في هذا الموضوع؟
9: يعني يفكر كيفاش يفكر المهندس المعماري؟ با هنا راهو ترجع الى المحافظه على التاريخ نتاعنا، معناها مش حكايه مهندس معماري برك، فما علماء الاثار، فما الباحثين التاريخيين. اما المهندس المعماري يجب يكون عنده اكيد معناها دور فعال مع مع معناها مع مع المدينه اللي يسكن فيها ولا بلاده والسلطات المحليه لحمايه الاثار نتاعك اولا، خاطر هو تاريخك. ما نجموش زادا ندخلوا تراكس
5: وقديم الناس تبني على البحر وتخالف القوانين وداخله في
8: لا ما السبب هذاك جاتنا المشاكل هذه.
9: مش ندخلوا في متاهات اخرى، معناها نحكيو هيك امور قانونيه، راه ما عندناش حق نبني على البحر. فما الدي بي ام والتراجع بتاع الملك العمومي البحري، القانون يضبطه اللي بون تضبطها، تاخذ رخصتك حسب الدي بي ام، بعد ما تاخذ رخصه ايش يصير هذيك حاجه اخرى. انا النزل لدعم السياحة وتطوير السياحة، دونك تبنات برشا نزول مش في نابل برك برتو، وهي اللي عملت بنا. هي اللي عملت الإشكالية متاع المحيط متاع الدي بي ام ومتاع البحر. احنا عندنا مثال مثلا في نابل اوتيل اللي فيه اللي بنقلو متاعه، كن كنا نتعداه وحنا نعومه وانا نعمل المارش متاعنا في البحر ما كناش نشوفوه، معناها بعد ياسر
5: بعد
9: تو تقريبا كلهم مشاو في البحر، تلمو قدم البحر معناها. دونك المشكله مش في البحر، المشكله فينا احنا،
5: فينا احنا لازم نحترموا البحر كما
9: احنا ما نحترموش الطبيعه.
7: هذوكم اللي دون دو سابل هما كانوا اول حاجه تحمي الشواطئ هي اللي دون
8: كثبان،
7: وكذلك الحاجه اللي كانت تحمي الميده المائيه هي الصبخ، معناتها اللي هي موجوده اليوم. كيف نجيو للصبخ نلقاهم كان على البلان في نابل مثلا، احنا الصبخه نتاع نابل اليوم معوضها تيران رقبي اللي هو من بعد نقولوا علاش الناب ملاحت في أوربا منعت شطر الصبخة في منزل ذميم، فما صبخة على البلان ولكن وقت اللي تمشي سور تيران معناتها برسك ما تلقاهاش. نفس الشيء في معمورة، معناتها الشاطئ الشريط الساحلي الكل كان محمي بمجموعة من السباخ اللي هي تمنع تسرب الماء المالح معناتها للأبيار، الأبيار تقعد بها انت تقول للناس هذوما كانوا يفلحوا، فما بير معناتها محاذي للشاطئ وكيفاش كان الماء نتاعو حلو. هو على خاطر كان السبخه هي اللي تعمل لي في طومبون، والسباخه هذوكم الكل معناتها تعوضوا بالاسمنت المسلح بالبيطون. دونك كيف تعوض حاجه طبيعيه ومنطقة رطبة بحاجة يابسة ما تسألش بعد شنو النتيجة. إن دخلت في المنظومة كسرتها لغد
5: من قوة كلمة ليس زهير أنه يعني تقريبا نصف التونسيين أو أكثر، بما أنه البناء على شواطئ توسع بطريقة مذهلة رغم أراء السادة المهندسين المعماريين كما سي محمد خليلي. احنا وصلنا إلى منتصف هذه الحصة، تحدثنا بالقداء مما يتطلب استراحة موسيقية، درت في التراث وبعثتوا لي برشا غنيات. انا مش نقترح على الساده المستمعين اغنيه مجمل شطك يا نابل بما انها عندها علاقه مباشره بنابل، اما المهم فيها زوز اشخاص كاتبوا
8: الكلمات
5: هو الراحل الله يرحمه سي محمد بوذينه، الحان سيد شطة، واداء الفنانه القديره رحبها الله بنت بلادكم ذات الصوت الجميل جدا نعمه.
8: حتى سي محمد بوذينة ولد بلادنا داود الحمامات
5: كلهم فقط يقول سيد شطة هو مش من البقعة. أما نسمع هذه الأغنية، احنا نتخيلوا في نابل في وقت مجد السيدة نعمة، وقت كانت ليفيرجي متاع البرقدان ومتاع القارس كانت بارتو، كانت وقت تخرج من نابل تشوف تشم ريحة وتشوف طبيعة وتشوف أهالي نابل الخدمين. نستمع إلى هذه الأغنية ثم نعود إليكم مع ضيوفي الكرام. خلينا نذكركم سي زهير بلامين رئيس جمعية مدينة نابل، سي محمد خليلي كاتب عام جمعية سيانة مدينة نابل ومهندس معماري ومستشار في التراث، وسي رشيد الخياطي عضو الهيئة المديرة لجمعية سيانة مدينة نابل مكلف بالاتصال ومختص في السياحة. سأعود إليكم.

0: إذا عدنا إليكم فيما بقي من هذه الحصة، نحبوا إحنا وكما وعدناكم هي البرنامج هو طريقة لدخول أو لزيارة مدينة نابل من خلال تاريخها، من خلال إسهاماتها في التاريخ الوطني وحتى التاريخ تاريخ حوض المتوسط. خليني نرجع نبدأ نعاود نرجع باليمين سي زهير. سي زهير، نابل ماهيش منطقة سياحية فقط، ايضا نقرا في التاريخ، نتحدث على نابل كفضاء كمساحه كبيره، هي نفس الثقافه نفس العائلات تتحرك في المنطقه ذيك، نقرا على تازركا ونضال بطيحه والمحنه اللي عشتها في وقت الاستعمار، نلقى قديم برشا اسماء نتاع مناضلين ومثقفين وكتاب وسياسيون جاءوا من نابل، من غادي ماهوش نابل مش فلاحه فقط ومش بحر فقط ومش سياحه فقط كما تصوروا ناس اليوم. نابل عندها اسهام كبير في التاريخ. اعطينا فكره ولا ملخص شويه موجع على
1: نابل على غرار كل مناطق الجمهوريه.

0: كان عندها اسهام تاعها بين الحركه الوطنيه لمقاومه الاستعمار. البارز انت تو ذكرت اسم تزركة لانه الرتساج اللي صار في تزركة معناته هو اللي ذكره التاريخ، ولكن الحاجه اللي ديما يهملوها احنا حوادث احداث 18 جانفي 52 انطلقوا في تونس، ولكن اول محطه في الوطن القبلي هي كانت في نابل، وكانت بمظاهره نسائيه 3 أيام بعد ما صار في تونس، وكانت هي اعطاء اشاره الانطلاق للانتفاضه والهبه الشعبيه في كافه مدن الوطن القبلي. وتم معناتها رد الفعل نتاع المستعمر اللي كان كيما قال لك سي رشيد قبيله المواطن النابلي معروف بالهدوء النسبي نتاعه ومعروف بانشغاله بالعمل ومسالم، اول مره يخرجوا له ناس معناتها متظاهرين ضد الاستعمار، وخرجوا في مظاهره نسائيه كبيره. بدات المظاهره النسائيه من امام الجامع الكبير، ثم التحم الشعب كبار معناتها كبارا وصغارا شبابا وشيوخا الناس الكل معناتها كيفاش نساء من قدام معاهم. وقت اللي وصلوا على مستوى شارع فرنسا المستعمر لم يتوانى ولم يتردد في اطلاق الرصاص الحي، ومعناتها نابل اعطات شهداء النهار ذاك بخلاف الجرحى اللي هزوهم للسبيطارات وبخلاف الجرحى اللي هزوهم لاماكن اخرى خوفا من رده فعل المستعمر. من بعد هذاك معناتها انطلقت تم كما تقول انت اعطاء اشاره الانطلاق الى الثوره ضد المستعمر في كافه مدن الوطن القبلي، واللي من بعد تمت معناتها رده الفعل العنيفه التي يذكرها التاريخ معناتها لوراتيساج دو تزركة اللي اطلت فيه الفرنسيس معناتها التوانسه والمناضلين، ولكن هيهات معناتها وقت اللي الشعب فاق ورفض الاستعمار وتوالت معناتها حتى المحاولات ضد المعمرين وفما اغتيالات صارت. معناتها الثورة في نابل وفي الوطن
1: قدمت نصيبها من الشهداء،
0: يعني ما عادتش بعيدة على باقي مدن الجمهورية وساهمت وقدمت من دمائها معناتها دماء أبنائها من أجل تحرير هذا الوطن العزيز علينا جميعا واللي هو مسؤوليتنا باش نحافظ عليه. الجانب معناتها فما معناتها الزعماء ولا بورقيبه كان عنده اصدقاء في مازل تميم، وكان عنده اصدقاء في قليبيا، وكان كل مره معناتها يمشي ويزورهم، وفي بني خلاد ومعناتها في كل الاماكن، ومعناتها كيما قلت لك ما تخلفتش وقت اللي جد الجد لم تتخلف مدينه نابل. ومدينه نابل فما حاجه اللي معناتها اللي ما يعرفوهاش برشا، هي الحرك معناتها الحرب العالمية الثانية وفات مو الحلفاء عملوا لو بيستون حصروا من الجنوب
2: قوات المحور
0: قوات المحور، ومن الغرب جاءوا الامريكان مع طريق الجزائر كله، وقت اللي عملوا حصروا البلاد كاملة وين اخر ملاذ هو كان في الوطن القبلي وفي نابل بالذات. والناس وقت الالمان عملوا السكالا الاسقاله وحبوا في بالهم باش يطولوا اكبر ما يمكن باش يخلطوا الفلايك الكبار باش
1: ينجموا يلقاو
0: في الاخر معناتها تشوف السفن الصغار الناس كل ترمي في روحها في البحر باش يهربوا على اساس يرجعوا لايطاليا. هاك السنوات نتاع الاستعمار الالماني عملوا معناتها الاثر نتاعهم في نابل، لانه المدارس سكرت، لانه الحياه الاقتصاديه كلها تعطلت، لانه معناها الناس هاجرت المدينه على الاقل 3 ولا 4 سنوات ومشاو عاشوا في السواني وعاشوا معناتها على اثاء الارض، وكانوا ياخذوا معناتها الماكله بالبونو بالراسيون، يعني
1: حاله حرب
0: حاله حرب. يعني نابل ماهيش في منأى على ما حدث في الجمهوريه التونسيه،
1: بالعكس
0: يعني يعني ساهمت كما ساهموا التوانسه الكل، معناها ممكن هذا ما حكاوش برشا عليه معناتها باش يحكيوا على فما اماكن اخرى ممكن بعد تظهر كان هي ناضت اكثر، ولكن راهو
1: والله انا كنت باش نتمنى سي زهير انه لي سينياست وعندكم دي سينياست في نابل عندكم منتجين وعندكم
2: سي
1: راهم يخدموا افلام معبيه بالقصص الحكايه هذه الحكايه هذه يخدموا فيها افلام تاع سينما او مسلسلات تخلد شيء ذا. سي رشيد خليني نسالك على حاجه من اطرف ما ثم مخبي لكم مفاجاه كسؤال قلت لكمش عليه، من اطرف مسار يتندروا بها اليوم التوانسه وقت تشوفوا شباب تونسي حارق لايطاليا يجب دورنا هكا ارتيكل دو بريس كيفاش تلاين كانوا حارقين لتونس حارقين لنابل
2: هما حارقين الجيت بوركبه والحمامات وبوعرقوب او علاش وقتها كانت الميزيريا في صقلية كما في مالطا، مالطا حين خبز سردينة كانوا يجيو عاشوا في تونس العاصمة وعاشوا في نابل، خدموا ديكوشي المالطية وخدموا في الموبيليا في اللوح. التوا كان جمالطا صغيرة في تونس مختص في الموبيليا. نفس الشيء السقليين يحبوا في الصيف يخدموا سورتو في لي فوندونج،
1: يخدموا الفلاحة عند
2: في الفرنسا في جني جني حتى عند الفرنسيين في لي كاف فيتيكول في لي دومين فيتيكول في جني العنب نتاع الخمور. يجيو كيفاش يجيو الحمامية هما حواته معناها يصطادوا الحوت، ما عندهمش ميناء راهي حمامات بلاد نتاع الصيادين
1: عندها حسن صغيرة كهو
2: اي ما عندهاش ميناء. والحمامية الحواته نتاعها يصطادوا في الكثم يخدموا كان في الصيف يصطادوا لو بوسون بلو السمك الازرق بالامبارا لا بيش لومبارو تجي في الليل. هما في الشتاء يخدموا نساجه كيما عائله نعناع مثلا يخدموا نساجه في الصيف يوليو صياده يبيعوا الحوت في البحر يبيعوه في العمق في الغريق نقولوا يبيعوه اولارج للحواته الطلين. الحواته الطلين كي يجيو ما يجوش فارغين يجيبوا معاهم الحراقه وياك ترانسبوردمون في البحر في الليل.
1: طريفه الصوره هذه نعطيك الحوت اعطيني اعطيني مواطن طليان جعان
2: ينقل من الباتو الباتو في الليل بحر ويزيدوا يبيعوا لهم الحوت فهمتني والحراقه هذوك يخلصوا عليهم بيان سور ويجيبوهم باش يمشيو يخدموا في ياخذوا حتى التكلسه كان زم قليبيا يخدموا في تكلسه في في بيب ورقبة
1: في مجال الفلاح
2: وفي الخمور
1: بصفة عامة
2: العنب اي العنب وفي جرومباليا وفي بيب ورقبة والحمامات طبعا. دونك هذه القصة نتاعهم كيفاش كانوا يجيو
1: سامحني انا تتصور نشوف فيهم لي زارتيكل دو بريس تشوف فيهم بطويات راهو بطويات كبيرة معناها جايبين الناس يقول لك راهم جاو من الجوع والظروف السيئة جدا في السقل
2: يجيو مع الصيادة مع الصيد المختصين في الصيد البحري على القوارب نتاعهم و ينقل من القارب للقارب فهمت ويوصلوا حتى الشاطئ النجاة ولا السلامة كما نقولوا احنا في الحمامات بعد يسرح على روحه عنده الخيوط نتاعه وعنده وين يمشي يشتغل
1: عنده ولاد عمه سبقوه
2: ولاد عمه سبقوه
1: كيما التوانسة بالضبط يمشي من هنا كم يربط خيوط وغادي
2: دار تلقى بطشة بني بالقرمود في جهة كيما تو مثلا منزل حشاد بعد بين بوعرقوب و جرومباليا فما دار غادي كم سمينا دار موسوليني
1: دار موسوليني
2: شوفها من الطريق هي متاع ببينو غارسيا عايد غارسيا هم عندهم حتى علاقة بال بالفاشية لكن كي تدخل أنا دخلت لها تلقى الزينة متاعها تاع العظمة تاع إيطاليا تلقى دي كالبيناج فيهم دي شار دو روم تلقى
1: لي بنتور
2: تحس
1: فترة رينيسانس
2: خاصة العظمة نتاع إيطاليا هي شنية الفاشية هي عظمة إيطاليا فهمتني كما تشوف لاغار دو ميلون فيش مبنية كبيرة كل ما تبنى الكونستركسيون دو بريستيج هذوكم فهمتني دونك قاعدة خرافة تقولوا اللي هو عنده بالتخت وذيك دارها باش يجيب حذاها وحضروا له مكان باش يعيش غادي وكذا لأنه كمل مشنوق في إيطاليا في الأخير فهمتني هذه كما تو احنا باش نتحدثوا على حديث جيب حديث فما بلاصة في مزة تميم اسمها البحيرة تسمعش بها
1: ما تسمعش حتى
2: تسمع بها البحيرة مزة تميم التميمية توسمها هو المطار علاش خاطر بورقيب عمل أنا تاكيساج شخصية غاديك الطيارة اللي جاي فيها من وقت من إيطاليا وقت الحرب العالمية الثانية
1: قلت عليها حاجة
2: عملت أنا تاكيساج شخصي قاعة طفني نزلوا في أرض فلاحية بصيبة كبيرة اسمها البحيرة هي الأرض لابخيغية البحيرة مش بحيرة
1: اي كما عندنا في الشمال الغربي
2: كاين
1: هي مكان مستوي
2: كما عندنا البحائر في نابل هي مجموعه نتاع اراضي وتو من بعد سموها بالاعتزاز بورقيبه وكذا سموها وقت الضيف عند صديقه زهوة محمود زهوة
1: زهوة معروفين في
2: سموها المطار تو باش يقول الموقع هذاك مسمينه المطار دونك فانا الطرائف احنا ذكرنا فما طريفة بحكيك عليها كنا نحكي مقبلك على نابل سوق الفلفل نابل تيران فوتبول نتاعها كان في سوق الفلفل ما كانش عندها ملعب تاع كرة قدم كان فيه السوق نهار الجمعة
1: ريحة الفلفل
2: نهار الجمعة يبيعوا
1: الفلفل العطاس بين الجوار ماشي
2: نهار الجمعة يلعبوا يبيعوا الفلفل تقعدك الزريعة في القاع نهار لحد يلعب الماتش لكيب ادفيرس كي يجي المنافس كي يجي
1: مش متعودين
2: يلقى صعوبات
1: حصيله
2: يعني. واللي يطيح يقوم يعطس والاخرين متعودين عليها كما في اثيوبيا كان نمشيو احنا للجريو غاديك يقطع ينقص علينا
1: العلو
2: ولا في كينيا ينقص علينا الاكسجين هو نفس الشيء الاخرين يلقاو الميم هانديكاب.
1: بزلنا حوالي 5 دقائق نحب نقترح عليكم موضوع طريف جدا ويعرفوه الكثير من زوار نابل اللي هو عرايس الحلوى. ثم فيلم دوكيومنتير تعمل على عرايس الطير في, في في اماكن اخرى يملسوا اما الناس يملسوا من الحلوى وهل تؤكل وشنو القصه نتاعها.
2: عندنا فيلم هذا وتحكي عرايس الزوير
0: احنا انيس الاسود اللي هو عمل فيلم حول عرايس السكر ومعنده جمعيه سينما مدينه نابل كان ساهمت في عده سيناريو وان شاء الله زاد مع سي انيس تو ممكن مش نحضروا افلام اخرى حول الخصوصيات التراث غير المادي نتاع مدينه نابل. عروسة السكر هو عادة نابلية كونه يقع الاحتفال برأس السنة الهجرية طريقة خاصة من خلال مفرد وعروسة. المفرد والعروسة هذوما احنا تو دوبلك شي خرجنا من رأس العام الهجري وعروسة من السكر تصب في قوالب من الخشب ومن الجص ثم يقع تلوينها بألوان زاهية. والتقليد كان يحكي في نابل كونه ما انت فما عروسة كبيرة تهدأ بالمخطوبين وبالنسبة للأطفال يا عروسة معناتها وإلا فارس أو ديك يهدى للذكور ولازم يكون معاه المثرد هذا وهو عبارة على هدية.
1: مثرد فارغ ولا معبي
0: مثرد معبي لا لا لا معبي بالحلويات ومعبي بالمكسرات وبما لذ وطاب عايش خويا شنو معبي ما لا اي شنو
1: يفرح الشباب الغربي يحبوا الكسكسي
0: سي لو كادو لا هذاك الكسكسي معناتها نهار راس العام في نابل لازم نعملوا الكسكسي نتاع راس العام كسكسي اخضر جديد مفور في نهار ويكون مالح وحلو فيه زبيب وفيه اللوز وفيه الحلوى وفيه العظم طبقينها معناتها عباره عن كادو كيما احنا قبل الاطفال نتاعنا يقراوا قصه اليوم يتفرجوا في الانترنت قبل معناتها كنت بعروسه من الحلوى ومفرد معبي بالفاكهه تعمل له الفرحة طبب له الفرحة يعمل احتفال كامل اليوم شوف خذ فرخ صغير ولا وش كيفاش تفرحوا كيفاش تضحكوا
1: معناتها تفرحوا كالتابليت ولا تليفون
0: يعني هذا التقليد هو أساسا للاحتفال وما يتعداوش الأعياد والمناسبات الدينية بدون معناتها الصبة الاحتفالية وكذلك ديما التذكير بشنو رأس السنة الهجرية هذه وراهو العروسة باكش تتكسر نهار عاشوراء يعني هذيك حتى فرصة منك أنت تلعب معه وأنت تعطيه كادو تذكره بالمرجعية الدينية متاعه اللي هو راهو هذي الهجرة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثم عاشوراء شو اللي صار فيها يعني تكون فرصة حتى لتجاذب أطراف الحديث ما بين الأولياء وإلا ما بين
1: استحضار التاريخ
0: استحضار التاريخ واستحضار المحطات الكبرى ولكن ما عندها راهي لا حتى حاجة رمزية دينية ولا حاجة راهي عروسة من الحلوى قبل كانت تاكل اللي ندرة مات سكر اليوم معناها اليوم الناس تاكل شوكولاتة بنينة ورفيني وكذا معناتها ولات للزينة وإحنا كجمعية يعني سنويا جمعية صيانة ديما عندها مهرجان سنوي الاحتفال بعروس السكر كما زادت تحيي الجمعية سنويا مهرجان للزهر ومهرجان الهريسة ولا كلنا فخر واعتزاز بكوننا كنا من الناس مع المعهد الوطني للتراث ومع بومبات وجيكا الأربع أطراف هذوما اللي أعدوا الملف الذي تم تقديمه لليونسكو وتم تسجيل معناتها الهريسة ضمن قائمة التراث العالمي.
1: إن شاء الله تسجلوا حاجات أخرى.
0: إن شاء الله إحنا قاعدين نخدموا على الفخار مع الـ EMP والزهر ما زلنا لا ما معناتها وساهمنا في أعداد ملفات أخرى التي تقدمت بها البلاد التونسية لتسجيلها معناتها ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي للإنسانية لليونسكو. مدينة نابل اللي ما زال ممشيش راهي عاصمة مفتوحة للصناعة التقليدية اليوم احنا مدينة نابل معروفة بالجرة شكون ما يعرف جرة نابل والشجرة الكبيرة
1: نتاع الروكاريا كيفاش زرعت في وسطها شجرة
0: هذيك
2: الشجرة قبل ولا
0: احنا كيما الرمزية هذيك نتاع الشجرة والفخار معناتها توريك اللي هي نابل هذوكم لو ديو كيما حكينا على العروسة والمثرد راهو وقت اللي نحكيو على الجرة ديما نحكيو على الشجرة والجرة راهي نابل كانت جاردان دوفير ونابل معناتها كانت معروفة باللي فيلا نتاعها اللي الكل كانوا يخصوا أماكن كبيرة للحديقة
1: بقصيفة أحسن مركز ولاية في تونس
0: والله هي معناتها
1: خضرة وتساع
2: ومارشتكتور ودار الوالي مقر إقامة الوالي تكسر مش موجود في الجمهورية كاملة.
0: احنا للأسف شارع حبيب بورقيبة هذاك، احنا تعبير نحكيو على علاقة ما بين نابل والبحر، احنا كنا نمشيو البحر من زقاق البحر، زقاق البحر. ومن بعد كشي تحل شارع المنجي سليم من معناتها من الشراك، ولينا نمشيو طول طول. بعد احنا كيك في سنوات 60 معناتها تهيئة المدينة تعملوا بطريقة جديدة وعصرية، وتعملوا لي دو بولفار، اكل بولفار الكبير هذاك لافنيو حبيب بورقيبة اللي هو فيه معناتها شارع يهز وشارع يرجع، وكل لا روكاريا اكزيلسا هذيك معناها تم تركيزها كمعلم، وهذوكم الكل كانوا دي فيلا على اليمين وعلى اليسار. للاسف الشديد اليوم كنت عندك نظرة معناتها من فوق على كيلومتر و100 متر، وقت اللي تقف من الجرة تشوف البحر قدامك، وكانت النسمات البحرية حتى تشمها خاطر كان البولفار مسيب. بدينا بشوية بشوية ولينا اير بلس 5 اير بلس 6 على اليمين وعلى اليسار، معناتها اليوم ما نقول نابل التي
2: البناء العمودي
0: دي فيغوري خسارة.
1: المهندس اليوم انا مش نمشي نابل مثلا، شنو يبقى في نابل من التراث، معمار، متاحف، حصون، حاجة قديمة نجم نشوفها؟
3: يجي بعدين الجمعية وندوروا بك.
1: لا نحكي على السادة المستمعين تو يسمعوا فيك من تونس وخارج تونس.
3: لا في نابل عنا كم نشوفوا، نحكيوا على المدينة العتيقة خاصة. المدينة العتيقة كي تدخل ديجا الريويل واللي زنباس متاعها فرجة الأولى ذيك أول مشهد تشوفه
1: متعة بصرية وسمعية
3: بصرية
1: وريحة
3: وريحة أي سرطور ريحة. أنا داير أنا كي مش نتحرك حتى بالسيارة، ما أنا نشق المدينة بالسيارة، ما نجيبش على الكيسات الكبيرة تفادينا للمبوتياج، وخصوصا كما قلت الريحة، ما أنا في كل دار تتعادى تشد تشم ريحة تعرفش من طيبة تعرف كذا يستم بليزير اللي نورو مو يزمك تعرفه، ما أنا يزمك تعيشه. في بخلاف هذاك عنا المتحف اللي هو بحث الجر، اللي هو متحف غني جدا وثري جدا. عنا كي ترجع تخرج أكثر نرجع للسيت نيابوليس. سيت نيابوليس معناها لا ميزون دي نانف اللي هي دار الحريات، سيتا مونيمو ولا سيتا نيديفيس أفيزيتي أبوار.
1: في برشا فسيفساء نادرة
3: بالضبط ذكر. وما عندك شو اسمه، عندك معمل القروم، نحب نرجع جوست للقروم. احنا عندنا مثال في نابل كي يحكي تحكي على انسان صعيب تقول مشوم قروم، يعني تلمو ريحة القروم تلاقي خاطر احنا ذقناه وكلنا منه طيبنا منه وكلنا منه معناها جبناه من فرنسا وقتها مع لاجون شومبر ايكونوميك. كنا نعملوا ديما دي بورتو فيرت كل عام تقريبا دي بورتو فيرت على سيت اركيولوجيك نيابوليس، وكنا نعملوا دي غالا دي معناها احتفالات رومانيه، نلبسوا توني روما ونطيبوا روماني واحد. دونك جبنا لو قروم جبناه من فرنسا وطيبنا ميه. دونك كي تشم ريحته ولا ذوقه سيفري صعيب ياسر قوي. عندك معلم سيدي سليمان ومعلم سيدي المحرسي يتزاروا ويتشافوا، بخلاف لي موسكي والحمامات العربي فعدا الاسواق المصانع نتاع اللي مازالت تخدم الارتيزانا باليد، وتشوف كيفاش صناعي يخدم قدامك تتفرج فيه اسمار والفخار.
1: شفتوا ساعة ما تكفيش تقديم مدينة نابل لدرجة انه
2: زيش حتى ربع دقيقة
1: مسيرس ربع دقيقة بعد النقص في الموسيقى لو بعد.
2: نحب نرحب الاخوة الجزائريين يسمعوا فينا توا اليوم على الابواب، قالوا لنا رانا جينا معنا هنا في ثنية الحق وهم فرحانين باش يجيو
1: اوفياء النابل.
2: اوفياء النابل وعندنا ساحة الجزيرية ولات في الاخر نتاعهم هما هذا البحر يجتمعوا فيها يتلموا فيها، وعلاقة كبيرة ما بين نابل والجزائر. التجار اللي كانوا نوبلية في الجزائر عدد كبير جدا، كل عائلة اختارت البلاد نتاعها، دار القصدي في سوق هراس، دار جماعة الساسي في عنابة، وجماعة في تبسة دار خفوس وغيره. دونك تفرقوا في الجزائر، وعن عائلة غرقني اللي خدمت في بجاية تبسي بجاية في الفخار، عائلة غرقني معروفة صديقنا في الجمعية سي سمير
1: قرقني، تبسي من تبسة ما أصله نابلي
2: بس ولا نتاع بجايه بالضبط موديل خاص وتخدم حتى في
1: الجايه. والله ان شاء الله تجي فرصه اخرى زاد نتحدث مره اخرى على نابل. انا حريص على مثل هذه الاشياء، انا حريص على انه الجيل الجديد يكتشف علاقته بالمدن نتاعو. ستتفاجئون بانه كل مدينه عندها اسرارها وعندها تاريخها وعندها اساطيرها وعندها اهاليها اللي يحفظوا هذا التاريخ. شكرا لكم جمعيه صيانه المدينه بمدينه نابل، سيد زهير بلامين، رئيس الجمعية سي محمد خليلي كاتب عام جمعية صيانة مدينة نابل، وقصرنا معك شوية ما كلمتناش برشا، ما حدثناش برشا على المعمار وعلى الهندسة المعمارية في
3: مدينة نابل.
1: شالح سي رشيد الخياطي عضو الهيئة المديرة والجمعية ومكتبة متنقلة، هذا ما يمكن أن أعرفك به. شكرا لكم سادتي الكرام، شكرا سادة مستمعين على حسن المتابعة، أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
4: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm، موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: أنغام من كل مكان،
8: أنغام من كل مكان.
4: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
8: مع مروان البدوي،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.
1: Hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere. Kendime direndim belki de.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
4: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نلتقي بكم على درب الحكمة والفلسفة مع سي حمادي، ولابد في مستهل كل لقاء أن نذكر بما تفضل بتحليله وتقديمه طيلة ساعة كاملة في الحصة الفارطة، لنواصل ما سيتعمق فيه في هذه الحصة. رأينا في لقاءاتنا الأخيرة وجوه التشابه، وجوه الاختلاف بين عهدين من عهود الفكر الإنساني، عهد ما قبل الحداثة أي ما قبل 1543، وقد عدنا به إلى العصر الحجري الجديد، خاصة في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، حيث كانت منابت العلم والفلسفة والمدنية، ثم مغارسها وموضع ترقيها في أثينا وبغداد، ثم في أوروبا اللاتينية المسيحية والعهد الحديث، أي بداية إجمالا من القرن 17 حتى اليوم. فأما وجوه التشابه فتتمثل في أن كلا العهدين التاريخيين تحددت ملامحهما بثورة علمية شاملة تقدمها علم الفلك وما يتفرع عنه من معارف طبيعية، وبإيجاد نظام سياسي وتشكل نظرية فلسفية غالبة في كلا المرحلتين، نجد سوريا ذات العناصر العلم والسياسة والفلسفة. في اللحظة الأولى سيطر علم الفلك البابلي الفرعوني اليوناني العربي الأوروبي، وعمدته مركزية الأرض، وسيطرت في الشأن السياسي عقيدة الاستخلاف الإلهي أو الحاكمية الإلهية، وهي عقيدة بابلية فرعونية تبنتها كافة البلدان الواقعة في بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغت تلك العقيدة غالبة حتى وقد عفوا وقد بقيت تلك العقيدة غالبة حتى الثورة الفرنسية، وكانت الأرسطية الفلسفة الغالبة التي تبناها الفكر اليوناني والفكر العربي والفكر الأوروبي اللاتيني حتى ديكارت. علم القدامى نعني قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين وعرب عصور ازدهارهم حتى ابن خلدون. هذا العصر انبنى على نظرية مركزية الأرض، أما علم المحدثين فقد انبنى على نظرية مركزية الشمس. فلسفة القدامى غلبت عليها الأرسطية، فلسفة الموقف الطبيعي والخبرية المباشرة، أما فلسفة المحدثين فقد غلبت عليها الديكارتية، فلسفة العقلانية الرياضية. ناهيك أن ديكارت يضع في التأملات الميتافيزيقية نظرية في العالم دون أن يعتبر العالم موجودا، لأن العلم لا يتأتى من العالم أو من الطبيعة، بل هو يفرض عليها حتى تنقاد له. ولا تعني هذه الغلبة سواء في بعدها العلمي أو الفلسفي أو السياسي إنكار وجود خصوم لنظرية مركزية الأرض، وإنكار وجود طيارات الرافضة بنسب متفاوتة لفلسفة أرسطو، أو عدم وجود رافضين لعقيدة الحاكمية الإلهية. فيكفي النظر في اجتهادات البيروني وابن الهيثم ومحمد الرازي لنستبين أن نقد القدامى والتنبيه على نقائص علومهم كان يؤخذ عندنا مأخذ الضرورة الإبستيمولوجية والواجب الأخلاقي، كما رأينا ذلك مرارا عند ابن الهيثم وخاصة عند ابن رشد الذي كان يدعو صراحة إلى إبداع علم فلك جديد يعوض علم الفلك البطليموسي. ذكر معد هذه الحصة الدكتور حمدي بن جبلة أن كوبرنيك يعتبر ابن رشد من الذين دفعوه إلى إنجاز ثورته، تلك الثورة التي استبدلت مركزية الأرض بمركزية الشمس. ويعني ذلك أن الفكر سواء في أثينا أو في بغداد أو في الأندلس، خاصة كما في أوروبا اللاتينية، لم يلهيه العلم الجاهز عن طلب علم أرقى، غير أن جميع العلماء قبل كوبرنيك بقوا قصرا أو عن طيب خاطر أرسطيين، وبالتالي بطليموسيين، وفي أغلبهم من أنصار عقيدة الاستخلاف الإلهي سواء في اليهودية أو في المسيحية أو في الإسلام. أما العصر الحديث فقد رأينا رفقة معد هذا اللقاء دكتور حمدي من جبلة، رأينا أن الثورة الكوبرنيكية غيرت كل شيء، نظام العالم ونظام العقل وطبيعة العلم، نظام العالم نظام العقل وطبيعة العلم، وإن ببطء شديد في مجرى معارضة عاتية مناهضة بعنف للتجديد العلمي والفلسفي، مناهضة للحداثة لا يحصى عدد ضحاياها، أو مناهضة الحداثة لا يحصى عدد ضحاياها. رأينا أن جاليلي يؤكد أنه جاءنا بما لم يستطعه الأوائل، إذ بقوا عاجزين عن فهم حركة سقوط الأجسام، وأن علم كوبرنيك مكنه من أن يرى ما لا عين رأت ولا خطر بذهن بشر. أما ديكارت فإنه يعتبر علم أرسطو غير قابل للصياغة بلغة فرنسية، لذلك فهو يتحدث عنه ويرفض ترجمته. أما نيوتن فقد اعتبر في القرن السابع عشر موسى العصر الجديد، كشف الله لموسى الألواح وأوحى له بالوصايا العشر. أما نيوتن فقد كشف له قوانين العالم وخاصة القانون الأكبر، أي قانون الجاذبية الكونية. ويعني ذلك أن القطيعة بين القدامى والمحدثين عميقة وبعيدة النتائج، قلنا أنها ترد أساسا علميا إلى صياغة مبدأ العطالة على يد ديكارت، وفلسفيا إلى فكرة الكوجيتو الديكارتي. وتوعدنا على أن نزيد هذين الموضوعين توضيحا لأهميتهما في الحضارة المعاصرة، فكرة العطالة وهي عمدة كل علم حديث حتى اليوم، وفكرة الكوجيتو التي كثيرا ما تنقد، ولكن ما من فيلسوف حديث إلا وعليه أن يتخذ منها موقفا حتى نستبين شرعية انتمائه إلى العصر الحديث. كان هذا موجز وتلخيص لما تفضلت به أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة في حصص سابقة، سنواصل في هذا اللقاء بعمق استيضاح مبدأ العطالة وأيضا الكوجيتو الديكارتي. ولكن لأفتح قوس ولو أنه شخصي لأهنئك النجاح الباهر لحفيداتك سواء في تونس أو في أوروبا، فإن في ذلك ما يسعدنا وفإن في ذلك ما يجعلنا نتأكد أنك أستاذنا ومعلمنا وملهمنا، ولكن أيضا هناك من يخلف ومن يذهب في نفس السياق وفي نفس التميز العلمي والانبهار العلمي. فتحية لحفيداتك أعتقد الثلاثة اللواتي تميزنا، الخمس اللواتي تميزنا في كل مراحل الدراسة في المرحلة النموذجية في ألمانيا في غيره من الأشياء. تحياتنا إلى أبنائك البنتين والدكتور، هم الكل دكاترة المحالة، وإن شاء الله بالتوفيق لهؤلاء الفتيات الجميلات. سي حمادي ألف ألف مبروك، سعدنا بذلك. ونعود الآن إلى ديكارت وإلى مبدأ العطالة بعد أن أشرنا إشارة خفيفة إلى مبدأ النجاح والتميز لآل بن جبل.
5: مرحبا بك أخي سفيان، وبارك الله فيك على التهاني الكريمة، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن على كل حال نحن في الامتحانات ونتائج الامتحانات بوجه عام. أنا في الحقيقة متاع ربي ديما يعني أبنائي وحفيداتي وأبنائي إلى آخره دائما نقول نهني مدرسة الجمهورية، لأن تونس صنعتها مدرسة الجمهورية. تونس صنعها المعلمون من رياض الأطفال حتى مدارس الجامعة، وبتونس مدينة لهؤلاء، وهؤلاء أدوا واجبهم، ورجائي على الله أن يتواصل هذا الجهد، يعني سواء في هذا الجيل أو الجيل الذي سيأتي، لأنه في الحقيقة لا مستقبل لتونس إلا بذكاء أبنائها وبعزائم أبنائها وبناتها، هذا لا ريب فيه. هذه الحاجة الأولى، نعاود نقول لك بارك الله فيك. لا ثم نقول في باش نستعيد البرامج بتاعنا. احنا قلنا تقريبا يعني العصر الحديث فيه فكرتين، مش نشوفه بعد ونشوف السياسة بعد، يعني كيفاش مش نعوض الحاكمين اللي هي نسميها الديمقراطية. معليش كل حال طبعا خلينا ناخذ الساعة النظرية العلمية والفلسفية باعتبار ارتباطهما ببعضهما بعض. قلنا مرة يعني قلت لي عندما سمع ديكارت أن غاليلي سيحاكم 1632 أو 33 لقوله بنظرية كوبرنيك، فكتب يقول لو أن معناها نظرية علم غاليلي خاطئ فإن كل فلسفة خاطئة. هذا يعني أن فلسفة ديكارت هي امتداد والصيغة الجديدة التي تشكلت بها الفلسفة الحديثة بعد الثورة الكوبرنيكية. يعني هذا الذي لابد لنا أن ننظر فيه وأن نتمعن فيه. هذه الثورة تشوف الحداثة مدينة لأي شيء أو لمن؟ أولا في خص العلم قلنا لمبدأ العطالة، وهذا اللي مش مبينه ربما اللي الناس مش يسمعوا فيه ما يستنسوش فيه، مش يعني لم يألفوا الحديث فيه، سنحاول نحن أن نتبسط فيه وأن يعني نفسر ما يجب تفسيره حتى يستقيم في الأذان ويركز في العقول، ونتبين حقيقة العلاقة الوطيدة العلاقة المتينة بين نوع الفلسفة ونوع العلم. يعني يقول أنت معناها أولا باش نفكر الاثنين، هو الكوجيتو في شكي فلسفة ديكارت هذا معروف، لكن حتى مبدأ العطالة الذي هو العمدة التي معناها تستند إليها جميع علوم الحديث. يعني تم طريقة مع شذور اللي كجبتناها على حكاية سنيمار هذا مهندس بارع ياسر، فملك طلب منه باش يبني له قصر مضخم، فبنى له القصر المضخم إلى آخره، قالوا راه كل هذا القصر الذي تراه يا مولاي يستند إلى حجارة واحدة، إذا حذفتها نهد القصر كله. يعني أنت تنجم تشبه مبدأ العطالة في علاقته بكل علمنا حتى علم أينشتاين. أمني أنا هو هذا يعني بهذه بحجارة السنمار، وذاك علش الملكة يقال له ما تعرفها كان أنت هك قتله وارتاح منه، أنا الله أعلم إيش أنا فيه. يعني أنت مش نقوله على إيش، لأن مبدأ العطالة الذي ساغه ديكارت تقريب سنة 1637 في كتاب سماه نظرية الضوء أو نظرية العالم، تيوري دو لا لوميير وتيوري دو موند أو دو لا لوميير، يعني نظرية العالم هي نظرية الضوء. باش تفهم العالم تفهم إيش معناها الضوء، يعني مش الكهرباء، معناها ضوء الشمس إيش معناها في نهاية الأمر إيش كوا. ويبين ديكارت أن كل جسم أطلقه، بشرا حيوان حجر اللي يجي، إذا أعطيته سرعة ما تحول إلى نور. وبالتالي حقيقة سيترسام بجد كل ما يمكن اللي يقول هو يعني يرجع حتى اللبيب المناهج اسمه اللبيب الإفانجيل الإفانجيل دي سان جان قديس يوحنا أمني، يعني يقول يعني خلق الله في في في الأول، حتى في اللبيب في الأول يعني قال الإله الآلاف ليكن النور فكان النور. قل تكر إيش معناه الكلام هذا بتاع ربي؟ إيش معناه؟ إيش معناه قلت لي ربي قال الآلاف ليكن النور؟ إيش معناه؟ هو يقول الإله أخذ كمية من المادة، ما هي مش نية المادة مهما كانت التي تصورها، وأعطاها سرعة ما، فإذا اكتسبت تلك السرعة فإن المادة مهما كان أمر تتحول إلى نور تحترق. عن هذا المشكل، يعني ما في شك إذا تشوف حتى الصواريخ ترجع عندما احتكاكها بالفضاء الأرضي يعني بالغلاف الأرضي، إذا كان ما تكونش مهيئة وبسرعة محددة تحترق. هذا يعني كل جسم إذا أعطيته سرعة ما منكته من سرعة ما تحول إلى نور. إذن ماذا خلق الله؟ إيش معنى خلق الله؟ أنت تشوف كيفاش الأمور بسيطة جدا. قل إذن هو خلق كمية من المادة، خلينا نسميها أنا نسميها هو مادة، ما هيش مشكلة معناها. بعد تو سماها نيوتن كتلة لمس، يبني مش يوزع مش يفرق، ثم أعطاها سرعة ذي. إذن الكون كله معناها الكون كله هو نتيجة حركة المادة بسرعة ما. معناها هذا الإله عندما تعلقت إرادته بخلق العالم يكون هذا على جهة التأويل، وما يعرفش عليه، أما يقول من أجل يكون كان هكاك على الأقل بالنسبة للفهم البشري. فيقول أنه هذه المادة يعني مادة، يقول واحد نرمز إليه بالحرف أم بالفرنسوية أو ميم بالعربية ما يهمش منها، والسرعة نرمز إليه بسرعة سين وإلى ذي أم ذي، يعني الكتلة مضروبة في السرعة. هذه يسميها ديكارت يعني لا كونتيتي دو موفمون، يعني كمية الحركة في العالم، ويسميها ثابتة كونية. ثابتة كونية سيسميها أينشتاين، يقول هذه قانون ديكارت هذا هو يسمى الثابتة الكونية. العالم ليس إلا كتلة مادية متحركة، يعني فكل علمنا بالعالم يقول كله مثلا مش استثنارة على الأقل حتى القرن 19 يعني في الترموديناميك مثلا استثناء ديما في تحل جميع كتب الفيزيك اللي قريناها في الثانوي واللي قريت بها أنا شوية في الفويبر باش نعمل الدكتوراه نتاعي، ولا في ما قريت في البوليتكنيك وقريت في البوليتكنيك، الكل كيف كيف جميع المشاكل حتى معناها معناها شو اسمه ثورة العلم الطاقة الحرارية للترموديناميك، يعني هذاك شو كتلة متحركة بسرعة ما إلى آخره. إذن فيسميها ديكارت P إيقال M فو V، هذيك أينشتاين سميها لا كونتيتي دو موفمون. هذا هي طيب قول الآن باش نشوفوا احنا نقول هذا القضية شنو يقول. إذا كان الإله خاصة نقول لك العلم الحديث مادي ميسي بافري دي تو، الإله كيف مش أعطيها الحركة؟ يعني أي حركة مش أعطيها له؟ يعني ثم الحركة المعوجة، ثم الحركة المستديرة، ثم الحركة سينوسويدال معناها يعني معناها كما في الموجة والحركة التموجية ولا أنا حركة. قلت ما يليق بالإله، هو ما يعرفش عليه، قلت ما يليق بالإله أن تكون الحركة المستقيمة على الاستقامة. شفت كيف فهمنا؟ ثم أنواع كثيرة بالحركة. شو أخزر السؤال اللي مش يجي لهنا؟ إذا كان الإله خلق كمية من المادة وأعطاها كمية من الحركة، وهذه الكمية أعطاها يعني نوع من الكمية فمشيرش يعني نقولها أن فالور أبسولي ما هيش مشكلة معنا خاطري كونتيتي فيكتوريل، وذكر ديكارت غلط فيها معنا رغم اللي معنا غريبة، لأن هو عمل لجيومتري فيكتوريل لجيومتري أناليتيك هو اللي عمل، لكن ما استعملهاش ما معليش كيما نيوتن، نيوتن هكاك يعني خلق لو كالكول انفينيتيزمال انتجرال وما استعملوش، قعد يعذب في رغ عذاب شديد بهندسة إقليدس. باهي، فيقول لك كيف تفسر إذا كان الإله خلق كمية من المادة وأعطاها كمية من الحركة وأعطاها حركة على الاستقامة لأن هي الحركة الوحيدة التي تليق بالجلالة الإلهية، الاستقامة ربي مش معوش نبني. دونك فما بال العالم يتمرد؟ علاش ما يتمرد؟ كيف اذا القمر يدور لا يمشي على الاستقامه، الاشياء تنزل او تصعد الى اخره، بحيث هنا ثم سؤال بين الماء الوازع، فالفرق بين البعد الميتافيزيقي وبين البعد الفلكي. شفت معناها يعني نحن في الأول نفترض هكا على جهة الفرضية على جهة التخيل أن الحركة على الاستقامة، فإذا بها تصبح حركة على الاستدارة، يعني الحركة في العالم هي حركة مستديرة، قولوا في القنورست قولوا بقوش مستديرة، قولوا على الاستدارة كما على الاستقامة. أنا ناخذ ديما اللغة بتاع ابن سينا هكاك، يعني حتى الفارابي وجمع الكل معنا العلماء الكل لكاك يقولوا هذا الحركة. إذا ما الذي يجعله العالم الأكبر الكواكب السبعة إلى آخره يعني تنزع إلى الحركة على الاستدارة بدل الحركة على الاستقامة؟ هذه القضية الكبيرة شوفها وإثيرها ديكارت، ويبدأ له أن يلقى حل لها. شفت يعطينا مثال، مثلا هنا يعطينا مثال المقلاع، المقلاع متاع الصغار اللي كنا نلعب بها صغار، يعني تشدك خيط تعمل فيها كما سرير صغير وتحط فيه حجرة وتدور هكا وترمي مني. وراهو باش تفهم هذيك تولي تفهم اشنية المدفعي فريمو، انا نتكلم يعني قريته لكن امام عملته في العسكر، يعني نعرف في خدمة الجندية خدمت واجب العسكري اخر درس في التمرين في الجزرة بتاع سوسة، المعسكر سوسة ولا فتلكنا خرجنا لبرا وعملنا تير دار تيوري هذا المدفعية أنا إلى آخره. أنا تفهم كيفاش طيارة تطير، تفهم أيضا يعني كيفاش طيارة تهبط، إذا كان فهمت المقلاع هذاك ما أبسط منه معنا شفت ولا تفهم حتى الخضروف اللي نلعبوا بها احنا ولا الأشياء التي ينبغي لنا، هذه الأمور البسيطة التي ينبغي أن نتفكر فيها لأنها على بساطتها لا تختلف قوانينها عن قوانين الأجرام السماوية. ما الذي بين وجه الشبه مثلا بين المقلاع في حجارة ثم ترميها ثم يعني وبين الصاروخ ينطلق أو المدفعية أو الطائرة إلى آخره؟ كيف شفت القضية معناها؟ فيقول ديكارت في الحقيقة عندما أنت تدير المقلاع والحركة على الاستدارة، لكن عندما تطلق يعني تطلق تسيب الخيط يعني وتنطلق الحجارة فهنا تتحرك على الاستقامة. شفت كيف؟ من أين جاءت أنها تخرج من الاستقامة إلى الاستدارة؟ هذا هي القضية. بسير ديكارت ما عندوش حل لها، نيوتن يجيب لها الحل، مش نيوتن يجيب الجاذبية. دونك يعني تولي تخرج، تولي نقول واحد تخرج على التانجنت، لا تانجنت يعني ثم الدائره هذيك ثم هي على هذا التانجنت، لكن في نفس الوقت في الوقت الانطلاق تمشي تنزعوه، يقول ديكارت طون فير مع موفمون ريكتيليني، ولكن في نفس الوقت تصبح موفمون كيرفيليني يعني تبدا في عمليه سقوط الاجسام. هكا قال لي احذر. شفت كيفاش يعني مفاهيم واجيال مترابطه. فيقول قال يثير إذن ديكارت يقول لك ما الذي يجعل الجسم إذا تحرك على الاستقامة تتحول حركته إلى حركة على الاستدارة، ثم كيف نفسر هذه الحركة المستقيمة؟ هذا جي مبدأ العطالة. ماذا بي إذا طلعت شوية أمثلة ساعة باش نفهمه، باش ما رأى الواحد ما يخرج من غلافاته، أمور بسيطة اللي نعيشها كل يوم ونعرفوها بالقدا تبقينا من ما نفقوش بها، لا ننتبه إليه بما فيه الكفاية. يقول الشيخ ديكارت طبعا إذا كان ونقول له احنا تخلي باش تفهم حكايه المقلاع والطائره والمدفعيه الى اخره اللي هما بكلهم كيف كيف معنا والمنجنيق الكل معنا ولا هذاك عاش الكسندر كوري يقول هد المنجنيق قصور وحصون القرون الوسطى دون ان تفهم القرون الوسطى حركه القذيف فهمتني وما فهموش بكل ما تاخذ بني موسى عند المكتب فريمو كان تحب نهارك فريمو رايح معناها فيه تصاور وفيه كيفاش تعمل مدفع باهي وكيفاش كذا لكن ما فيه حتى علم تقنيه دون علم يعني كيما بالضبط كي يصلحوا الكراب الدس صغير دوك فريمو حاذق حاذق يجيب القدام معناها يصلح الكراب عندك شهاده وحتى مهندس كي يمشي له يعرف خير منه يصلح الكراب لكن ما يصلح بيديه يفكر بيديه هذوك اللي بني موسى بتلقى حتى الكتاب تقريبا في 500 صفحة وفيه تصاور ورايع معنا فريمو معنا لكن ما فيش حتى علم بكل يعني العلم تلقى عند جاليلي مش ممكن قبل جاليليو وديكارت مش موجود مش ممكن لم يوجد فيقول معناها لهنا هذه الحركة قلش معناها حركة توا لو نشوفه قول المادة أي شيء يعني هذا الكرسي يعني مادة وإلا هذا القلم إذا لم يحركه حد هل سيتحرك من تلقاء نفسه؟ لن يتحرك من تلقاء نفسه. إذن لنتفق على أنه إذا كان جسم ما ساكنا فهو يبقى ساكنا إلى ما لا نهاية له إلا إذا فعلت فيه قوة خارجة عنه. يعني أنا جي أنت وإلى الولد الآلي جي وإلى أي إن كان يأخذك الكرسي بعد إذا كان ما يمسه حد ما يتحركش هذا نسموه مبدأ العطالة السكون السكون هذا مبدأ متفق عليه منذ أوائل البشر تلقى عند أرسطو تلقى عند ابن سينا تلقى عند الجميع لا اختلاف فيه إذا تحرك الآن هذا الجسد هذا الجسم مهما كان المعنى خلينا نقول وإحنا يعني كيما الكجة بتاع اللعب وبيع الصغار باش نسهلوا برا باش إذا تحرك الآن إذا أنت خذيت الكجة هذه كانت ساكنة حركتها برمتها بيدك هك ما هي مش تمشي وتوقف قل لك هل من الضروري أنها تقف ولماذا تقف قولوا إحنا قال لي ليه قول باي يعني هي تقف لأن ابن سينا استعمل مرة ابن سينا مساكات الهواء يعني لا ريزيسانس دو لير معناها الهواء ما يخليش تمشي نفرضوها يا سيدي معناها الهواء قليل شوية تمشي أكثر شوية لكن زادت توقف إلى آخره يقول ما الذي يجعل جسما إذا تحرك يقف أو يصل يعني ترمي الحجارة من نقطة ألف إلى تنتهي نقطة باء ثم تنتهي إحنا يلزم باش تفهمها ترفض كل العلم القديم ما كاش ما تفهمش تنحيها الكل أو نسهلها مشاك وحتى اللاهوت القديم هذا الناس ما تحبش تفهم شقولوا قولوا يا سيدي شنية الحركة الحركة الجسم لا يتحرك من تلقاء ذات لابد له من محرك إذن كل جسم يتحرك إنما يتحرك بفعل محرك المحرك هذا ايش يلزم يكون يلزم يكون لصيق به يلزم يكون لاصق أرسطو يعطي الأمثلة هذو إما أن تحمله على كتفك أو أن تجره وراءك يعني كما العربة أو أن تدفعه أمامك معناها كما ما نعرفش أنا معناها عربة أخرى ولا حاجة من عذايا ولا أمني أو أن شو نقول أنا معناها ربما يعني الرماية ترميه بحيث الحالة الوحيدة اللي تتصل فيها الحركة بعد مفارقة المحرك هي الرماية إذا كان واحد مثلا فوق كتفه نحاه من كتفه مع وفاء إذا كان يدفع فيها كي يدفع قدامه كما البرويطة فهمت ولا فمعناها إذا كان ما حدش يدفع باش تسكت باش تقف إذا كان يكركر فيه هذا كيف كيف كما الحصان يهز في المحراث ولا حاجة من وعدك سمعنا الأمثلة بتاعي تعريفي هكاك تماني فلاح كنت تشوف معناها المشاكل الحاجة الوحيدة اللي أنت كي تربي حاجة ترميها بالقوي تمشي لبعيد ترميها بالضعيف تمشي للضعيف في شك إذا كان أنت والخفة والثقل بتاعها السؤال هو هل من الضروري أنها تقف لنفترض الآن أن جميع أنواع أنواع الإعاقة أو أنواع اللي نقولوا إحنا يعني نسميها لاديرانس كما العجلة بتاع الكهرباء إذا كانت القاعة مش منفوخة مليح يعني الحركة تكون بسيطة. أما الإيديال معناها المثال أن تكون العجلة تانجانت يعني تمس الطريق يعني باش تلقاها بالقدام على يعني تخفف من اللسان وتخفف من كل شيء. يعني نفرض أنه الكجة هذه بتاعك صلبة ثم المكان اللي تحدث فيها يعني ما فيش مقاومة ثم إلى آخره يعني تحمل أشياء من نوع هذا ذو مسمى دي سيمبليفيكاسيون دي زيدياليزاسيون يعني تعمل ظروف ملائمة للغاية يعني ظروف نسميه معناها الباساج على ليميت معناها ككل يعني تفترض أنها يعني صلتها بالقاعة هي صلة يعني تمس الأرض يعني من حيث خط المماسة لا تانجون تكاو يعني مشي مش أديرانس ماشي لصيقة بالأرض هذا من ثم تتصور أن الممانعة لها ما هو ولا شيء مش تمشي لكن أيضا تقف مهما كانت الحالة يعني هذا يعني ايش يقول الأكسيوم تاع أرسطو حتى جاليلي يقتل يقول أرسطو راه الناس الكل كيفه لأنها متاع الوضع الطبيعي الناس كل تو تقول انا محمل حاجه اذا كان نحاها من فوق كتفي مازال تتحرك يقول لك لا ما تتحركش طبيعي صحيح ابني اما مش علم ابني العلم هو كيفاش مستفسر باتصال الحركه وهذاك على سيدي سفيان كانت تواصل حركه القذيفه من عجائب العلم وربما هذاك علاش عنا احنا مش احنا بركره تلقى حتى في القران وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى أي أن الرماية يعني تصيب يعني لكن مش بفعل الإنسان لأن الإنسان مش فاهم كيف تجي شفت كيف باش يسهل روحه يعطيها لله مش مشكلة معنا قال لي ليه ما هوش مش يقول لا مش لله كل شيء لله شعنا في الحكاية كيفاش كيفاش نحاوله مش نفهم أن يكون شيء لله لا يعني أن ممنوع نفهمها يعني كما ديما أنا نعطي مثال صحيح مثلا وقل الروح من أمر ربي لا ريبة في ذلك لكن هي كل حاجة من أمر ربي فمش حاجة مش من أمر ربي بقينا القرآن خص ذلك كما خص الرماية بهذه بضربة من الإعجاز لأن حتى جاليلي ما كان أحد من العلماء يفهم أنا عندي وثيقة كيفاش إسحاق نيوتن واو صبره على العلم طلب العلم الرجل غريب حقيقة غريب معناها يعني أمر يدعو إلى الفزع حقيقة ينقل تنقيل على ابن سينا على أرسطو كيفاش يفسروا في حركة القذيف إمني حتى بيدو ولا عندي ساعة بعد ذلك ما ليش إمني ولا ما يعني وكان هكاك ديما هذاك هو تقريبا لين توفى هو يعمل فيها الحكاية هذيك عاد أنت تشوف يعني التفاصيل التي أعطيت تلقاها عند أفلاطون ثم عند أرسطو ثم عند ابن سينا ثم عند فخر الدين الرازي ثم عند في المباحث المشرقية كيف معناها نفس التفسير المصادرة شنو إذا وقف فعل المحرك في المتحرك انتهت الحركة باللاتينية سماها باش الأولاد ما يعني ما يقعدوش سيسنت كوزا سيسنت إفكتوس انتهت العلة انتهى الأثر العلة شنية هي فعل المحرك الأثر حركة الجسم إذا انتهى كذا انتهى كذا ما كيف تتواصل حركة القذيفة ابن رشد عنده اجتهاد غلط 100% غلط طول ما يهمش ابن رشد يشبهها كما ترمي حاجة حجرة في الماء انت ترميها لهنا قدامك لكن الأثر انتهى يمتد على كامل الغدير كل كراي الحركة هكاك لا مصحيح على خاطر الماء لي با كومبريسيبل الوركولاري كومبريسيبل اما معليش اجتهاد مش تاعو برك معناها هو انا درست انفرد به وعلى كل حال خير من ابن سينا حقيقة خير معناها ابن سينا يعني ايش معناها اسمها خير مش مشكلة خير يعني اقرب الى ما سننتهي اليه فيما بعد خاصة مع ابن طفيل مع ابن باجة ابن باجة بالخصوص مش ابن طفيل ابن باجة وابن باشا سينتقل إلى جاليلي هذا المسار تاع العلم راه. فيعني هنا نقولوا احنا اذا بالنسبه لديكارت يقول لك اذا كان كيفاش عاد يعني يلزم تنحي الساحه المكان الحقيقي مش الحقيقي الواقعي بما فيه من نتوءات بما فيه من معارضه وتستبدله بمكان اقليدي ان اسباس اقليدي. اش معناه ان اسباس اقليدي؟ باش يعني لا فيه لا شرق لا غرب لا فيه اش ما نقول انا جبال ولا وهاد ولا حد شيء يعني هو مساحه ملساة اللي كتهم معناها يعني نقولوا احنا معناها ايزوتيرم هو نفس درجه الحراره ايزوتيرم ايزومورف لو نفس الشكل ايزو ما شو اسمه انفيني معناها لا حدود له ايبوي كل نقطه فيه مشابهه للنقطه الاخرى يعني ما ثم حتى داعي اذا كان يعني نقولوا حتى داعي حتى سبب معناها راهو الواحد يفهمها الحكايه هذه حقيقه سالف وايد جيمناستيك انتلكتوال وخاصه خصومات علميه دامت قرون باش الانسانيه تخلصت منها. فيقول لك اذا يعني نفترض هذا ديكارت يقول نفترض المكان الاقليدي كل نقاطه متساويه متجانسه هو فضاء المتجانس اوموجين معناها

كان الإقليدي، فإنه لن يسكن أبدا، لن يعود أبدا إلى السكون، لكن سيتحرك على الاستقامة، الخط المستقيم. تشوف وبالتالي يمكن للحركة أن يكون لها مبتدأ لكن لن يكون لها منتهى. إذا كان مش تقول لي أنت لن يكون لها مبتدأ، هنا مش تجيب أولا تنحي حكاية سيسانت كوزا سيسانت إفكتوس. إذا انطفأ فعل المحرك أو زال فعل المحرك زالت الحركة. لا لا، نجم أولا نفترض أنه سابل لتا إنيسيال، حالة الابتداء، وضع الابتداء السكون أو الحركة على الاستقامة، وهنا ننتهي إلى الإكيفالانس، يعني دي موفمون إندرسيال ودي موفمون إيديروبو. معناها بون هذاك علاش أينشتاين بعد مش سميها لا ريلاتيفيتي غاليليان، ما يهمش معناها. وهذاك علاش دي سفيان كل الميتافيزيقا واللاهوت المسيحي الإسلامي شنو سيواجه صعوبة كبيرة. علاش؟ واليهودي كله كيف كيف، اللاهوت الإبراهيمي كل قولك لأننا كنا نعتقد أن الإله هو المحرك، لأننا نفترض من دون أن نسائل أنفسنا أن الأصل في الوجود هو السكون. من قال لك أن أصل الوجود هو السكون؟ يمكن أن يكون السكون ويمكن أن يكون الحركة على الاستقامة، الموفمون إنرسيال، والحركة على الاستقامة إذا بدأت فإنها لن تنتهي. وبالتالي لسنا في حاجة إلى علة المحرك أولى، إلى المحرك الأول أرسطو. شفت كيف حتى الميتافيزيقا تغيرت؟ هذا ما يعنيش أن لسنا في حاجة إلى إله، لكن الإله مش يعمل حاجة أخرى، مش يحرك الدنيا، مرة عنده هذاك بتاع أمور الزواولة. الله عنده مهام أخرى غير تحريك الكون، ثم خصومة بين نيوتن وليبنيتس، هي تضحك الحقيقة أما رائعة. عاد نيوتن ما يعرفش الطاقة الحرارية، السخونة والحرارة وكيفاش تتحول الحركة إلى حرارة، ما يعرفهاش مازال، هذاك يلزم تنتظر بعد. عاد يقول لابد أن الإله يتفقد العالم بين الفينة الأخرى، صحيح أن الحركة دائمة ولكن لابد من الإله أنه يعدلها، يعني كما اللي عندك مقالة مع يلزم من ساعة لساعة تعمرها باش تبقى ديما تخدم. نيوتن يتعرض معناه يتغشش، عفوا ليبنيتس، يقولوا هذا معناه أن الإله صانع غير ماهر، لأن الذي يصنع ساعة تحتاج دائما إلى معناها مساندة مكثفة، يعني أنها لم تصنع على، وبالتالي يرفض فكرة نيوتن. رأوا معناها حقيقة معناها أشياء معناها، وبالتالي معناها اللاهوت الإسلامي، اللاهوت المسيحي، اللاهوت اليهودي، يعني حتى اللاهوت إذن الأرسطي المحرك الأول، يعني ما هو يعني العلل أو نقول احنا مختلف التفسير للإله، من العلة الميكانيكية ثم الإبداع، ربي خلق العالم إنه لا وبالتالي أبدعه وكأنه لم يكن، وأنت لا حجة لك على أن العالم لم يكن. إني أنت تعتقد أن المحرك الأول هو الإله، وأنت لأنك تظن أن حالة الابتداء ليتا إنيسيال هي السكون وليست الحركة، بل يمكن أن نقول أن حالة ابتدائية هي إما السكون وإما الحركة على الاستقامة. متى سيتدخل العنصر الخارجي الآن في تغيير الحركة؟ هذاك علاش المبدأ الأول سيحتفظ به ديكارت وسيأخذه عند نيوتن. المبدأ الثاني اللي اليوم يقرأه تلامذتنا في البكالوريا وربي نجح، ما نعرفش ما عنده الدور التدارك ولا لا، اللي يسموه لا فورميل فوندامنتال دو لا ديناميك، يعني انه الحاله الوضعيه هذيك تبقى حاله الحركه على الاستقامه، ولكن لتتغير لابد من قوه خارجه على منها. اما الجسم فهو لا يغير نفسه، هذاك يسميه السي محمد السويسي الله يرحمه كان بكري يسميه القصور الذاتي، يعني قاصر بذاته أن يغير حركته أو أن يمر من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون، هذا القصور الذاتي. لابد أن تكون هناك قوة ضاغطة خارجية تضغط عليه، هذه الحاجة الأولى. والآن كيفاش نشوفوها احنا في حياتنا
هذه.

0: في حياتنا اليومية. قلنا المرة الأخرى ماش هكا شوية وبر، يعني قلنا نركب في عزينة وعزيزة في الكار، حتى واحدة بركة زينة بركة مش لازم عزيزة، كيف كيف ولا في كرهبتنا وقال تحب أم ناخذ الكار خير، وتقتلي تفرض أنك كنت واقف زلت ما انطلقتش، يعني وتفرض أنه السائق الوحدة يعني ينطلق فجأة، أنا ما هو السائق ولا يغلط ولا حجم هذاك، ينطلق فجأة الركاب اللي معاه الكل يتكاول تالي، يعني حتى اللي على الكرسي يعني إذا كان واقف ينجم حتى يطيح، وإذا كان خاصة ما أنا نقول وإحنا يعني تغيير السرعة ذاك أكسلراسيون يعني يمكن أن يسقط، وإذا كان يسير ثم يضغط يعني فجأة على الفرامل فإن جميع الواقفين مثلا يميلون إلى الأمام. شفت أنا المول مرة الأولى بالكل عندما تخرج من السكون إلى الحركة فإنك تندفع إلى الوراء، تدفع إلى الوراء. المرة الثانية عندما تكون في حركة ومش تسكن تندفع إلى الأمام، وذاك علاش يقولوا حزام الأمان حقيقة، يعني ماشي يعني يعني هو اللي يحميك من أن يعني في وقت اللي تضطر باش تنزل يعني تضغط على الفرامل يعني ضغطا مفاجئا، يعني ما تجدش روحك تصطدم بالبلور تاع السيارة، يعني تلقى روحك مشدود. شفت هنا نقولوا أنت من دفعك إلى الوراء أو من دفعك من أي قوة ضغطت عليك؟ هنا حقيقة تكتشف أعجيب الدنيا. نعطيه مثال آخر، اللي بعت بالضبط قال لي مش ياخذ بشور الأرض دور حقيقة، معنى قول مثلا يعني أنت تمشي في سيارة ونفرض مثلا عندك واحد معاك شاف أرنب قدامه أطلق عليها النار، وتمشي السيارة تمشي كما نقوله في 60 مشوش البرشة وأطلق النار، ونفرض أنه الخرطوش متاعه مشات 100 بسرعة يعني 100 كيلومتر في تمشي في السرعة بتاع انطلاق، قداش سرعة الخرطوشة تولي؟ سرعة الخرطوشة تولي 100 بتاعها وال50 بتاع السيارة، تولي تمشي قدامك بسرعة 150. شنو معناها؟ يعني كما اللي نحكي عليه في الكار اللي واقف، لأن الحركة بتاع ال الخرطوسة هذيك ولا شيء من هذاك اللي انطبعت فيس امبريسا يسميها باللاتينية، في قوة منطبعة حركة منطبعة، تلك الحركة انطبعت كما السكون اللي انطبع واحنا واقفين هو مشى واحنا مشينا التالي، لأن معناها هيك العطالة، انت عندك قوة سكون يعني تقريبا يعني كما نقولوا تغيرت سابل اكسلراسيون ان شانجمون دو ستاتو دو سيتواسيون، هذا هو الاكسلراسيون، يعني نقولوا بالعربيه تسارع، يعني تغير السرعه، تكون السرعه صفر وانت واقف صفر، الوقت اللي مش ينطلق انت ما عندكش السرعه بتاعه هو ولا، وبالتالي مش تيح التالي، اذا كان بالعكس انت ويجري تولي تمشي قدام، اي ان الجسم الذي انت معناها راكب فيه الباخره او اي شيء السرعة متاعها تولي في جسمك أنت، يعني عندما لا قدر الله ما إكسبولسي ما هوش ما أنا مش تيحثم الله وعلف إن حبي تيح هذا هو، يعني حتى كي تلقاك ماشي وطيح في السيارة بتاعك طيح حاجة مش غير مش لازم ترميها، مش تقعد تبع فيك بنفس السرعة، وبعد ما استهبط كيما حكاية القذيفة كيما حكاية النبورتكوا، يعني مش استهبط بفعل الجاذبية الكونية، يعني مش تولي عندها يعني سرعتين، يعني كيما تلقاك في مغازة انت طالع فاك الزسكالير ولا هذوك لا تمشي كيما نقولوا تمشي كيلومتر في الساعة، والزسكالي يمشي كيلومتر في الساعة، تقول كانك نخزر لك من برا نمشي يعني ننظر لك كانك تمشي بسرعة 2 كيلومتر في الساعة، شفت كيف مش واحد برك انت تشوف ساعة برك يعني كيلومتر واحد، بينما أنا نشوفك زوز يعني نشوف أن السرعة بتاعك دوبل، هذه الأشياء التي ينبغي لنا أن نفهمها، هذا يقول ما يسميه قوة العطالة لا فورس دينيرسي، سواء كنت متحركا أو ساكنا فإن فإن الجسم يقاوم تغيير وضعه، إن كان ساكن فهو يبقى ساكنا، وإن كان متحرك فهو يبقى متحرك، لكن على الاستقامة. باش نلخصوها شوية بر، يعني نقول هكا، كل جسم إذا كان ساكنا بقي ساكنا إلى ما لا نهاية له، إلا إذا فعلت فيه قوة خارجة عنه فغيرت سرعته. لو حتى الصفر نسميها سرعة، تحط لها فيكتور زد زيرو، معنى فيتاس إيقال زيرو، يعني تحط زيرو فيه فيكتور. هكا كتب الفيزيكا هكا، ما كانش الأستاذ ما يعطيكش عدد باهي. اثنين، إذا كان متحركا على الاستقامة بقي متحركا إلى ما لا نهاية له. أنت تشوف ما بين التعريف، لا كان ذكرتها بسير في سافيسا وبرا، ما يلزمنا نزيدوا نشغل. اللي يقول لك معني مثلا عند أرسطو وديكارت، يقول لك مش حتى مش نترجم، هاي بلاش، موتوس اس اكتوس انتيس ان بوتنسيا بروت ان بوتنسيا اس، تقول لك شال القربه هذايا، هذاك نتاع أرسطو، مش أرسطو وابن سينا وابن الكل، وفي اوروبا هذاك التعريف العام. يقول لك ايش معناها؟ معناها انه الخروج من القوي الفعل، معناها ان الحركه تبدا ثم تنتهي. وعلاش تخلي فيها تنتهي يا اخويا؟ اذا كان الحركه تبدا ولا تنتهي الا بفعل قوه خارجه، خذ العالم الان ما ثماش قوه خارجه عنه، اذا مش يبقى مسترسل الحركه بتاعه. وعلى هذا الاساس فان الحركه العطاله لا تكون ممكنه في عالم مغلق، لابد ان تفترض ان المكان الكوني لسباس كوسميك، معنى المكان العالم هو مكان مفتوح وبالتالي لا متناهي. فنحن نمر من تعريف الحركة البسيطة إلى تغيير العالم، أن من عالم دي ألكسندر كوري عمل فيها كتاب خارق العادة الحقيقة، عمله بالإنجليز دروسه في إنجلترا، يعني من الكون المغلق إلى الكون المفتوح، لنيفير أنفيني، من العالم المغلق إلى الكون المفتوح، أي من عالم القرون الوسطى المغلق إلى الكون المفتوح. وإذا كان هذا الكون المفتوح لا متناهي فلا معنى للقول بأنه شسمه نقوله احنا يعني فيه إيرارشي، معنى فيه فوق وتحت إلى آخر كل، يعني تقريبا أنت تشوف ليس فقط نظام العقل هو الذي يتغير، وإنما أيضا نظام الكون وبالتالي أشياء أخرى كثيرة. وذاك علاش نيوتن بعد مش ياخذ القانون ديكارت هذا ويعتبره أكسيوم، يزيد فيه شيرة كيف ولا باللاتينية، هو يقوله باللاتينية إيش على فيه، إذا كان الجسم متحرك بقي متحرك على استقامة إلى ما لا نهاية له. هذا الوقت ثانيا، كل تغيير في الحركة إنما يكون وفقا للقوة الضاغطة عليه F إيجال أم جما. القانون الثالث أنه معناه إذا كان الفعل راه مساوية ومقابلة لرد الفعل، راه ما ثماش قانون آخر رابع. هذا كاش فما لو ليفر اللي ربي فتحه لنيوت، راه هذا كاش فيه بجد، وراه القوانين الثلاثة هذوما، يعني كتشوف القانون هذا معناه متاع ديكارت اللي عندي أنا في صفحة 39 و40 آخري، نفس القوانين الثلاثة التي يأخذها نيوتن من ديكارت، من ميتافيزيقا ديكارت، ويبني عليها علم جديد ويطرى عندها مشكلة الجاذبية الكونية. بحيث اسمع الجاذب، يعني ما الذي يجعل الأجسام التي ينبغي أن تتحرك على الاستقامة تتحول حركتها إلى حركتنا الاستدارة، أي ما الذي يجعلنا ننتقل من الحركة على الاستقامة إلى الحركة الإهليجية أو الحركة المستديرة. دونك يعني نتعداو سكون أبل لافيتاس أنجولير. كل حال هذا نشوفوه بعد، وما علاقة ذلك كلها بالكوجيتو ديكارتي وبالفلسفة الحديثة، وخاصة بما في ذلك فلسفة الشيخ الكبير، معناها هو كبير ربي، إيمانويل كانت وحتى إدموند هوسيل.
1: كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي مجاب الله على هذه الحصة وعلى هذا المشهود وعلى هذا الأبحار وهذه المتعة المعرفية التي تتجدد دائما باللقاء معك في برنامج أحباء الحكمة. كل الشكر لمهندس هذا اللقاء من سنين فرنسا التقنية، إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي مجبلة في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان السلماني في فرنسا التقنية. إلى اللقاء، نلتقي بكم إن شاء الله في نفس الموعد على نفس الموجات في برنامج أحباء الحكمة. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلت، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغات العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثلما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. رأيت أن أقترح عليكم في هذه الحصة وفي حصص لاحقة رحلة إلى أقاصي آسيا، وبالتحديد إلى هونغ كونغ، لنسلط الضوء على الحياة المسرحية في هونغ كونغ وعلى المنطق الذي قامت عليه وعلى الآفاق التي يمكن أن تفتح لكل من هو معني بالمسرح وممارسته. فأود أن أقاسمكم بعض ما عشته في هونغ كونغ، بعض اللقاءات التي حظيت بها مع كبار الفنانين أو عدد من كبار الفنانين في هونغ كونغ، وكذلك وددت أن أوصل بعض ما توصلت إليه من خلال مساءلة المسارات المسرحية وبعض المسارات المسرحية في هونغ كونغ، وخاصة المنطق الذي قام ويقوم عليه وتقوم عليه الحياة المسرحية، لأن في هونغ كونغ ليس هناك مسرح فحسب، إنما هناك حياة مسرحية، وحياة مسرحية مبنية بناء واعيا. فسنرى من خلال ما خبرته، من خلال ما بحثت فيه، أن هذه الحياة المسرحية ليست حياة متأتية من أمر عرضي، وإنما هي نتاج رؤية أو رؤى واختيارات وسياسات ثقافية، وهي كذلك نتاج منظومة بدت لي غاية في الدقة والجدوى، وهي في تقديري منظومة من المفروض أن يستفاد منها، خاصة وأن الأوروبيين أنفسهم، وهم من هم في الحياة المسرحية، منهم من أحس بالحاجة للاستفادة من هذه الخيارات. سترافقنا في هذه الحصة والموسيقى أخذتها من أسطوانة قرص مضغوط، الآن نتكلم، عنوانه VIP Lounge، وسنبدأ بالاستماع إلى القطعة الأولى The Green Dune أو الهضبة الخضراء.

حضرات السيدات والسادة، إذا كما أعلنت سنرى سنحاول أن نرى بعض ما يسم المسرح والحياة المسرحية في هونغ كونغ. وفي هذا اللقاء وهذا البحث تتقاطع محاور كثيرة من المحاور التي قامت عليها حصة أو برنامج أرخبيل المسرح. فأذكر بأن الأرخبيل هو مجموعة من الجزر، تبدو كل جزيرة وكأنها مستقلة بذاتها، ولكن إذا عمقنا النظر وعمقنا صلتنا بجذور هذه الجزر نجد أنها مرتبطة ببعضها بعض ارتباطا عضويا يصعب أن نجد لها ما يقطع هذا الرباط. ذاك أن المسرح كذلك بنيته قائمة على التعدد، تعدد الفواعل، ولكن كذلك على تعدد الرؤى وتعدد المهام. ودون هذا التعدد لا يمكن أن يتحقق المسرح أي مسرح، ولا أن تنبني حياة مسرحية أي حياة مسرحية كانت. في كلامنا في عن الحياة المسرحية في هونغ كونغ لعلنا نتساءل، وهو سؤال يطرح على من رأى هذا البلد، هذه الدولة، الولاية، هذا أنها لها سمات تميزها. فمعلوم أن هونغ كونغ، لعل هناك تاريخ مهم لابد أن نبدأ به، أن في منتصف ليل يوم 1 يوليو أو جوليا 1997 انتهى الحكم البريطاني في المستعمرة السابقة بعد 156 عاما، باعتبار أنه بدأ هذا الاحتلال سنة 1841. إذا نحن بمحضر نستطيع أن نقول، ولو أنها قديمة ضاربة في القدم، دولة بنيت وانبنت في تطور هذا في عودتها إلى الصين، إلى جمهورية الصين الشعبية، ولكن بشكل لافت للانتباه. وهذا الذكاء السياسي والدبلوماسي والذكاء الصين الآن خياراتها السياسية أن تكلمت عن وطن واحد ونظامين اقتصاديين، وهو ما يعني المحافظة على الخيارات والمنجزات التي تحققت في إطار هذه الخيارات الاقتصادية القائمة على الليبرالية، شأن الخيارات في المملكة المتحدة والبلدان المشابهة لها. ولكن في الآن نفسه هي تعيد صلتها بالوطن الأم. وكلامي هذا لعله يدفعنا إلى السؤال عن علاقة هذا بهذه الحياة المسرحية في هونغ كونغ، خاصة وهناك نتذكر أحداث غاية في الإلام تصور الاستعمار في أشكاله العنيفة الظالمة المتعالية، ولكن كذلك هناك اندحار هذا الاستعمار. لا يمكننا أن نتكلم عن هونغ كونغ دون أن نتكلم عن ما سمي بحرب الأفيون الأولى والحرب الأفيون الثانية، التي تختزل في فرض الأفيون على أهل الصين وهذا الجزء بالذات. سؤالنا في هذا الإطار، نحن بمحضر نستطيع نقول دولة قديمة ضاربة في القدم من حيث صلتها بالصين في أشكالها المختلفة، سواء منها عندما كانت
إمبراطورية أو في صورتها الحديثة. وفي هذا الإطار تنشأ حياة مسرحية لافتة للانتباه. سنحاول أن نرى كيفية أو المنظومة التي يقوم عليها المسرح وتقوم عليه ممارسة هذا المسرح في هونغ كونغ. سنتتبع أنواع الفرق، كيف تنشأ، كيف تمول، وخاصة الأسئلة التي تطرح: من هو وراء هذه المنظومة؟ لأن وراء هذه المنظومة خيارات، سياسات ثقافية وسياسات واختيارات سياسية واضحة. ثم سأخصص حصة أو حصتين لمحاورة أحد الفنانين الأساتذة الماتر الذي التقيت به في هونغ كونغ وفي مكاني عمله، أقصد بذلك تانغ شو وينغ. سنرى من خلال مسار هذا الفنان، هذا الأستاذ، هذا الماتر، كذلك وجها من وجوه نشأة الحياة المسرحية وقيامها على الشكل الذي هي قائمة عليه. وفي هذا الحديث طبعا سنكتشف طبيعة الصلة بين الموروث الثقافي والفني الضارب في القدم، الموروث الذي يقوم على لغة متعددة، الصينية سواء منها الكانتونية أو المندرينية، ولكن كذلك على روح وحس ذي سمات كذلك مخصوصة لها صلتها بهذا التاريخ وبما عرفه هذا التاريخ من تقلبات لا تحصى ولا تعد. لنرى المنظومة التي تقوم عليها الحياة المسرحية، ما يلفت الانتباه مما وقفت عليه أن للحكومة، للدولة، خيارات ومسؤوليات والتزام بهذه المؤسسات. فيمكن أن نقول أنه يعتمد تنظيم الحياة المسرحية في هونغ كونغ على نموذج يكاد يكون فريدا، يجمع بين الدعم المالي الحكومي الهام وهذا مهم جدا في بلد ليبرالي اقتصاديا، أن توظف الأموال من طرف الأموال العمومية بشكل كبير. يطرح سؤال المنظومة الاقتصادية والسياسية وصلتها بالثقافة وصلتها بالمسرح. قلت إذن يجمع بين الدعم المالي الحكومي وبين شبكة من المؤسسات العامة والخاصة وبعض التجليات التي تتحقق من خلال مهرجانات دولية كبرى. تعد إذن حكومة هونغ كونغ المحرك الرئيسي لهذا القطاع، قطاع المسرح، من خلال كيانين أساسيين أو مؤسستين أساسيتين اثنتين: إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية Leisure and Cultural Services Department. تتولى هذه المؤسسة الحكومية الإدارة المباشرة للأغلبية الساحقة لقاعات العروض الكبرى Civic Centers، وتشرف إشرافا مباشرا على بيع التذاكر من خلال إدارتها لمنظومة URBTIX، نظام حجز التذاكر الحضري Urban Ticketing System، وتمول البرمجة الفنية. لنلتقط
هذه الجزئية التي ليست جزئية، هذا التفصيل الذي ليس تفصيلا، إذن قضية منظومة وطنية نستطيع أن نقول أو حضارية للتذاكر. إذن لاحظوا معي أن التذكرة عنصر من العناصر الأساسية. دعم الدولة نعم، دعم باذخ نعم، ولكن كذلك هذا الدعم مرتبط بالتذكرة، بشراء التذكرة، والتذكرة للدولة عين عليها ويد فيها. هذا أول ما يلفت الانتباه، ارتقاء قضية المنظومة التذاكر إلى هذا المستوى الذي شهدته. إذن لنا مجلس التنمية أو تنمية الفنون في هونغ كونغ، هونغ كونغ آرتس ديفلوبمنت كونسل، تتولى هذه الهيئة إعادة توزيع المنح العامة على الشركات المستقلة، مما يعزز الأعمال الإبداعية الناشئة ويعزز كذلك المسرح التجريبي. نلاحظ هنا أن من ناحية هناك فرق مستقل، إذن هناك المسرح المستقل، لكن إلى جانب هذا المسرح المستقل هناك الفرق الكبرى، مثل ما نقول بالفرنسية كومباني ماجور. هذه الفرق الكبرى الرائدة في مدينة هونغ كونغ تتمتع بنظام تمويل خاص يقوم على منح تقدمها الدولة لها على مدى طويل. إذن لا يناقش في كل سنة ماذا، لا، هناك منح مرصودة على مدى طويل، ومن شأن هذه المنح أن تضمن لهذه الفرق الكبرى استقرارا ماليا نادرا ما يتوفر في غير هونغ كونغ من البلدان والثقافات الأخرى. هذه الفرق هي 9 فرق كبرى موزعة على فنون الفرجة والسماع الأساسية، أي المسرح والرقص والموسيقى، مع اعتبار خصوصية كل فن من هذه الفنون وامتداداتها وكذلك تقاطعاتها. 3 فرق كبرى للمسرح، و3 للموسيقى، و3 للرقص. وقبل أن استعراض الفرق المسرحية وهي التي تعنينا في برنامجنا هذا، وقبل أن نفصل القول فيما يميز كل واحدة عن الأخريين، نذكر بإيجاز فرق الموسيقى 3 وفرق الرقص 3 كذلك. إذن لنا الأوركسترات الموسيقية 3 الكبرى: هونغ كونغ فيلارمونيك أوركسترا، أوركستر هونغ كونغ الفيلارموني، ولنا الأوركسترا السيمفونية، وهي مختصة في الرصيد الموسيقي العالمي أو الغربي، لأن تعزف فيها أهم المنجزات الموسيقية بتصنيفاتها، طبعا نقصد بذلك الموسيقى الكلاسيكية بشكل خاص. ثم المؤسسة الثانية هي أوركسترا هونغ كونغ الصينية، هونغ كونغ تشاينيز أوركسترا، وهنا طبعا كما يدل عليه عنوانها أو اسمها، هي أكبر أوركسترا محترفة في العالم تعزف على الآلات الصينية التقليدية. الفرقة الثالثة هي أوركسترا هونغ كونغ سينفونيتا، إذن تصغير لسيمفوني، وهي أوركسترا ما يسمى بالأوركسترا الحجرة، ميزيك دو شامبر، وهي مشهورة ببرامجها المبتكرة وارتباطاتها بفنون الأداء الأخرى. نلاحظ
في هذه الفرق الموسيقية الثلاثة شاغل حاضر، اندراج في المنجز الموسيقي العالمي الغربي من موقع السيطرة عليه، من موقع لا تبنيه وإنما جعله في متناول الموسيقيين الصينيين الهونكوغونيين، وكذلك جعلهم يسهمون في نشر هذه الموسيقى وفي الفعل فيها في المستوى العالمي. إذن هناك الشاغل هو الاندراج ضمن هذا المسار الكبير للموسيقى في العالم. نرى في الأوركسترا الثانية شاغل الانتماء، إذن هناك مسؤولية، مسؤولية المنجز الموسيقي الصيني. إذن الموسيقى الغربية، الموسيقى السيمفونية لا تمنع من تخصيص من العناية بالموسيقى الصينية، وكذلك الموسيقى الصينية لا تنفي الموسيقى السيمفونية الغربية. ثم لنا هذه كذلك بين الفرق الكبرى والأشكال الصغيرة للموسيقى، مثل ما هو الشأن بالنسبة للأوركسترا السيمفونيتا، هذا التصوير السيمفوني، وفيها كذلك ربط بين الموسيقى في تجلياتها مع المتلقي ومع فنون أخرى، ولكن في شكل ليس لا يقوم على ضخامة الإنتاج، وإنما على إنتاج يكاد يكون حميما. فرق الرقص الثلاث فيها، أستطيع أن أقول منذ البداية، فيها بعد مسرحي حاضر لنا من ناحية بالي هونغ كونغ، فرقة الرقص كلاسيكية ومعاصرة ذات مستوى يضاهي فرق الرقص الكلاسيكي والمعاصر المعروف في العالم، وهذا يلتقي مع الفرقة الأوركسترا السيمفونية التي تكلمنا عنها. ثم فرقة رقص هونغ كونغ بالي، وهي متخصصة في الدراماتورجيا والرقص الصيني التقليدي دون أن تنغلق عن إمكانيات رؤى عصرية يمكن أن تزورها، يمكن أن تتفاعل معها. والفرقة الثالثة فرقة رقص المدينة المعاصرة، City Contemporary Dance Company، وهي في مقدمة الفرق الساعية إلى تأسيس الرقص المعاصر والتجريبي في آسيا والسعي إلى ترسيخه وفتح آفاق له وامتدادات. وتلاحظون أن بين الفرق الموسيقية والفرق الرقص هناك هذا الرابط البين الذي يعكس نظرة للثقافة وللفن، تنزل وكذلك تدعو إلى الاندراج ضمن المنجزات الفنية المعترف بها القائمة في المستوى الأوروبي ومستوى الغربي بصفة عامة، ثم يرفضها أو يتعايش معها الفن النابع عن الثقافة المحلية، الثقافة الصينية. كذلك هنا الرقص ودراماتورجيات الرقص الآسيوي، وكذلك الفرقة الأخرى التي هي تتنزل في إطار أقل صرامة ولكنه لا يخلو من جدية. إذن نرى أن نفس التمشي مثل ما يقال حاضر في اختيار دعم هذه الفرق، فرق الرقص، مما يؤكد أن وراء هذا رؤى وخيارات وسياسة، لأن تجاوزنا الرؤى لننشئ مؤسسات تحقق
هذه الرؤى. نصل الآن إلى الفرق المسرحية الثلاث.

بعد أن استعرضنا هذه ما كان وراء هذه الفرق الكبرى أو كومباني ماجور من شأنها باللغة الفرنسية في الرقص والموسيقى، سنقدم

وألف، وتقدم هذه الفرقة برنامجا متنوعا يمزج بين الأعمال الكلاسيكية الصينية والمسرحية الغربية، ويقوم حوار العروض في الغالب على اللغة الصينية والكنتونية منها على وجه التحديد. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية هي تشانغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشانغ يينغ المسرحية. تأسست هذه الفرقة سنة 79 و900 ألف، وانبثقت في الأصل عن المجلس الثقافي البريطاني بريتش كونسل، وهي فرقة ثنائية اللغة الإنجليزية والصينية، وتعد في نظري المؤرخين والنقاد فرقة رائدة في برامج التربية المسرحية. الفرقة الثالثة زوني إيكوزاهيدون، تأسست عام 82 و 900 ألف، وتعد هذه الفرقة ركيزة أساسية للمسرح التجريبي ومسرح الوسائط المتعددة في هونغ كونغ. واشتهرت هذه الفرقة بأعمالها الطليعية التي تدمج بين الفنون البصرية بمختلف أنواعها في إطار يقوم على البحث إن شئنا عن أشكال جديدة مختلفة. هذه هي الفرق الثلاث الكبرى. سنحاول الوقوف على منطق سير هذه الفرق والمهام التي تبدو معنية بأدائها، وننظر كذلك في شكل الحوكمة المعتمدة في كل واحدة منها. بين من خلال التقديم العاجل لكل فرقة أن هناك توجها لكل واحدة منها. يكفي أن نتكلم عن مسرح الريبرتوار حتى نفهم أن المسرح في نظري بناتي الحياة المسرحية في هونغ كونغ معني بالمنجز وبالنص، وكذلك معني بالمسرحيات الكلاسيكية ومحاولة استيعابها من خلال جعل حوارها قائما على اللغة الصينية وعلى اللغة الكنتونية بشكل خاص. الفرقة الثانية مثلما رأيتم فيها إذن مدى تشاركي يذكرنا بماضي هونغ كونغ وبموقعها في أو بتاريخها إن شئنا وامتداداته، باعتبار أن اللغة الإنجليزية نتيجة ما أشرنا إليه من استعمار دام أكثر من قرن ونصف، أصبحت هذه اللغة هي اللغة المستعملة، اللغة المنتشرة، اللغة الأداة، ولكن كذلك لغة تحوي وتحمل ما تحمل من منجزات فنية أدبية ثقافية. سنرى بعض تجلياتها عندما من خلال حواري ضيفنا الفنان تانغ شو وينغ، الذي سيتكلم عن هذه المسألة وتأثيرها فيه وعلاقتها به وبنشأته. هذه الفرقة يجب أن نقال أنها تحتل موقعا خاصا لأسباب كثيرة، فهي مؤسسة تعتبر مثلما باللغة الإنجليزية flag ship، أي مؤسسة يعتد بها، أي نموذج من النماذج التي تعتز بها الثقافة في هونغ كونغ، وهي تخضع

في سيرها وحوكمتها لنموذج الخدمة العمومية لكنها مستقلة. وعندما نقول عمومية ومستقلة تلاحظون هنا هناك شاغل حاضر أشرنا إليه بصورة ما في البداية، أن تدخل القطاع العمومي في مجالات الثقافة والفن يبدو خيارا استراتيجيا، ولكنه يبدو مرفوقا بشكل من أشكال الاستقلال، ولعل الداعي للاستقلال هي طبيعة الفن. فالفن مختلف عن المؤسسات الاقتصادية التجارية الصناعية، ومن هنا يتأتى مفهوم هذا الاستقلال. ولعل هذا الاستقلال كذلك له صلة بالنظام الليبرالي القائم والاقتصادي القائم الذي للمدى الربحي فيه حضور حتى وإن كان طفيفا لكنه قائم. ما هي المبادئ التي حددت لهذه الفرقة؟ وما هي طريقة حوكمة مسارها؟ يجب أن نشير إلى أن الفرقة عندما بدأت سنة 77 و900 ألف تاريخ تأسيسها كانت من بين المؤسسات التي يشرف عليها المجلس الحضري يوربان كونسل، لكنها سنة 2001 تحولت إلى شركة مستقلة غير ربحية. مهم جدا المسألة غير ربحية، ولكن غير ربحية لا يعني أنها ليس لها مدخول. وهذا الوضع يمنح الفرقة ومن يديرها نوعا من المرونة الإدارية مع الحفاظ على دور هذه الفرقة باعتبارها شكلا من أشكال تجسيد السياسة الثقافية في المدينة والسياسة المسرحية فيها كذلك. أما مجلس الحوكمة، لأن هذه الفرقة يديرها مجلس الحوكمة، فهو يشرف على المؤسسة باعتبارها هيئة حوكمة مجموعة من يعملون بشكل تطوعي، وهم من بين المهنيين في مجال المسرح والمختصين في قطاعات متنوعة مثل المالية والقانون والشؤون العامة والثقافة. ومهمة هذا المجلس هو مسؤولية النظر في الاستراتيجيات والميزانيات طويلة الأجل، فلا ينجز أي أمر دون موافقة هذا المجلس. وخاصة المهمة الأساس هي العمل على ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة. وهذا يتجلى في شكل التمويل وشكل التصرف. فحصول الفرقة على منحة حكومية هامة ومتجددة أي مضمونة، لا يكون المدير فرقة في نهاية كل سنة يفكر هل سينال المنحة أم لا، هي متجددة وبصورة دورية، وذلك باعتبارها من المؤسسات التسع الكبار أو الكبرى للفنون الأدائية التي أشرنا إليه. إلا أن عليها على هذه الفرقة أن تعمل وفقا لمبادئ السوق. لاحظوا هذا المزج
الغريبة والذي يبدو عجيبا بين مؤسسة غير الربحية ومبادئ السوق. فعلى المشرفين على تسيير الفرق أن يبحثوا عن مداخيل وإيرادات خاصة من خلال مبيعات تذاكر العروض. يعود من جديد عنصر التذكرة حضوره حضورا مركزيا. البحث عن دعم من الشركات الاقتصادية التجارية الخاصة، كذلك الانفحات على التبرعات من الذين لهم من المال ومن المداخيل ما يسمح بهذه التبرعات، علما وأن هذه التبرعات يجد أصحابها مقابلا لها مثل ما هو معهود على مستوى الضرائب والاقتطاع وبشكل غاية في الدقة وحسب منظومة متحركة حية. إضافة من بين المداخيل هو برامج التدريب المدفوعة الأجر، فهي هنا منجز، الفرقة تنجز أعمال المسرحية لكنها كذلك هي مدرسة للتكوين للتدريب في مختلف اختصاصات ومهني المسرح وفنون العرض. ميزة هذه الفرقة أنها على عكس معظم الفرق التي تعتمد نظام المشاريع المؤقتة، توظف فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار أكثر من 80 متخصصا بشكل دائم مستقر. أهم جدا، ليس باعتمادي عقود، لا هذا موظف يشتغل بشكل مسترسل، وطبعا يشمل ذلك فرقة تمثيل مقيمة طاقما إداريا وفنيا، وكذلك أساتذة مربين متخصصين في مجالات هذا الفن. هذا في مستوى الحوكمة. الآن المنطق والهيكل الإبداعي أو الفني، تتولى قيادة الجانب الإبداعي شخصية فنية مرموقة مسلم بموقعها. على فكرة يشغل المنصب حاليا الكاتب المسرحي المخضرم بون وايسوم، ومن مسؤوليات هذا المدير تحديد الطابع الجمالي العام للموسم المسرحي واختيار المخرجين الضيوف إضافة إلى المخرجين القارين. هذا إذن هناك مسؤولية اختيارات جمالية. الجانب الآخر منطق الرصيد المسرحي المتوازن، أي بحث عن هذا التوازن الذي لمسناه في خيارات إنشاء هذه الفرق وتحديد مهامها. ما المقصود بهذا الرصيد المسرحي المتوازن؟ هو في الواقع حسب ما حددته نصوص هذه الفرقة والأسس، أولا مسرحيات محلية جديدة تقدم عادة باللغة الكانتونية. يفترض أن تعكس هذه المسرحيات مظاهر من الحياة في هونغ كونغ. المحور الثاني أعمال كلاسيكية من المسرح الصيني، سواء منه المعاصر أو التاريخي. ثلاثة ترجمات واقتباسات لأعمال مسرحية غربية بارزة تتراوح بين مسرحية شكسبير والأعمال الناجحة في برودواي وست أند. رابعا أشكال مسرحية تجريبية ومختبرات لتطوير النصوص المسرحية. وتحقيق هذا يمر عبر مثل ما سنرى وسنوسع النظر بشكل من خلال بنية أو مؤسسات داخل المؤسسة هذه الفرقة، فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار.
من جديد. ترون أن هذه الخيارات تبقي على ثوابت، هذه الثوابت إذن خدمة اللغة الكانتونية ومن خلالها طبعا خدمة لغة البلد، لغة المدينة، وكذلك السعي إلى الكلام في حياة الناس، الربط المسرحي بحياتهم، دون الانقطاع على الانشغال بالمنجز الكلاسيكي. إذن هذه المرجعيات المسرحية الثقافية التي من الضروري أن تكون حاضرة وأن يعمل على ترسيخها وحضورها، وهذا الصيني أو خاصة في المسرح الصيني ومدى التاريخي إلى غير ذلك. القسم الثالث تلاحظون كذلك الارتباط، السعي لامتلاك المنجز الأوروبي، لأن إنجاز مسرحية شكسبير وكوميدي ميوزيكال ستقدم كذلك من وجهة نظر هونكونغية ومن خلال اللغة الكانتونية. وكذلك تلاحظون هذا الانفتاح الدائم على التجريب، المختبرات، سواء في خاصة في كتابة النص المسرحي وإنجازه. هذه الثوابت حاضرة كل الحضور. سنرى في الحصة المقبلة تجسيد ذلك في الخلايا التي عليها يقوم أو تقوم فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار.

0: حضرة السادة وسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
4: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه الأمسية الثقافية المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 11 جويلية 2026، أمسيتنا وصالونا ينطلق الآن إن شاء الله، ونتأنسوا مع بعضنا ونتواصلوا إلى حدود 8 مساء مع باقة من الاستضافات والشرفات والورقات الثقافية، وأيضا باقة منطقات من الأغاني لتأثث هذا الصالون الثقافي. هذا الصالون الثقافي اللي رافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، من أمام ميكروفون استوديو سترافقكم شيراز شوالي، وأول نغم اخترناه بصوت محمد عبده.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصل مستمعي إذاعة تونس الثقافية أينما كانوا، من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. أولى إطلالاتنا وأولى الشرفات نفتحها على مدينة بن قردان للحديث عن النشاط الثقافي بهذه المدينة مع مراسلنا الزميل عوني العجيل. ألو، مرحبا بك.
2: مرحبا بك شيراز، مرحبا بكافة مستمعي ومتابعي إذاعة تونس الثقافية والفريق الفني العامل معك مساء هذا اليوم.
1: مرحبا بك. إذن نشاط ثقافي انتظم صباح اليوم، منه ندوة فكرية باش حدثنا عليها بعد قليل الدكتور والباحث محمد الزويري، والتي جاءت تحت عنوان تثمين التراث المحلي لمدينة بن قردان.
2: بالفعل هي اليوم احتضنت قاعة الاجتماعات معناها بجمعية بن قردان الغد للاستثمار والتنمية، ومن تنظيم دار الثقافة محمد النصر الطيب والاشتراك مع جمعية صيانة مدينة بن قردان، هي الندوة التراثية حول تثمين التراث المحلي لمدينة بن قردان، اللي انطلقت بتقديم كتاب حول ما يسمى بعرش التوازين أو بقبيلة التوازين بالجنوب الشرقي للأستاذ محمد الأستاذ الجنان اللافي، وكذلك تقديم لمحة عن المناطق الأثرية، وربما هناك بعض المناطق زاد كذلك اندثرت وهي والتي هي في طريق الاندثار، والتي وجب على الجميع العمل على محافظتها، وهي قدمها الدكتور اللي ضيفنا محمد الزواري، وكذلك معناها محاضرة ثانية قدمتها الأستاذة آمنة الجراي حول الصناعات التقليدية والتراث المادي واللامادي من هذه من الصناعات التقليدية، خدمتها الدكتورة أمنة الجراي.
1: نعم.
2: ربما خلي ضيفنا محمد الزواري هو يقدم لنا أكثر تفاصيل، خاصة على مداخلته حول الآثار والمناطق
1: وتثمين التراث المحلي لمدينة بن قردان. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا بك الدكتور والباحث محمد الزواري، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا.
3: شكرا على هذه الدعوة الكريمة. تحية صديقي العوني العجيل. اليوم يعني هي مناسبة متجددة للاحتفاء بالتراث والاهتمام به وتثمينه. طبعا مسألة التثمين هي جزء يعني أصيل من الاهتمام ومن هذه المناسبات الثقافية التي تسعى إلى التعريف بهذا التراث وإلقاء والإضاءة حول هذا التراث للتعريف به، قصد إذن تثمينه والمحافظة عليه. اليوم يعني كانت ندوة ربما مختلفة، فيها تقديم كتاب الأستاذ جنان لافي، وهو أستاذ يعني درسني في المرحلة الثانوية، كتاب يعني على غاية من الأهمية، يعني يعني زاد للمكتبة الفقيرة مع الأسف في بن قردان يعني هذا المولود، وهي إذن مناسبة لتعريف بالخصوصية الاجتماعية لهذه الجهة، تناول هذا الكتاب وفتحت النقاش أمام إذن هذا التاريخ الاجتماعي لهذه الجهة. ثم بعد ذلك إذن قدمت محاضرة تناولت فيها مسألة التعمير في الفترة الحديثة. هناك بعض يعني الدراسات والتصورات القديمة كانت دائما ما تربط نشأة بن قردان بالاحتلال الفرنسي، وفعلا هي النواة التعميرية إذن الحالية هي من تأسيس يعني من إنشاء الاحتلال الفرنسي، ولكن بالنسبة للواقع الأثري يعطي أن هذه البلدة وهذه الجهة إذا كانت عامرة، وعندنا الشواهد الأثرية وكذلك الأدبية عديدة جدا، وهو ما تناولته إذا في هذه المداخلة.
1: نعم.
3: ويرجع إذا على الأقل جزء منها إلى القرن 17 من خلال عدد إذا من الرحلات، خاصة رحلات الحج، ونعرف إنجردان هي على طريق الحج المغربي البري، لأن بداية من القرن 16 أصبح الحجيج المغاربة ينتقلون إلى البقاع المقدسة عن طريق البر بعدما ازدهرت إذا القرصنة وما كان يعرف بجهاد البحر في بين المسيحيين والمسلمين في في البحر الأبيض المتوسط. انتقلت إذا انتقل طريق الحج ليمر إذا بن قردان، فوقعت إذا هذه المنطقة على طريق الحج، فأصبح لدينا إذا عدد كبير من هذه المصادر ومن هذه الرحلات التي تتحدث إذا عما شاهدته في طريقها إذا نحو مكة. هذه الكتب وهذه الرحلات إذا تتحدث إذا عن تعمير قديم يرجع على الأقل إلى القرن 17 مثل ما أشرت، تتحدث عن السواني بعد ما هي الكا والقا والجا، هذه يعني ثم مشكل في نطقها في لدى إذا سكان شمال أفريقيا بصفة عامة.
1: نعم.
3: فإذا هذه المنطقة إذا نجد فيها من خلال هذه النصوص نجد المسجد ونجد الزوايا ونجد السواني، وكل هذا إذا موجود في النصوص الأدبية، وكذلك ما زال بعض منها قائما يعني شاهدا على العراقة وعلى الأصالة. هذا ما عملنا على تبيانه من خلال إذا هذه المداخلة وتفنيد يعني بعض التوجهات وبعض الدراسات القديمة التي كانت كثيرا ما تربط إذا بن قردان وهذه الجهة الغربية من جحارة بالاحتلال الفرنسي. فهذه المنطقة هي أعرق بكثير، تحدث يعني هذه الفترة الحديثة، وكذلك نربط إذا هذه الفترات المتعاقدة بالفترات القديمة التي ظهرت فيها إذا العمارة بشكل كبير جدا منذ العهود إذا الفينيقية والقرطاجية وكذلك الرومانية. عندنا أكثر من 100 موقع أثري لجهة بن قردان، نحاول من خلال هذه المناسبات إذا تسليط الضوء عليه والتعريف به، وكذلك الإشارة إلى الصورات المختلفة خاصة مع حضرات التراث وبقية المؤسسات للاهتمام بهذه الجهة نظرا لما تزخر به إذا من مناطق أثرية ربما تكون حتى فريدة من نوعها.
1: نعم.
3: معنا مثلا زخيس يعني المدينة هنا تسمى، وهي كامل بحيرة البيبان كانت تسمى لامير دي زخيس، يعني وهي مدينة مكتملة الأركان في كل شيء، ومع الأسف الشديد لم تحصل فيها أي حفرية باستثناء البرباشة على الكنوز وعلى كذا، هذاكم بالطبيعة يعني
1: ويجب حماية هذه لهنا التفكير سي محمد في حماية هذه المواقع والمعالم الأثرية، وانت كما تم من النهب والسرقة كما انت كنت تتحدث معناها لازم حمايتها.
3: طبعا هذا في صميم اهتمام اذا الصراط المباشر اللي هي المعهد الوطني للتراث.
1: نعم.
3: وكذلك يعني بقيه الصراط المحليه اللي دورها هي حمايه هذه
1: المعالم
3: والمعالم هذه المواقع الاثريه ثم الاستفاده منها في بعد.
1: يمكن الاستفاده منها سياحيا من خلال الترويج لهذه الجهه يعني باستغلال هذه المعالم والمواقع الاثريه للترويج للسياحه الثقافيه في بن قردان سي محمد.
3: بالطبيعه هو
1: فكرت يعني في هذا الجانب، اتصلت بالسلطات المعنيه معناها.
3: طبعا هي المساله يعني هي متواصله وليست يعني مشكله اليوم، يعني احنا فقنا بالاثار هذه ولا احنا في كل مناسبة يعني في كل مناسبة
1: تسلطوا الضوء على هذه المعالم. نعم
3: مداخلات يعني نتوجهوا للصلاة الطبيعية.
1: وفما استجابة سي محمد؟
3: هو هي الاستجابة كثيرا ما تكون بطيئة. مثلا منذ تقريبا سنة 2020 على أثر زيارة وزيرة الثقافة إلى بنجردان تم إدراج المدينة هي زخيف على قائمة الحفريات لدى المعهد الوطني للتراث، على أمل أن تجرى إذن هذه الحفريات سنة 2023، وإحنا اليوم في 2026.
1: نعم ولم تجرى يعني هذه الحفريات.
3: لا لا طبعا لم تجرى. نعم. وعندنا عدد آخر كبير، فإحنا في كل مناسبة
1: نعم
3: إحنا نذكر بهذه بالأهمية بأهمية هذه المواقع والمناطق. نعرف المعهد ربما الإمكانيات
1: محدودة
3: يعني لا تسمح، ولكن دوره هو أن يجد إذن هذه الإمكانيات.
1: نعم.
3: وغيره من المتدخلين ليس فقط المعهد.
1: نعم الأطراف يعني. حتى وزارة السياحة تتدخل في هذا المجال، اعتماد هذه المواقع والتراث وهذه المعالم للترويج للسياحة الثقافية في بنجردان. وحتى أنكم ربما في بعض التظاهرات لما لا تفكرون لهنا سي محمد، لهنا نتوجه لك أنت والكل مشرفين معناها على كل أهالي وسكان بنجردان اللي يقوموا بالتظاهرات. ونعرفوا أن بنجردان تجرى فيها العديد التظاهرات وتقام فيها عديد التظاهرات الثقافية، لما لا القيام بمسالك سياحية تثمن وتروج لهذه المعالم والمواقع الأثرية.
3: نعم هو احنا تقدمنا يعني كجمعية وحتى نشطاء يعني مستقلين في أكثر من مناسبة ما يمكن مستقبلا
1: نعم.
3: يعني تسميته بنواة سياحية. وثم أنا مؤخرا يعني صار كما الملتقى ثم يعني ملتقى عملته يعني مؤسسة اللي هي كونكت على ما أعتقد
1: نعم
3: يعمل بالشراكة مع وزارة السياحة على إنشاء هذا النواة السياحية. وإحنا من يعني كمهتمين وك يعني مختصين
1: نعم.
3: تقدمنا بفكرة المسلك السياحي الثقافي اللي
1: نعم.
3: يربط بين عدد من المواقع الأثرية سواء في جانب الشاطئي
1: نعم.
3: الساحلي وكذلك في العمق الداخلي. يعني هناك عدد من المواقع التي يمكن ربطها فيما بينها وتصبح فعلا يعني مسلك سياحي ثقافي مختلف
1: نعم.
3: على المسالك السياحية التقليدية الشاطئية فيها الخصوصية، وهذا يعني يعزز الموارد يعني في الجهة ويصبح عندها مفعول اقتصادي.
1: نعم نعم شكرا لك السيد الدكتور والباحث محمد.

حبيبي حبيبي حبيبي.

حبيبي حبيبي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من اختار متابعتنا في هذه الأمسية الثقافية المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي الستة غير درجين على موجاتنا. لقائنا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل لحدود الثامنة مساء. فقرة شرفات أو فقرة أسرار الكون ككل أسبوع لأمن هنا الأستاذ عبد الحفيظ التيهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. اليوم باش نحكيه على حدث على بعد حوالي 470 إلى 500 مليون سنة ضوئية من الأرض، اكتشف العلماء جسم يرسل اندفاعات راديوية سريعة تتكرر وفق دورة تبلغ نحو 16.35 يوما. ما القصة لهنا سي عبد الحفيظ؟ هل هي رسائل من حضارة ذكية؟ قبل كل شيء نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد الحفيظ التياهي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك وتحية لك ولكافة المستمعين.
1: شنو هذه الرسائل؟ هل هي رسائل من حضارة ذكية سي عبد الحفيظ؟
2: الإشارات الراديوية هي غامضة إلى حد الآن.
1: نعم.
2: هل هي رسائل من حضارات فضائية أم من الطبيعة؟ مازال العلم يبحث في هذا. الأخبار الجديدة مازال كأخبار تخرج. لنتخيل مع بعضنا اللي احنا في مرصد فلكي والتلسكوب نتاعنا تلسكوب راديوي ويلتقط إشارة قوية قادمة من أعماق الكون.
1: نعم.
2: قبل كل شيء فنعطيكم فكرة على الفرق بين تلسكوب راديوي وتلسكوب بصري اللي نستعمله في الرؤية. إذن التلسكوب اللي احنا في المرصد نتاعنا هو تلسكوب راديوي اللي مختلف عن التلسكوب البصري. التلسكوب البصري ينتج لك صورة يعني تستطيع بالعين المجردة تحليلها، ولكن التلسكوب الراديوي يعطيك يجمع لك موجات راديوية يحول الموجات إلى إشارات كهربائية وبالحاسوب يصنع لنا خرائط وصور. إذن هذا هو الفرق. إذن التلسكوب البصري نجم نشوفه به بالعين ونحلل التصويرة عينية بالعين، ولكن التلسكوب الراديوي لا. إذن شنو صار في الأسبوع هذا؟ يلتقط تلسكوب راديوي إشارة قوية. منين جات؟ جات من أعماق هذا الكون كما تفضلت سيادتك، والجسم هذا يبعد علينا حوالي 470 إلى 500 مليون سنة ضوئية، أي أن الإشارة التي نستقبلها اليوم وقتاش انطلقت عندها توا 500 مليون سنة للتالي.
1: نعم.
2: يعني وقتها كانت الحياة على الأرض مختلفة تماما عما كنا عليه نحن الآن. الأمر فيه غرابة. المصدر يرسل إشارات هذه هي شنية؟ هي نبضات راديوية تستمر إلى أجزاء من الألف الثانية. يعني يستغرب الإنسان لهنا اللي الوقت متاعها قصير جدا، يعني سكوند على الألف. والنبضات هذه تعطيك طاقة هائلة جدا جدا تبعث هنا. والغريب في الأمر اللي الجسم هذا اللي هو FRB65 يعطينا نشاط لمدة 4 أيام وبعد يختفي إلى مدة 12 يوم ثم يعود. هذاك علاش في الخبر سيادتك تفضلت وقلت اللي الدورة نتاعه 16 فاصل. إذن ينشط لمدة 4 أيام ويختفي ويعود إلى 4 أيام أخرى النشاط في كل سكوندة على الألف. يعطينا يعني طاقة كبيرة برشا يبعث لنا ونلتقطها بالتلسكوب نتاعنا. السؤال، هل يمكن أن تكون هذه رسائل من حضارة أو لا؟ العلم أكيد ما عندوش استنتاج قطعي إلى حد الآن، أما مش نعطيك مش يعمل العلم توا باش يثبت هل هي من حضارة فضائية أم لا.
1: نعم.
2: أولا سيدرس شكل الإشارة الراديوية القادمة من الفضاء، مش يدرسها، مش يدرس الشكل متاعها ويدرس هل يعني تحتوي على إشارة ترميز شفرة متكررة نمط رياضي فيها أم لا، مش يزيد سيحدد العلماء مكان المصدر إشارة، يجب يعطوا يحددون المكان بالضبط ونشوفوا كمية الطاقة اللي هي توصلنا ذيها. هذه الكل الأربعة معايير اللي بش يستعملها العلم لأن لكي يثبت هل هذه رسائل من حضارة فضائية أم لا. يعني الدراسة الأولية تقول أنها هي طبيعية، بما أنه التحليل الأولي يعرف الإشارات الراديوية ذي تتشتت والتشتت بتاعها مش يكون إلى سنتين خلف يعني ترددات عالية وترددات منخفضة، والتقسيم مضايا يعني يعطينا إشارة أولية أنه هذا أثر طبيعي وليس معناها من
1: رسائل من حضارات
2: من حضارات يعني الإشارات هذه الطبيعية تنجم تكون من ولادة نجوم جديدة نوع جديد نيترونية مغناطيسية أو يعني انفجار نجوم، مازال ما حددش العلم هل هي من إنتاج من نوع الأول أو من نوع الثاني.
1: نعم.
2: إذن أكيد إحنا في بداية السنة متاعنا قلنا اللي 2016 ستشهد يعني أخبار كبيرة برشا على الفضاء وبدينا نشوفه في الأخبار هذه. إذن العلماء مازال ما عطوناش هذه اللحظة، لا يوجد أي دليل علمي موثوق يثبت أن الإشارات رسائل من حضارة ذكية أو لا، نعطاهم شوي وقت ويعطونا في الأخر
1: النتيجة.
2: النتيجة
1: نعم.
2: يظل الكون مليء بالأسرار أكيد، والأسرار هذه تنتظر من يكتشفها. حيلكم يا شباب، أدعو الشباب باش يعطينا دراسات جديدة في هذه في هذا العلم اللي هو العلم الراديو اللي مازالوا برشا أشياء زي ما عرفوها زي ما
1: غامضين. نعم.
2: إن شاء الله في قادم الأيام تعطينا أكثر تفاصيل عن هذا الخبر، فهمت ظاهرة إثارة في الكون، فهمت إن شاء الله تعطينا العلم يعطينا الخبر الصحيح.
1: نعم، شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق. منورنا الأستاذ عبد الحفيظ التيهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك.
2: شكرا، بارك الله فيك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذا الموعد مع صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 6 و4 لموجاتنا. لقانا أمسيتنا ما زالت متواصلة إلى حدود 8 مساء. هذا الجزء من هذا اللقاء وهذا الصالون تأمنهن ككل أسبوع زميلة حنان العريف، وفي سنستضيف اليوم السيد حاتم الزير منشط شبابي وثقافي في المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ومنسق مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر. للحديث عن هذا المخيم الصيفي، ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي حاتم.
2: عسلامة مدام شيراز، شكرا على الاستضافة وتحية ليك، تحية المستمعين لإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك على موجاتنا. لو نقدم هذا المشروع والسياق البيئي الذي جاء فيه.
2: أكيد جدا، المخيم الصيفي الشبابي الأخضر اللي باش ينتظم من 10 إلى 23 جويليا
1: انطلق يوم أمس. هو
2: نعم
1: الانطلاق متاعو كانت يوم أمس،
2: كانت البارح بالضبط. نعم. يوم أمس، اليوم بدينا الورشات الحية، يعني بدينا العمل الميداني والورشات الحية. خلينا نحطوه في إطار المخيم هذا. نعم. هو من تنظيم المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تحت إشراف مؤسسة الحي الوطني الرياضي بالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي والجمعية الإيطالية ليك. 10 شباب توينسا و10 شباب إيطاليين تلموا في المركز الثقافي باش يقوموا بإعادة رسكلت بعض معدات الفضلات، وإلا الفضلات سواء كانت صناعية وإلا المنزلية، اللي من خلالها هي باش نخرجوا فضاء صديق للبيئة، فضاء معناتها يكون متكون من عدة مكونات للرسكلة اللي يخلي العائلات الأولياء صغيرات ينتفعوا بالفضاء هذا ويكون أكسيسيبل لهم يعني.
1: نعم.
2: هذا في البداية.
1: ما الذي يميز المخيم الصيفي الشبابي الأخضر، ولماذا اخترتم شعار تبادل بيئة مجتمع لهذا العام؟
2: هو اللي يميز النشاط نتاعنا السنة انه خدمنا اكثر على بعض التحديات اللي عندنا في ولايه بن عروس، خاصه في كميه النفايات اللي تنتجها الولايه تقريبا 193 الف طن سنويا من الفضلات المنزليه، وكذلك المبادرات اللي مبادره قامت بها مجموعه من الشباب باش نحاولوا انه نتحركوا وننقذوا نوعا ما البيئة متاعنا والمحيط متاعنا. فمن أهم الأهداف اللي رسمناها هو تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وبعث فضاء بيئي صديق للبيئة بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، متكون من الخشب اللي سنقوم برسكلته والعجلات المطاطية والبلاستيك اللي تقريبا كما نعرفوا قوارير البلاستيكية اللي باش نحاولوا نوظفوها باش نخرجوها في أشكال مزيانة، أشكال هندسية مزيانة.
1: نعم، تحدثت على التركيز على رسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرس. كيف ترتبط هذه الورشات مباشرة بالضغط البيئي في جهة بن عروس سي حاتم؟
2: هي أكيد يعني معناتها في علاقة معناتها بالإشكالية الفضلات اللي موجودة. فنحن حاولنا أنه نحسوا مجموعة من الشباب اللي هما فاعلين باش يحسوا الشباب اللي كيفهم من المنطقة. فكانت التجربة مع الجمعية الإيطالية اللي عندها تجارب كبيرة في إيطاليا في بخصوص رسكلة النفايات والعمل التطوعي في المجال هذايا، فقربنا الشباب التونسي والشباب الإيطالي باش نتبادلوا التجارب وفي نفس الوقت نخدموا مع بعضنا حاجة مفيدة للمجتمع ومفيدة للمنطقة نتاعنا في مدينة بن عروس وولاية بن عروس. من غير ما ننسى الجانب البعد الثقافي والبعد الترفيهي كذلك في البرنامج. البعد الثقافي عندنا سهرات ثقافية اللي باش يأمنوها مجموعة من الشباب الإيطاليين والتوانسة باش يحاولوا يعرفوا بالمخزون الثقافي نتاعهم، باش تكون في شكل معناتها نشاط مشترك ونشاط جماعي، وفي نفس الوقت الشباب التونسي باش يقدم الأكلة نتاعه باش يقدم لباسه باش يقدم تقاليده للشباب الإيطالي، ويكون هذا التبادل الثقافي اللي من أهم أهدافنا في في في في هذا الملتقى. الجانب الترفيهي أكيد جدا برمجين يعني خرجات ترفيهية، خرجات شاطئية وبحرية باش تكون في مدينة الحمامات وباش تكون سيدي بوسعيد وقرطاج، وعندنا بعض العروض الثقافية اللي في مهرجانات الثقافية، مهرجان أذن الدولي اللي باش نعمل زيارة للافتتاح نتاعه. فهذه هي تقريبا لمحة على البرنامج ككل.
1: نعم، في ظل أولويات الشباب الحالية المتعلقة بالتشغيل، ما الذي تقدمه المشاركة في مخيم بيئي لمدة أسبوعين للشاب التونسي؟ لهنا سي حاتم، شنو الإضافة اللي ممكن تقدمها المشاركة في هذا المخيم؟
2: بالضبط، هو بالأساس نحن نحاول مش ننمي القدرات الشباب في في في في بعض الأشغال اللي ممكن تستهويهم باش نهار آخر ينجموا يكون تكون فرصة عمل لهم هم. مثلا في الجانب الإبداعي، في الجانب الرسلة فيها جانب إبداعي كبير، معناتها فيها جانب فني زاد كبير، ينجم تكون فكرة من أفكار ممكن ياسر تولي مورد رزق لشاب من الشباب، وإلا ينجم يكمل على الفكرة هذه بفكرة مشاريع في المجال الاقتصاد الأخضر. وعندنا بعض المبادرات اللي هي من عند سي كريم عرفة اللي هو مؤطر في الورشات هذوما، اللي يخدم على بعض القناطر اللي بعث معناتها الفرحة والبهجة في الشمال الغربي بإنشاء معناتها جسور الأمل، اللي تقريبا باش يقدم لنا التجربة نتاعو في كيفية البناء الجسور هذه اللي عطت الأمل لصغيراتنا ولولادنا، وممكن معناتها يكون إلهام لهم باش يكون فما معناتها بعدها مشاريع معناتها عندها بعد معناتها اقتصادي يساهموا فيها مجموعة من الشباب.
1: نعم، انتهاء المخيم يوم 23 جويلية، ماذا بعد هذا انتهاء هذا المخيم؟ ما هي الآليات التي وضعتموها لضمان استمرارية نقاط الفرز والأثاث الذي سيتم إنتاجه؟
2: ما سمعتكش في أختي شيراز الصوت.
1: بعد انتهاء هذا المخيم في 23 جويلية
2: بالضبط،
1: ما هي الآليات التي وضعتموها لضمان استمرارية نقاط الفرز والأثاث الذي سيتم إنتاجه؟
2: نحن باش نقوموا بتقريبا بمجموعة من الحاويات اللي باش تكون الحاويات هذه من الفضلات البلاستيكية والفضلات الخشب، باش نحاولوا نهيئوها وباش نحطوها في كل مداخل المركز الثقافي والرياضي، بحيث أنه كل العائلات والصغار يوضعوا الفضلات في الحاويات هذه، والحاويات هذه باش نلونوها بثلاثة الألوان اللي كل لون معروف على نوع من الفضلات. فهذه باش تطلب مننا استمرارية حماية البيئة، وفي نفس الوقت يضمن لنا معناتها تقسيم الفضلات حسب كل معناتها قسم، وفي نفس الوقت نجمو نرسكلو الفضلات هذه بالطبيعة بالتعاون مع بلدية بن عروس وكذلك مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وأكيد جدا عندنا بعد البرنامج هذا المخيم الصيفي عندنا معناتها لقاءات أخرى مع الجمعيات اللي فعلا معنا اللي باش نحاولوا مخيمات أخرى باش نزيدوا على الفضاء اللي باش نهيئوه، لأنه نحن في المشروع فضاء معناتها ايكولوجي مع حديقه بيداغوجيه تكون من المنتج الى المستهلك والا من الطفل الى المستهلك. مشروع كبير نحبوا نخدموه في في في بن عروس في المركز الثقافي والرياضي للشباب بالطبيعه بتضافر كل الجهود اللي سواء كان مجتمع مدني سواء كان مؤسسات عموميه ونحاولوا نوصلوا لمردوديه مستمره في هذا المشروع.
1: نعم، ما هي المعايير التي اخترتموها والتي اعتمدتموها لاختيار المشاركين العشرين، وما هي نسبة مشاركة الفتيات في هذا المخيم؟
2: بالضبط، المعايير في اختيار المشاركين هما تقريبا أهم عنصر، أهم معناتها معطى هو السن اللي هو من 18 ل 29 سنة. كذلك من أهم المعطيات أنه أخذناهم على المشاركين معنا اللي هما منخرطين في المركز الثقافي والرياضي للشباب مدة الموسم التربوي 2025-2026 كذلك عندهم تجارب معناتها تطوعية سواء كان مع جمعيات سواء كان مع منظمات سواء كان في مؤسسات تربوية هذوما التوانسة وبطبيعة الحال قد البنات قد
1: الأولاد يعني التوازن حققتم المناصفة
2: كيف؟
1: مبدأ التناصف
2: بالضبط.
1: نعم،
2: هذا المبدأ نتاعنا. بالنسبة للإيطاليين كانوا معنا 8 بنات وزوز أولاد كيف 8.
1: ألو سي حاتم، نذكر أنه
2: عندهم تجربة كبيرة في العمل التطوعي.
1: نعم، قلنا الجانب الإيطالي 8 بنات وزوز ذكور.
2: زوز أولاد بالضبط.
1: نعم.
2: ما فماش مناسبة يعني.
1: الجانب الأنثوي هو اللي غلب لهنا.
2: صحيح.
1: نعم. لهنا نوصلوا باش نحكيوا على الشراكة. المخيم هذا ينفذ بالشراكة مع الجانب الإيطالي.
2: بالضبط.
1: ما هي طبيعة هذه
2: جمعية؟
1: نعم تفضل سي حاتم.
2: الجانب الإيطالي قلت لك هو جمعية
1: لينك. نعم.
2: اللي هي معناتها بشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي في إطار برنامج إيراسميوس، البرنامج اللي هو معناتها معترف به من في تونس، مع سواء كان مع الجمعيات وإلا مع الجامعات التي تعنى بالتطوع والدراسة في الجامعات كذلك.
1: نعم. الكلفة، ما هي الكلفة التقديرية لهذا المخيم وما هي مصادر التمويل سواء كان عمومي أجنبي أم شركات؟
2: هي تقريبا معناتها مصادر التمويل من مؤسسة الحي الوطني الرياضي.
1: نعم.
2: اللي تكفلت بالمشروع هذا وتبنيته في الإقامة في الإعاشة معناتها جمعية، معناتها جمعية الإيطالية تكفلت بتذاكر السفر للمتطوعين.
1: نعم.
2: وحاولنا من خلال جمعية الرصيف الثقافي أن توفر بعض المعدات ومعناتها المستلزمات للورشات وخلاص المكونين.
1: نعم.
2: فهذا هو كان التقسيم نتاع الجانب المادي.
1: نعم، كيف تقيمون دور المؤسسات الوطنية في دعم مثل هذه المبادرات البيئية الشبابية؟
2: هو في الحقيقة معناتها قدمنا المبادرة للمؤسسة نتاعنا معناتها الحي الوطني الرياضي، وكان تجاوب كبير، شكر كبير للمدير العام الحي الوطني الرياضي اللي معناتها مباشرة معناتها كان متجاوب معنا إيجابيا وكان معنا في الافتتاح وأمن بالمشروع هذا وأمن بالتجربة هذه لأنها تجربة معناتها نموذجية، لأنه باش نخدموا حاجة على مستوى المركز تنجم تكون نموذجي الفضاء الإيكولوجي وممكن نوسعوه على فضاءات عمومية أخرى يكون كتجربة. فكانت معناتها دور المؤسسات الحكومية بصفة عامة دور إيجابي ومعناتها محتضن لهذه التظاهرات.
1: نعم، هناك من يرى ويعتقد أن بعض الأنشطة البيئية تبقى شكلية وإعلامية، ما الدليل العملي الذي ستقدمونه يوم 23 جويلية لإثبات الأثر الميداني للمخيم؟
2: بالضبط، نحن بعد ما نكمل المخيم أكيد عنا من أهم المخرجات هو الفضاء يكون مهيئ. هذه أهم معناتها نتيجة نجم نخرج بها
1: المخرجات. نعم
2: معناتها أكيد جدا يكون فضاء إيكولوجي مهيئ حسب ما وضعنا له التقسيمات والمكونات يكون يعني موضوع ومنجز. هذه أهم مخرج من المخرجات. وأكيد جدا اللي باش يكون بعده حملات أكثر تحسيس لي معناتها نسج على منوال هذا الفضاء في بقية المؤسسات العمومية مثل المؤسسات الشبابية وإلا حتى المؤسسات التربوية.
1: نعم لهنا سي حاتم، هل الورشات الميدانية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 جويلية مفتوحة أمام الإعلام والمواطنين للتجربة والمشاهدة؟
2: سؤال مهم لأنه فتحنا الباب لأنه لقينا عدة طلبات للمشاركة على صفحة المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس لما أنزلنا هذا الملتقى، فلقينا عدة طلبات لأنهم يحبوا يشاركوا معنا.
1: نعم.
2: فلبينا الطلب في الورشات الصباحية، يعني ممكن أنه يكونوا معنا مجموعة من الشباب اللي معناتها عنده الرغبة وعنده الإمكانية باش يكون متطوع معنا، وفي نفس الوقت باش نفتحوا أكثر الأسبوع القادم أكثر حتى للأولياء لأنه لقينا بعض المبادرات من الأولياء يحبوا يعاونوا ويحبوا يدخلوا أكثر ويكونوا أكثر فاعلين في هذا الفضاء في معناتها إنجاز هذا الفضاء.
1: نعم إذا زرنا المركز بعد شهر من نهاية المخيم تقريبا زوروه في أود في سبتمبر، ما هو المؤشر الوحيد الذي تقولون لنا هنا يكمن نجاحنا؟
2: إن شاء الله بعد شهر أكيد جدا اللي بش يدخل إلى المركز بش يفيق اللي أكيد هناك تغيير على مستوى معناتها جمالية المكان، تغيير على مستوى الفضاء اللي أصبح فضاء إيكولوجي، تغيير على مستوى الحاويات وكثرة الحاويات في كل مداخل المركز، وفي نفس الوقت أهم حاجة هو الألوان التي ستصبح زاهية في الفضاء اللي سيغير من ألوانه وسيغير من حلته ليصبح أكثر خضورا أكثر
1: إخضرارا. نعم كمنشط شبابي ميداني سي حاتم، ما هو أكبر تحدي تواجهونه في ترسيخ الثقافة البيئية لدى الشباب؟
2: هو في الحقيقة يلزمنا نعرف، واللي صحيح الأستاذ طنشيط شبابي أطروا مجموعة من الشباب وفي نفس الوقت الرافق الشباب، أهم معطى هو أنه المبادرات راو ما تكونش من عندنا نحن، تكون من عند الشباب. لما تكون مبادرة من عند الشباب فمعنينا كان نطبقوا ومعنينا كان نخدموا المبادرة هذه. فلما يكون مبادرات على مستوى ولا من أنواع أخرى، مثلا لقينا مبادرات في مجال الـ AI والروبوتيك والإعلامية فمشينا للمبادرات هذيك، لقينا مبادرات في المجال الثقافي بصفة عامة، مجال المسرحي السينمائي مشينا في المبادرات هذيك، كي لقينا مبادرة على الجانب

0: الحاويات العضويه والبلاستيكيه والورقيه. فهذا اهم معناتها معطى اللي باش نخدموا عليه في المركز. بعد بالتعاون مع معناتها بلديه المكان اللي باش نرسخوا بشوي بشوي الحاجه هذه حتى في المؤسسات العموميه الاخرى. فلما تنطلق مبادره من هذا النوع فانه نحاولوا ان نرسخوها والا نحاولوا ننشروها مع بقيه المؤسسات. هذه هي اهم نقطه اللي نحبوا نوصلوها.
1: نعم لهنا سي حاتم، كيف تتواصلون مع المسؤول الأول عن البيئة بجهة بن عروس، وما هو المطلب العملي العاجل الذي ستطرحه حول الجهة؟
0: أكيد جدا مع أهم حاجة هي بلدية بن عروس ومعناتها الكاتب العام لبلدية بن عروس، نشكرهم بالمناسبة لأنهم معناتها مدين يد المساعدة وقمنا بتنظيف المكان مع البلدية، وكيف في كل مرة معناتها نقولوا لهم نستحقوهم في أي حاجة يكونوا معنا. وبالطبيعة عنا مجموعة من معناتها الإطارات والعملة في المركز اللي يقوموا بالدور هذا، الدور معناتها البيئي والدور النظافة والتصرف بطريقة أخرى في النفايات.
1: نعم، العديد من الشباب اليوم لا يعتبرون قضية البيئة قضية أولوية، كيف تغيرون هذه النظرة؟
0: لما نعطيهم بعض الإحصائيات نفسروا لهم ونفهموهم اللي قضية أول
1: أولوية. نعم.
0: قضية أولية، قلنا 193 ألف معناتها كمية الفضلات المنزلية سنويا في ولاية بن عروس، فهي كمية كبيرة، لأنه نجموا من فضلات نخرجوا الذهب، يعني لما يكون ثم مؤسسات وشركات ناشئة تخدم على تثمين الفضلات.
1: سي حاتم الصوت انقطع معنا السيد حاتم الزير. ألو سي حاتم، معنا السيد حاتم الزير منشط شبابي وثقافي في المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ومنسق مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر. ألو سي حاتم، نحن بصدد الحديث عن هذا المخيم وكيفية ربما تغيير نظرة الشاب نحو البيئة وأنها قضية أولوية. ألو سي حاتم، سي حاتم، ألو، ألو سي حاتم. إذن كان معنا السيد حاتم الزير منشط شبابي وثقافي في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ومنسق مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر للحديث عن المخيم الصيفي التونسي الأخضر التونسي الألماني معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة. شكرا لك السيد حاتم الزير، إلى اللقاء.

0: أحبك.
1: نحكي لك كلمة هذا نغمي، وصلنا للسبعة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذا الموعد مع صالون الثقافي أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من اختار متابعتنا على هذه الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. فقرة شرفات على الكتب والإصدارات في هذا اللقاء، سعداء باستضافة الدكتور شكري بالهادي الدربالي لتقديم كتاب اللي يحمل عنوان نقل وزرع الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون التونسي، والصادر عن الدار الثقافية للنشر والتوزيع. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
2: أهلا بك أختي راز، وأهلا بك ومرحبا بمستمعك الفاضل من إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك، منورنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا. نبدأ بتقديم هذا الكتاب، على لماذا اختيار هذا الكتاب هذا العنوان؟ يعني بعيدة عن ربما اخترت هذا العنوان أو هذا الموضوع من زاوية أخرى، الفقه أو التبرع بالأعضاء في الفقه الإسلامي والقانون التونسي، علاش اختيار هذا الموضوع سي شكري؟
2: والله في الحقيقة اختيار هذا الموضوع لأن له علاقة مباشرة بحياة الإنسان وبكلية حفظ النفس البشرية كإحدى المصالح الضرورية في الفقه الإسلامي.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو حباء الإنسان بنعمة الحياة والمحافظة عليها، فالنفس البشرية في التشريع الإسلامي مكرمة ومصونة، والله سبحانه وتعالى جعل إنقاذ روح واحدة بمثابة إحياء للناس جميعا، مصداقا لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من هذا المنطلق التشريعي تبرز قيمة النوازل الطبية والعلمية المعاصرة المتمثلة في عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية لما فيها من إنقاذ
1: للروح البشرية.
2: للروح البشرية.
1: نعم.
2: هذا الأمر يعني وهذه العملية أصبحت تلامس واقعا إنسانيا بحاجة ماسة إلى بيانه وتغطيره حتى يكون إذن المتبرع بدراية على الجانب الفقهي والجانب القانوني. في الحقيقة أهمية التبرع في بالأعضاء تتقاطع فيها عدة مستويات. عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية هنا لم تعد اليوم ضربا من الخيال العلمي، بل غدت واقعا طبيا يتقاطع فيه إن صح التعبير المشرط الجراحي بالنص الشرعي، ويلتقي فيه سؤال الطب بسؤال الفقه والقانون معا. لنحاول أن قبل أن نغوص في عناصر هذا الكتاب نحاول أن نبين لأهمية هذا الموضوع من النواحي الاجتماعية والدينية.
1: نعم.
2: والقانونية والطبية. من الناحية الاجتماعية هذه المسألة تطرح بوصفها اختبارا حقيقيا لمعنى التضامن الإنساني، فإذ يتحول التبرع هنا بعضو من الجسد إلى فعل إيثار يتجاوز حدود القرابة والمعرفة ليصل غريبا بغريب. التبرع والإيثار في العادة يكون بين الأقارب، لكن هذه المسألة تتجاوز مجرد صلة الرحم ليكون الوصل بين غريب وغريب برباط الحياة نفسها، وهو ما يستدعي في الحقيقة تنمية وعي مجتمعي يتجاوز الحرج والتحفظ الموروثين نحو ثقافة العطاء والتكافل. العطاء والتكافل عاد يكون بين الأقارب، لكن هذه المسألة وسعت إذن هذا الأمر.
1: نعم.
2: أيضا من الناحية الدينية تنتصب المسألة استفتاء فقهيا دقيقا بين حرمة الجسد الإنساني حيا وميتا التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وأيضا بين مقصد حفظ النفس الذي هو أحد الضروريات الخمس مثل ما أشرت إلى ذلك. فكان لزاما إذن على الفقه الإسلامي أن يجتهد في هذه النازلة المستجدة مستحضرا قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: نعم.
2: موازن هنا بين حرمة الجسد وضرورة إنقاذ إذن الروح البشر، لأن الآراء التقية والرسم التي صارها هي يعني وقع الاختلاف من خلال هذين الأمرين، حرمة الجسد من جهة وإنقاذ الروح البشرية من جهة، فهذا الأمر ولد تناقض في الآراء الفقهية حول هذه إذن المسألة. من الناحية القانونية لابد لنا المشرع أن يتدخل، القانون التونسي لابد أن يتدخل لضبط هذه العملية بجملة من الضوابط الصارمة لتحفظ للمتبرع كرامته وإرادته الحرة أولا، وتصون هذا المجال الحساس من الانزلاق نحو الاتجار بالأعضاء البشرية التي هي في الحقيقة أصبحت آفة عالمية تتربص خاصة بضعاف الحالي، وهو ما جسده المشرع التونسي في القانون عدد 22 لسنة 1991 والذي سنراه إذن بأكثر تفصيل. كذلك هذا المسألة بالإضافة إلى الناحية الاجتماعية والدينية والقانونية، أيضا هذا المسألة هي مسألة طبية بالأساس. التطور المتسارع في تقنيات الزرع وأدوية المناعة قد جعل من هذه العملية عملية نقل وزرع أعضاء البشرية أملا حقيقيا لألاف المرضى الذين في الحقيقة لا يجدون بدا من عضو سليم ينقذ ما تبقى من حياتهم، الأمر الذي يضع الأسرة الطبية والتشريعية والدينية أمام مسؤولية مشتركة لمواكبة هذا التطور بما يحفظ التوازن بين المصلحة والحرمة الجسدية. من هذا المنطلق وهو منطلق متشعب نسبيا جاء كتاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون التونسي. هذا الكتاب يتكمن أهميته في كونه جاء ليعالج نازلة معاصرة حادة، وفي هذه النازلة لا يجد الباحث نصا شرعيا صريحا جاهزا لأن مسألة جديدة، والآيات القرآنية لا تتكلم عن تبرع الأعضاء بالطريقة الطبية، فهنا يستلزم إعمال آلية الاجتهاد والقياس واستنطاق إن صح التعبير المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. وتزداد قيمته العلمية يعني قيمة هذا الكتاب يعني بجمعه بين بعدين، البعد الفقهي المقارن من جهة والبعد القانوني التطبيقي من جهة أخرى، وتحديدا القانون عدد 22 لسنة 1991 الصادر في 25 مارس 1991، وهذا القانون متعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها. إذن هذا الكتاب جاء يجسر بين المقاربتين، المقاربة القانونية والمقاربة إذن الشرعية. حاولت أن أعود إلى التاريخ وقمت بعملية استقراء تاريخي في هذا الكتاب، وتتبعت تطور عملية زرع الأعضاء في العصور القديمة، على الأقل كانت موجودة في بذور بدائية مرورا بالحضارة يعني من العصور القديمة مرورا بالحضارة العربية ووصول إلى العصر الحديث بطبيعة الحال الذي شهد إذن تطورا كبيرا في هذا إذن الجانب. كذلك أهمية هذا المؤلف والكتاب يعني تظهر حسب رأي بطبيعة الحال في العرض الفقهي المحايد، ومن خلال استعراض بأدلة الفريقين القائلين بالجواز والقائلين بالمنع، سواء في حالة التبرع بين الأحياء أو نقل عضو من ميت إلى حي، لأن التبرع يكون من حي إلى حي أو نقل عضو من ميت إلى حي. وهذا العرض الفقهي كان دون ترجيح مسبق، بل قمت باستقراء الأراء الفقهية دي، ثم بعد ذلك رجحت الرأي الأصلح والأحوط والذي من الواجب الأخذ به. كذلك أهمية الكتاب تظهر في الربط بالتطبيق القانوني التونسي وتحليل الشروط العامة والخاصة التي أقرها المشرع التونسي، وأيضا المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بشرط الرضا أو المجانية التي سنراها إذن في وقتها. هذا الكتاب علاوة على هذه الأهمية فهو يتناول إشكالية مركزية، وهذه الإشكالية المركزية تتمثل في التالي: إلى أي مدى استطاع الفقه الإسلامي والقانون التونسي أن يوازنا بين حرمة الجسد الإنساني حيا كان أم ميتا، وبين الضرورة الطبية الملحة لإنقاذ الأرواح عبر بطبيعة الحال نقل الأعضاء وزراعته، وهل نجحت الضوابط الشرعية والقانونية المقررة في تحقيق هذا التوازن دون الانزلاق نحو المساس بالكرامة الإنسانية، أو فتح الباب أمام إن صح التعبير تسليع الجسد، يصبح الجسد بمثابة السلعة والاتجار بأعضائه، وهذه وقائع موجودة يعني على مستوى عالمي ومعروف بوجودها متأكد.
1: نعم.
2: بعد هذا القراءة الأولى الأولية للكتاب، وبعد بياني إذن التقاطعات المختلفة لعملية التبرع بالأعضاء سواء كان اجتماعية ودينية وقانونية وطبية، وبعد بيان على الأقل أهمية هذا الكتاب، نمر الآن إلى يعني مدى شرعية نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية، لأن هذه مسألة ضرورية، لأن المتبرع الذي يريد أن يتبرع من حي بعضو من أعضاء لشخص آخر فيهم رأي الشرع حتى قبل رأي القانون، حتى يكون له اطمئنان ديني بأن هذه المسألة جائزة أو غير جائزة. في مسألة مدى شرعية نقل وزارة الأعضاء البشرية، وهذا من إحدى ركائز الكتاب، انقسم في الحقيقة فقهنا الإسلامي المعاصر أمام هذه النازلة إلى اتجاهين رئيسيين، اتجاه معارض واتجاه يجوز إلى هذه العملية.
1: نعم.
2: وهذا الأمر وقع تدارسه عبر محورين مثل ما أشرت في البداية. المحور الأول يتعلق بالتبرع بالأعضاء من حي إلى حي، والمحور الثاني يتناول الاستفادة من أعضاء الميت لصالح الحي. معي اقتراض؟
1: نعم، أنا في الاستماع إليك سي شكري.
2: شكرا. فأما المحور الأول والمسألة الأولى تتعلق بالتبرع من حي إلى حي، ذهب طريق من كبار علماء العصر والمجامع الفقهية إلى القول بالجواز الشرعي، يعني مسألة جائزة
1: شرعا جائزة. نعم
2: شرعا هذا الفريق يقر بجواز هذه المسألة
1: من الحي إلى الحي،
2: من الحي إلى الحي. نحن الآن في المبحث الأول، مسألة أولى من الحي إلى الحي. إذا ذهب هنا فريق من كبار علماء العصر ومجامعه الفقهية إلى القول بالجواز الشرعي إنها جائزة، وقد اعتمد في الحقيقة هذا الفريق على أدلة متينة من القرآن والسنة، من القرآن بداية الكريم، منها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني هنا حيث استنبطوا منها قاعدة الضروريات تبيح المحظورات.
1: نعم.
2: هذه ضرورة إحياء الميت بالتبرع من عضو من شخص آخر هي ضرورة، وطالما هناك ضرورة فتبيح حتى تبيح المحظور والممنوع حتى وإن كان. يعني معتبرين كذلك مرض الفشل العضوي ضرورة تبيح نقل العضو لإنقاذ الحياة، كما استدلوا أيضا بآية الإيثار، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، معتبرين أن التنازل عن عضو البشر السليم لإنقاذ إنسان آخر هو أعلى مراتب الإيثار الإنساني. وعني أضف إلى ذلك قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، فالتبرع هذه من أوجه إذن من أوجه التعاون أو من أوجه البر إذن والتقوى. بطبيعة الحال هؤلاء لم يعتمدوا فقط على النص القرآني، وإنما اعتمدوا على جملة من القواعد الفقهية لن أطيل فيها، سأأخذ إذن مثالا لقاعدة فقهية أو مثالين لا أكثر. من القواعد الفقهية التي استندوا إليها قواعد الضرر يزال، وكذلك أو الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وكذلك قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير. بناء على هذه المنطلقات، إذا المشقة تجلب التيسير، كلما كان هناك مريض يشعر بالمشقة وهناك شخص يستطيع أن يتبرع له بعضو دون أن يحصل له ضرر، فهذا بطبيعة الحال هذه المشقة جائزة ولابد أن المشقة أن ترفع عنهم. كذلك إذا كان هناك ضرر فالضرر يزال، لابد من إزالته، والتبرع بالأعضاء من شأن أن يزيل الضرر لشخص إذا مريض. بناء على هذه المنطلقات سواء كان من القرآن أو القواعد الفقهية صدرت فتاوى كبيرة جدا وقرارات إذا جماعية بالجواز، ومنها قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وقرار كذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفتاوى الشهيرة لمفتي الديار المصرية إلى غير ذلك. لكن هذا الجواز، رغم أن المبدأ هنا حسب هذا الرأي هو الجواز، لكن هذا الجواز لم يتركه الفقهاء هكذا دون ضوابط، بل قيده بشروط صارمة، أهمها أن لا يترتب على أخذ العضو ضرر بليغ يخل بحياة المتبرع العادي. فإذا أنا سأتبرع لشخص وهذا التبرع سيضر بصحتي فهذا غير جائز، لأن من شروط التبرع أن أتبرع لشخص دون أن يكون ذلك بإخلال بصحتي ووقوعي في إذن ضرر. كذلك أن يكون التبرع طوعيا نابعا من إرادة حرة خالية من العيوب كالإكراه، فلا يجب أن يكره إذن الشخص على أن يتبرع. الشرط الثالث أيضا أن لا يكون العضو المنقول من الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية كالخصية للذكر والمبيض إذا للنساء، وأن يكون هذا الزرع أيضا هو الوسيلة الطبية الوحيدة المتاحة لإنقاذ المريض المضطر. إذا كان هناك وسيلة أخرى فلا نضطر إلى نذهب إلى التبرع إلا إذا استنفذ الطب جميع الوسائل الطبية وبقيت فقط التبرع بالأعضاء. أيضا يجب أن يكون هذا التبرع مجانيا، لا يمكن أن يكون بمقابل، لأن فقها وقانونا الجسد البشري خارج عن التعامل إذن المالي.
1: نعم،
2: هذا فيما يتعلق بال يعني الرأي الأول. في مقابل إذن هذا الاتجاه والرأي الأول وقف فريق آخر من العلماء ليقولوا بعدم الجواز والمنع. حججهم في ذاهم احتجوا في ذلك، قدموا حجة من القرآن، وسنرى أن هل هذه الحجج كفيلة بقبول رأيهم أم لا. من ذلك قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى بأيديكم إلى التهلكة. هو دائما هناك خطأ شائع دائما يقول بأنفسكم، هي الآية القرآنية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. معتبرين تعريض جسد الحي للاستئصال، استئصال العضو والعمليات الجراحية تهلك منهيا عنها. كذلك قوله تعالى أمن يملك السمع والأبصار، من خلال هذه الآية أكدوا بأن الجسد البشري هو ملك خالص لله تعالى. وليس للإنسان حق التصرف فيه لا بالهبة أو بالتنازل أو بأي نوع من أنواع التنازل. ولذلك أقروا إذن بعدم جواز هذه إذن العملية. لن أطيل،
1: احنا ما زلنا من الحي إلى الحي.
2: طبعا نحن ما زلنا الحي إلى الحي،
1: شفنا الرأي الموافق والرأي المعارض.
2: نعم،
1: شفنا الأدلة. نعم
2: نعم، من الحي إلى الحي. نعم، أتمنى الرأي
1: المؤيد والمخالف
2: والرأي في الحقيقة دي مسألة الترجيح الذي ملت إلى ترجيحي، وتقريبا معظم الذين يتناول هذه المسألة مرجحوا إذا القول بالجواز، لأن فيه إحياء لنفس البشرية.
1: نعم،
2: وفيه إذا عمل اجتماعي كبير جدا. هذا بطبيعة الحال الترجيح بالجواز شريطة الالتزام بكافة القيود الطبية والشرعية المحيطة بالعملية.
1: نعم،
2: والتأكد اليقيني أيضا من سلامة إرادة المتبرع ومن انتفاء أي شبهة إكراه أو تجارة خفية. المبدأ إذن الذي رجحته هو الجواز، لكن مع الأخذ بالاحتياطات.
1: نعم،
2: هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، نقل الأعضاء من ميت إلى حي،
1: من الحي إلى الحي. عاد احنا توكلنا
2: من عفوا من الحي، عفوا من يعني الحي إلى الحي. شكرا.
1: توا احنا مش دخلوا في من الميت إلى الحي.
2: نعم، الآن نتناول النقل الأعضاء من ميت إلى حي. المحور الثاني هذا تكرر فيه الخلاف الفقهي، نفس الخلاف الذي رأيناه في المسألة الأولى.
1: نعم،
2: ذهب الأنصار والمجيزون إلى إباحة النقل لإنقاذ الحي المشرف على الهلاك، نقل عضو من ميت إلى حي. استدلوا بذلك، مستدلين بذلك بآية الاضطرار نفسها التي قمنا باستعراضها في الرأي إذن الأول. وقاسوا المسألة على ما أجازه جمهور الفقهاء قديما وحديثا من جواز أكل المضطر من ميتة الآدمي تفادي الموت. فإذا كان إنسان مشرف على الهلاك ووجد جيفة فلا بد أن يأكل منها إنقاذا إذا
1: لحياته.
2: وعلى هذا الأساس الانتفاع بعضو الميت لإنقاذ الحي أولى، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت.
1: نعم، هذا الرأي الأول.
2: أي هذا ما زلنا في الأسانيد للرأي الأول.
1: نعم،
2: الرأي الذي يجيز. كما استدلوا أيضا بالحديث النبوي الشريف إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث،
1: صدقة.
2: واعتبروا يعني منها الصدقة الجارية. واعتبروا إذن الشخص بنقل أعضائه بعد وفاته شكلا من أشكال الصدقة الجارية.
1: نعم،
2: التي ينال أجرها وهو ميت في قبره.
1: نعم،
2: بمعنى أن يمتد نفعها وثوابها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: نعم،
2: ومن القواعد الفقهية التي اعتمدوا عليها أيضا وبسرعة حتى نمر الجانب القانوني، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخذهما. ما المقصود بهذا؟ مفسدة هلاك النفس أعظم بكثير من مفسدة اقتطاع جزء من جثة الميت. المفسدة يعني مفسدة أن يموت شخص حي هي أعظم بكثير من أن يأخذ جزء من شخص ميت.
1: نعم.
2: هذا بطبع الحال هنا اعتمدوا على هذه المسألة القولي بجواز هذه التبرع من ميت إلى حي. وهنا بطبع الحال العديد من الهيئات في الحقيقة التي قالت بالجواز منها المجمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة ومجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالجدة، طبعا مع اشتراط، طبعا مع اشتراط التحقق القطعي من الوفاة،
1: نعم،
2: ووجود إذن مسبق من المتوفى أو ورثته. إذن هذا الميت في قائم حياتي قد قال بأنني سأتبرع بأعضائي عند وفاتي،
1: نعم،
2: أو
1: الورثة،
2: نعم. وأن لا يكون العضو بطبيعة الحال ناقلا للمورثات الجينية مثلنا إذا
1: ذكرنا سابقا. نعم
2: نعم. في المقابل
1: الرافضين
2: المعارضون،
1: نعم،
2: إلى آية التكريم الإلهي قالوا بأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حيا وميتا بدليل قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وكذلك اعتمدوا على النهي النبوي الصريح عن التمثيل بجثث الأعداء معتبرين تشريح الجثة ونزع أعضائه وكأنه تمثيلا محرما ينافي التكريم الإلهي الذي حبابه الإنسان. لكن ناقش المجيزون هذا الاستدلال بأن النقل بقصد المداواة وإحياء النفس هو إحسان ومصلحة تعود بالخير، وهي أيضا تختلف بطبيعة الحال تماما عن التمثيل بالقتل الذي يقصد به في الحروب التشفي والانتقام والإهانة. هذا الأمر بعيد ومختلف تماما. إذا بناء على هذه المعطيات والأدلة خلصت في دراستي أو في هذا الكتاب إلى ترجيح القول بجواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي المضطر تقديما للمصلحة إذا العظمى في حفظ النفس الإنسانية، وهي الكلية الشرعية العليا التي جاءت إذا أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها لحمايتها ورعايتها من التلف والهلاك. إذا هذا الجانب إذا الفقهي. نمر الآن إلى الجانب القانوني، فما هو حكم نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون إذا التونسي؟ فيما يتعلق بالتفصيل والتأصيل القانوني، هنا لابد أن ندرك أن المشرع التونسي لم يكتفي في الحقيقة في القانون عدد 22 لسنة 1991 لم يكتفي بوضع خطوط عريضة، بل صاغ منظومة حمائية قانونية دقيقة، وهذه المنظومة الحمائية القانونية تتجلى فيها صرامة النصوص التشريعية في كلا المحورين، في التبرع من حي إلى حي أو التبرع من ميت إلى حي. فإذا عدنا إلى المسألة الأولى وهو التبرع بين الأحياء، نفس التقسيم الذي قمت بالجانب الفقهي، نجد أن القانون عدد 22 لسنة 1991 والذي هو متعلق بالتبرع بالأعضاء قد وضع نظاما شكليا خاصا جدا لتوثيق الرضا، لأن من شروط التبرع أن يكون من شروط التبرع الرضا، لا يكون هناك إكراه في التبرع. فالمشرع أو القانون التونسي لم يعترف بالموافقة الشفهية، لا، قال لا يمكن التعبير الشفوي برضا بالتبرع لا غير معمول به في القانون، ولا حتى بالكتابة العرفية، يعني الشخص يكتب بيده بخط يده، بل أوجب أن يقع التصريح بالرضا مكتوبا أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه قانونا، وهذا تطبيقا لمنطوق الفصل الثامن عفوا من القانون عدد 22 لسنة 1991. والهدف من هذا الإجراء القضائي هو نفي شبهة الإكراه والتأكد من أن المتبرع يعي تماما أبعاد تبرعه الصحي، كما أن هذا الرضا حتى وإن عبر المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب بالرضا فإن هذا الرضا ليس نهائيا بشكل مطلق، بل منح القانون للمتبرع حق الرجوع في تبرعه في أي وقت قبل حصول الاستئصال الفعلي دون التقيد بأي شرط. التعبير عن الرضا كان بشرط يعني الإدلاء به أمام رئيس المحكمة الابتدائية، لكن الرجوع يرجع دون أن يتقيد
1: بأي شرط.
2: بأي شرط شكلي. هذا من ناحية. كذلك القانون التونسي كان حاسما فيما يعبر عنه بالأهلية. ما المقصود هذا بهذا الأمر؟ القانون يشترط بلوغ سن الرشد القانوني وتمتع
1: والعقلية أيضا.
2: عام هذا هو وقواه العقلية.
1: نعم.
2: إذن لابد أن يكون راشدا قانونا وسن الرشد القانوني في طبق الفصل السابع من جهة الإلزامات والعقود هو 20 سنة. وتمتع الشخص بقوة العقلية إذن يمنع منعا باتا أخذ أعضاء القاصرين أو فاقد الأهلية حتى ولو وافق أولياؤهم أو أوصياؤهم، لأن الأمر هنا يتعلق بالحرمة الجسدية المحمية القانونة. هذا فيما يتعلق بالنقل من حي إلى حي في القانون. أما فيما يتعلق بنقل وزرع إذن الأعضاء من جثث الموتى، هنا الفصل 3 من قانون عدد 22 لسنة 1991 قال أنه يجوز أخذ عضو من جثة شخص لغاية علاجية أو علمية. مثلا واحد شخص توفي باش يأخذ جثة يتدرس عليه طلبة الطب
1: أو حتى أسباب الوفاة
2: أو نعم أو بطبيعة الحال لغاية علاجية أو علمية أو بيان أسباب الوفاة بطبيعة الحال. ما لم تحصل ممانعة في قائم حياته، ما لم يمانع الشخص في قائم حياته أو بعد مماتي أو بعد مماتي، في شخص قائم حياته يقول أنا لا لست بمتبرع، أو بعد مماته يعني ورثته يمانعون وهم الأبناء والأب والأم والزوج والإخوة والأخوات وكذلك الولي الشرعي. من الناحية الطبية القانونية أيضا هناك ضمانة، هذه مسائل مهمة جدا في الحقيقة، لأن المتبرع لابد أن يكون مطلع على الجوانب الفقهية والقانونية يعني حتى على الأقل يسهل إذا الماو هذه المسألة وربما قد يكون تمهيدا للتبرع. قلت بأن من الناحية الطبية والقانونية هناك ضمانة وضعها المشرع التونسي وهي آلية إثبات الموت. لا يجوز الشروع في الاستئصال إلا بعد التحقق العلمي القاطع من الوفاة، وهذا لا يثبت إلا بماذا؟ بشهادة كتابية يوقعها طبيبان اثنان مسجلان بعمادة الأطباء. وقد شدد القانون أن يكون هذان الطبيبان مستقلين تماما عن الفريق الطبي المكلف بزراعة الأعضاء، لابد يكونوا خارج الفريق، لأن الفريق الطبي المكلف بزراعة الأعضاء قد يسرع بكتابة وفاة شخص وما زال في معنى يتنفس اصطناعيا بأجل اقتطاع هذا العضو وزرعه في شخص آخر. لذلك هذه المسألة أيضا لقطع الطريق أمام أي استعجال في إعلان الوفاة لصالح.
1: نعم، ألو سي شكري، ألو ألو سي شكري، انقطع الخط. كان معنا الدكتور شكري بالهادي الدربالي للحديث عن كتابه اللي يحمل عنوان نقل وزرع الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون التونسي والصادر عن الدار الثقافية للنشر والتوزيع. شكرا لك دكتور شكري بالهادي الدربالي، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.

من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد من الصالون الثقافي. هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 8 غربة على موجاتنا في ورقاتنا الثقافية تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026 فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. ويقام هذا المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وهو ركن مهم في البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة وينتظم عبر شبكة المكتبات العمومية القارة والمتنقلة. هذا المهرجان يهدف إلى خلق فضاءات جديدة لحضور الكتاب بعد أن كان حضوره يقتصر على رفوف المكتبات ليصبح متاحا لجمهور القراء على الشواطئ والساحات العامة والعديد من الأماكن في كامل تراب الجمهورية، وذلك من خلال برنامج يراعي المشاهد الطبيعية المتنوعة والمختلفة من ولاية إلى أخرى. فبعد أن كان يقتصر على السواحل توجه خلال السنوات الخمسة الأخيرة إلى المناطق الداخلية من خلال المنتزهات الغابية والعامة وواحات النخيل بالجنوب التونسي والكثبان الرملية وغيرها من المناطق. هذا يعد هذا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب من أبرز التظاهرات الثقافية الوطنية التي تحرص الوزارة على تنظيمها سنويا في إطار دعم المطالعة العمومية وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية للمواطن. اليوم افتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. اليوم السبت 11 جويلية باش يكون افتتاح مهرجان الحمامات الدولي على الساعة 10 مساء بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات بمسرحية الهاريبات، نص سينوغرافيا وإخراج وفاء الطبوبي، إنتاج مشترك المسرح الوطني التونسي والأسطورة للإنتاج سنة الإنتاج 2025 والأداء لفاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميمة البحري وصابرين عمر. بهذه الورقة الثقافية نصل مستمعين الكرام لنهاية هذا اللقاء من الصالون الثقافي، لقاءنا اللي كان انطلق في حدود 5 مساء. خليكم مع نغم الختام اللي جينا بصوت وردة الجزائرية. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي رافقني في تأمين هذا اللقاء تقنيا، وشيراز شويلي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. إلى اللقاء.

دندنا دندنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: ابن خلدون

0: هي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره ويحثه على الصواب من الخطأ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر.
1: كنت أمر دائماً أمام تمثال ابن خلدون القابع منذ سنوات السبعين في قلب تونس العاصمة، أمر سريعاً اعتقاداً مني أنني أعرف جيداً هذا العلامة. كنت مخطئة. كل ما كنت أعرف عنه هو أنه مؤرخ ومؤسس علم الاجتماع، إلى أن طلب مني إعداد عمل إذاعي عن فلسفة ابن خلدون. كيف ذلك؟ كان علي أن أبحث عن إجابات فيما كتب ابن خلدون وفيما كتب عنه. كان علي أن أنقطع عن العالم وأقرأ وأبحر. غصت في علمه واطلعت على سيرته وحاورت أهل الذكر من فلاسفة ومؤرخين، إلى أن تبينت الملمح جيداً واكتمل العمل. إليكم قصة بحثي عن ابن خلدون الفيلسوف. ابن خلدون والفلسفة، هذه مقدمة ابن خلدون من تحقيق الدكتور إبراهيم شبوح، وهذا كتاب بعنوان ابن خلدون للمفكر والفيلسوف فتح التريكي. أذكر أنه ناقشه أطروحة دكتور الدولة بجامعة السوربون بفرنسا حول تشكل الروح التاريخي في الحضارة العربية الإسلامية، والتي تتضمن جزءاً خاص به ابن خلدون. من الثابت أن ابن خلدون في كتاباته التاريخ كان فيلسوفاً سخر الإرث المنطقي والمنهجي لخدمة نظام فكره العمراني والتاريخي. هذا ما كتبه الدكتور فتح التريكي، ولكن ابن خلدون عبر في المقدمة بوضوح عن موقفه من الفلسفة والفلاسفة. لقد دحض الفلسفة الميتافيزيقية الماورائية، إذ يقول إن اعتماد الفلسفة على العقل وحده
0: فيه قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله، وفي اكتفاء الفلاسفة بالعقل شبه باكتفاء الطبيعيين بالأجسام المادية وحدها دون العقل والنقل معا. فهؤلاء يعتقدون أن ليس وراء المحسوسات شيء، وأولئك يعتقدون أن ليس وراء المعقولات شيء، فهما في قصور النظر الصنوان.
1: كان الأمر محيرا بالنسبة إليه، كيف يكون ابن خلدون فيلسوفا والحال أنه أفرد فصلا عنوانه في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها؟ لم أتردد كثيرا واخترت إجراء حديث مع المفكر فتح التريكي، فهو أستاذ كرسي اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس وصاحب كرسي الإسيسكو للعيش المشترك ورئيس معهد تونس للفلسفة. مرحبا دكتور فتحي، أنا صحفية بالإذاعة التونسية، أعد وثائقيا عن ابن خلدون الفيلسوف، هل تفضلت بمقابلتي؟ شكرا جزيلا، سأكون في الموعد سيدي.
2: أهلا سلامة حباس، تفضل.
1: دكتور فتح التريكي، أبدأ بالسؤال الذي شغل ذهني ولا يزال، هل يمكن اعتبار ابن خلدون فيلسوفا، خاصة وأنه بين أوجه بطلان الفلسفة؟
3: لم يكن ابن خلدون فيلسوفا على منوال ما نسميه نحن بالفلاسفة المشائيين، أي على منوال الفارابي، على منوال ابن سينا وابن رشد إلى غير ذلك، أي هؤلاء الفلاسفة الذين فكروا في قضايا ميتافيزيقية كبرى، الإنسان، الإله، العالم إلى غير ذلك، بل حاول ابن خلدون أن يفند نوعا ما، وعلى الأقل يبين عدم جدوى هذه القضايا، على الأقل فيما يخص منهجيته وفيما يخص العلم الذي أراد أن يكونه وأن يؤسسه بالذات. ابن خلدون أراد أن يضع علما جديدا يتمثل في كيفية قراءة التاريخ، أراد أن يربط التاريخ بالعمران البشري أساسا، يعني بالمجتمع. هذه الرؤية كان لابد لها من تأسيس فكري فلسفي، لأن العلم يعتمد منهجية منطقية عقلية واضحة. ولذلك في الباب السادس نفى ابن خلدون جدوى كل الطرق الميتافيزيقية الفلسفية إلا علم واحد اعتمده وبين جدواه، هو ما يسمى بشحن الأدلة، أي المنطق.
4: علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره.
1: أستاذ فتحي التريكي، كيف فكر ابن خلدون فلسفياً في علم العمران البشري وفي علم التاريخ؟
3: نستطيع أن نقول بأن ابن خلدون هو أول من أعطى للفلسفة قوة تطبيقية في العالم، لا في العالم العربي فقط، لأنه ربط ولأول مرة التفلسف بتطبيقاته في المجتمع. اختار العمران البشري واختار تاريخ المرتبط بالعمران البشري ليكون ميدان تطبيق الفكر الفلسفي.
1: عبد الرحمن بن خلدون صاغ عصارة فكره وتجربته في مؤلفه كتاب العبري وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو كتاب في التاريخ تتصدره مقدمة غدت أشهر مؤلفات ابن خلدون. فسر في أبوابها الستة الإطار الفكري والنظري والمنهج العلمي للتعامل مع الموضوع التاريخي، وتحدث في المقدمة باستفاضة عن فن التاريخ وقوانينه، معتمداً على الملاحظة ثم تحليل العوامل الفاعلة في تحديد مسارات تاريخ الدول الإسلامية منذ ظهورها إلى القرن الثامن من الهجرة. فلم ينفك ابن خلدون عن تنقيح وتعديل استنتاجاته ونظريته في فهم التاريخ، كلما توسعت تجربته وزادت معرفته بمختلف الأجناس والشعوب، إذ يقول في مقدمة المقدمة: إن فن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول.
4: إن فن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق.
1: وظف ابن خلدون الفلسفة داخل حقل معرفي محدد، التاريخ، وكان في هذا التوظيف تجديد في الفلسفة نفسها. لذا كان علي في هذه المرحلة من عملي أن أتبين منهج ابن خلدون الفلسفي في كتابة التاريخ، فتوجهت بالسؤال إلى أستاذ التاريخ العربي الإسلامي والوسيط الدكتور نبيل خلدون جريزة، وهو الذي تمعن في دراسة بنية الخبر عند ابن خلدون.
5: في فترة ابن خلدون كان التركيز على الأسانيد، وموثوقية الخبر تكون من حيث موثوقية الإسناد، يعني من ينقل عن من، هذا فلان الذي أخذ عن فلتان عن علان إلى غير ذلك الخبر، وبالتالي نحن نصدق ذلك المضمون الخبري من خلال تصديقنا لمصداقية أو قبولنا بمصداقية من ينقل. ابن خلدون خرج تماما من هذه الدائرة باعتبار أن إمكانية الكذب كما يسميه في التاريخ ليس هو المهم، يعني يمكن أن يكون هناك كذب في التاريخ أو تزييف، لكن الأهم هو أن يكون هناك إمكانية لتقييم الخبر، وهذا التقييم يحمل فيه المسؤولية للمتلقي الذي عليه أن يكون واعيا وقادرا على الفرز والتمييز. نفهم أن ابن خلدون إذن دخل بناء عالم ما نسميه اليوم بعلوم الاتصال، ويرى ابن خلدون أن هذا البعد الاتصالي للخبر أساسي، بحيث أنه يركز فيه على مفهوم التلقي من خلال الملاحظة والمراعاة، ربما الرفض، الدفع، القياس، لأن هنا يدخل أيضا المنطق القياسي، لكن خاصة ما يسميه هو بالمطابقة، أي ما يطابق ما بين الخبر أو واقعة معينة ومعقولية تلك الواقعة من خلال الواقع نفسه. هو يضع الخبر من حيث الشكل ومن حيث المضمون على محك العقل ويحمل مسؤولية المتلقي في هذا الحسم.
4: وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فظلوا عن الحق.
1: ابن خلدون قطع مع منهجية العنعنة في نقل الأحداث والأخبار، وخرج عن نمط مؤرخي الحوليات ونقدهم، وقدم طرحا جديدا ونسقا يعتمد أساسا على العقل، بعد أن عرفت الفلسفة في العالم العربي الإسلامي طورا من الانحسار بعد محنة الفيلسوف ابن رشد نتيجة اتهامه بالزندقة وإحراق كتبه.
3: ابن خلدون يعتبر أن هناك درجات في العقل، هناك درجة أولى ما يسميه بدرجة التعقل، أي أن نتعقل الأشياء، أي أن نتصورها. عندما نكون ضمن علاقة معينة مع الواقع فإننا نقوم بتصورة الأشياء، وهذه التصورات الأشياء تجعلنا نميز بين الجميل والقبيح، بين الخير والشر. هذا التعقل الأولي يجعل من الإنسان يعيش حياته عادية. ولكن هناك درجة ثانية ابن خلدون يسميها درجة استعمال الأدلة، البحث عن المعطيات السلبية، المعطيات الإيجابية، العقل التجريبي، العقل الذي يستخرج الحقائق من تجارب ومن تفكير. طبعا هي درجة أعلى بكثير من الدرجة الأولى، وهي ضرورية في كل العلوم تقريبا. والدرجة الثالثة هي درجة بناء القواعد وبناء القوانين العقلية، هي درجة العقل المحض، العقل الكامل الذي بواسطته نستطيع أن نكون تصورا كاملا للعالم والإنسان إلى غير ذلك. قام ابن خلدون بهذا التقسيم وجعل العقل الذي يستعمله في علمه هو هذا العقل الاستقصائي، لأن ابن خلدون المهم بالنسبة إليه هو أن تكون هناك ما نسميه نحن توافق بين النظرية وتطبيقات هذه النظرية. ولهذا جاء العمران البشري علما من أول وهلة تطبيقيا، له نظرياته، له ركائزه، ولكن له أيضا قابلية قصوى للتطبيق.
1: غلبة النزعة العقلية لدى ابن خلدون واعتماده على التمحيص والاستدلال والمنطق في قراءة تاريخ الدول والأمصار يعودان إلى ما راكمه من تحصيل علمي منذ طفولته، ومن تجارب ومحن عايشها ورواها بنفسه في كتاب التعريف بابن خلدون رحلته غربا وشرقا.
4: أنا عبد الرحمن بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. أما نشأتي فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة 1932، وربيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعت.
1: استقر أجداد ابن خلدون بتونس في القرن السابع للهجرة بعد مغادرتهم إشبيلية هربا من تداعيات حركة الاسترداد النصرانية. حينها كانت تونس مركز خلافة الدولة الحفصية، وكانت لعائلة ابن خلدون علاقات وطيدة مع مختلف سلاطين الدولة الحفصية، فنعمت بالجاه والسعة في تونس. تونس حيث نشأ ابن خلدون ودرس. استشهد عديد المواقع التاريخية القائمة إلى اليوم على ذلك. زرتها صحبة الدكتور فوزي محفوظ أستاذ الحضارة الإسلامية في التاريخ والآثار ومدير كرسي ابن خلدون للتراث والثقافة بمنظمة ليسيسكو.
6: هو ابن خلدون تكون التكوين التقليدي العادي في تلك الفترة. أول ما درس هو درس في الكتاب، وبعد الكتاب في مسجد قريب من منزله يعرف اليوم بمسجد مسيد، نسميه في تونس أيضا مسجد القبة لأنه فيه قبة. ولكن مثل كل تقريبا أبناء مدينة تونس وخاصة أبناء الأرستقراطية، بعد الكتاب ينتقلون إلى الدراسة في مكانين. المكان الأول في المدارس، وفي فترة ابن خلدون بدأت تظهر المدارس، أقدمها المدرسة الشامعية التي أسست قبل ميلاد ابن خلدون بحوالي 15 أو 20 سنة. ثم خاصة التعليم كان يعطى ويقدم في جامع الزيتونة، فابن خلدون ابن جامع الزيتونة في تعليمه الخصوصي الذي يتميز كما تعلمون بتلك السمة العامة وهو الاعتدال والتنوع.
1: كان والده من درسه اللغة كما تعلم القرآن وحافظه، وتتلمذ على أبرز العلماء والأساتذة في علوم النحو والفقه والترسل. وقد خص ابن خلدون بالذكر والشكر أستاذه أبا عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي الذي أخذ عنه الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية، وكان يشهد له في ذلك بالتبريز والتميز.
6: استثناء ابن خلدون في نظري يكمن في النزعة العقلية العلمية التي طبعت فكره، حيث عندما تقرأ ابن خلدون تراه متقدما على الكثير من علماء عصرنا ومن رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم من العمالقة في الدين اليوم. ابن خلدون كان ينقد نظام التدريس في زمانه، كان يقول علموا أبناءكم العربية قبل أن يتم تعليمهم حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن بدون التملك من العربية لا يؤدي إلى اكتساب اللغة وإنما يؤدي إلى صنع ببغاء. ابن خلدون كان يقول هذا، ابن خلدون كان يقول بالعلم أولا وأساسا. ابن خلدون كان هذا العقلاني حقيقة، وأعتقد أن هذا ما يميزه، كان فكر يقظ ونافذ ونقد. بطبيعة الحال هو دين متدين ولكن ليس الدين المتحجر. ابن خلدون يقول خلق الإنسان هو من خصائص الخالق، ولكن ابن خلدون يقول لك إنسان إذا استطاع أن يخلق الإنسان فله ذلك.
3: وكان قاضيا لا محالة، وكانت له أفكاره هو الدينية إلى غير ذلك، هذا لا سبيل إلى إنكاره. ولكن حتى عندما كون هذا العلم تعالى عن هذه الأفكار الدينية، هو تعالى عن كل ما يشوش علمه. عندما نفى الميتافيزيقا هذا الجانب الكبير من الفلسفة، كان عالم ويتجاوز هذه المعطيات العقائدية والمعطيات التي تجعله له قابلية للتصور أكثر. أنا أعتقد أن هذا الحل الذي وجدته، أن ابن خلدون عندما ينقد فهو لا ينقد هكذا تبعا لتوجهاته الدينية أو توجهاته السياسية، إنما تبعا لهذا العلم الذي هو في صدد بنائه، كأن إنسان يبني في منزل فيجد حجرا لا يتماشى مع بنائه فيتركه جانبا.
1: سنة 49 هجري كان الطاعون الجارف الذي أهلك أهله ومدرسيه محنته الأولى، وهو في 15 من عمره، فانهمك في طلب العلم وظهر نبوغ ابن خلدون واستقدمه السلاطين والأمراء، فسافر في 20 من عمره إلى المغرب، ثم بعد بضع سنوات إلى الأندلس حيث اقترب من مراكز السيادة وتولى كتابة مراسلات السلاطين وباشر سفارات. إلا أن تجربة ابن خلدون السياسية بقدر ما أثرت زاده وملكاته بقدر ما كانت محملة بالمصاعب والمؤامرات والمزالق التي أرهقته، فوجد في قلعة ابن سلامة بتوغزوت قرب وهران بالجزائر موطناً للاعتكاف والكتابة، وأراد أن يكون مؤلفه عن تاريخ سكان المغرب البربري والعرب ومن عاصرهم من الدول القديمة. ثم ألحق المقدمة:
4: أقمت في قلعة ابن سلامة 4 أعوام متخلياً عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخذت زبدتها وتألفت نتائجها، وتشوفت إلى مطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد إلا بالأمصار بعد أن أمليت الكثير من حفظي وأردت التنقيح والتصحيح، فحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس حيث قرار آبائي ومساكنهم وآثارهم وقبورهم.
1: هذا ابن خلدون ترجمان العبر، وهي النسخة الأولى من كتابه، إلى السلطان أبي العباس الحفصي عند عودته إلى تونس، وأقام فيها 2 سنين ودرس في الأثناء بالجامع الأكبر جامع الزيتونة، غير أن خلافه مع الفقيه ابن عرفة وما خاوف السلطان منه دفعه إلى الرحيل مجدداً نحو مصر متعللاً بالحج. كان ذلك 84 و700 للهجرة. مقامه في مصر لم يكن خالياً من المغامرات والتقلبات، فبعد أن لقي الحظوة والتكريم وعين قاضي قضاة الملكية في عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق، وعين مدرساً في مدرسة القمحية الملكية بالقاهرة، عرف ابن خلدون محنة سياسية أخرى جردته من وظيفة القضاء، وبقي منكباً على إتمام كتابه وتنقيحه إلى أن استعاد مكانته وتولى القضاء من جديد، واصطحب السلطان المملوكي الناصر زين الدين فرج في رحلته إلى دمشق حيث التقى تيمور لانك الذي شد انتباهه ببرنوصه التونسي، وجرى بينهما حديث عن إفريقية والمغرب.
4: وسمعت أن سلطانهم تيمور سأل عني، فلم يسع إلا لقاؤه، فخرجت إليه من دمشق وحضرت مجلسه وقابلني بخير، واقتضيت منه الأمانة لأهل دمشق، وأقمت عنده 35 يوما أباكره وأراوحه، ثم صرفني وودعني على أحسن حال ورجعت إلى مصر.
1: هي أحداث صقلت تجربة ابن خلدون وغيرت نظرته لخارطة العالم الإسلامي، فأضاف أخبار العجم لكتابه، ويعني بذلك الشعوب الإسلامية غير ناطقة بالعربية، وأتم النسخة الأخيرة من كتاب العبر الذي يحمل حصيلة الملاحظات والتجارب التي دفعته إلى التخلص إلى مفاهيم كبرى تناولها بالدرس اللاحقون من المؤرخين والمفكرين من شرق العالم وغربه.
6: مما لا شك فيه أن هذا أثر في شخصية ابن خلدون، أثر في تكوينه وأثر في فهمه للعالم، وخاصة في فهمه لمسار الدول. وتعلمون أن نظرية ابن خلدون في خصوص نشأة الدول وأفولها، ما يسمى بالنظرية الهرمية، كانت بالأساس متأثرة بالتجربة الشخصية. لكن في المقدمة يبدو أنها كانت عصارة فكر وعصارة تأمل، تأمل أولا في الوضع الذي آل عليه الإسلام ودولة الإسلام، دولة كانت فيما مضى تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، حتى أن المسيحيين ودول شمال البحر لم يكن بإمكانهم إجراء خشبة كما يقول ابن خلدون. وشيئا فشيئا بدأت هذه الدول تتراجع بالتخلي عن الأندلس، عن صقلية، عن جزر البحر الأبيض المتوسط إلى آخره. كل هذا أثر في ابن خلدون. وأيضا تتراجع حتى في الشرق الحروب الصليبية التي فقدت على إثرها القدس، الشام، جزء كبير من مصر، وكادت أيضا تعصف بتونس. فابن خلدون رأى هذا الوضع.
5: إذا أردنا أن نعرف فكرة ابن خلدون في كلمات مفاتيح، هي العمران، وهي فكرة أساسية. وهنا يميز ابن خلدون بين العمران والعموم، وهو الذي يمكن أن نسميه اليوم بعلم الاجتماع. والعمران على وجه الخصوص من حيث أنه تشكل المجتمع من خلال دور الدولة أو المؤسسة، المؤسسات، لأن ابن خلدون كان سباقا في هذه الفكرة الأساسية التي سنجدها على امتداد التاريخ الفكر والفلسفة في أوروبا في العصر الحديث. فابن خلدون يعطي هذا الدور الأساسي للدولة، بحيث أنه يحول الفكرة العمرانية من مجرد رؤية منهجية لتركيبة المجتمع وكيفية اشتغال المجتمع إلى رؤية هناك غاية وهدف في بناء هذا المجتمع، وهو ما نسميه اليوم بالتنمية البشرية. لذلك فهناك من بين المفاهيم الأساسية نجدها عند ابن خلدون مفهوم العصبية، هنا بالمعنى الفلسفي لفلسفة التاريخ. ابن خلدون يرى أن العصبية هي ما يقابل اليوم التضامن، بمعنى أنها آلية البناء الاجتماعي نفسه. كيف يبني المجتمع من خلال هذه الآلية مؤسساته، من أبسط مؤسسة الأسرة نقول مثلا إلى أعلى مؤسسة الدولة، مرورا بالجماعات المختلفة، التركيبات أو التشكيلات الاجتماعية المختلفة، مثل القبيلة، مثل العشيرة، مثل وكذلك حتى الجماعات التي يمكن أن تتشكل سياسيا، مثل ما نقول اليوم الأحزاب على سبيل المثال. كل ذلك يبنى من خلال آلية متدرجة، وهي آلية تضامن أو كما سماها العصبية.
0: إن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة المطالبة وكل أمر يجتمع عليه.
1: هكذا قال ابن خلدون الذي أسس فكره الفلسفي حول مفهوم العصبية، فهي المحرك الأساسي للمجتمعات، وهي التي تؤدي إلى تأسيس الدول وإلى زوالها. منوال النظري صاغه ابن خلدون بعد اطلاعه على تاريخ الأمصار ومقارنته بالحاضر الذي عايشه وخبره، واطلع على أسراره وخفاياه وتقلباته. هكذا أنهيت رحلة بحثي عن ابن خلدون فيلسوف التاريخ، فكأني به انفصل عن تمثاله وأصبح معلما يدفعني كل مرة إلى البحث عن الأسباب والمسببات. الآن وأنا أستعد لتسجيل عمل الإذاعي، تيقنت أن استثناء ابن خلدون لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج أحداث سياسية ومحن ونوازل ذاتية جعلت منه عالما متبصرا جريئا وممعنا في طرح السؤال.
7: أي حاضرة؟
1: إن حاضري. كان ابن خلدون في رحلته غربا وشرقا شهداً على تبدل الأحوال كما يقول، واستنتج من ما عايشه واطلع عليه من سابقيه أسباب نشوء الدول وأفقها.
8: قدمت لكم مؤسسة الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي ابن خلدون فيلسوف التاريخ، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية وكوبي أم.
9: نص وتصور وإنجاز ريم المدب، ساهمت في الإعداد والتصور أمال شقشوق، تقديم ريم المدب، أنور العياشي ومعز الغربي، تسجيل وميكساج لسعد الدريدي.
10: إذاعة تونس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tr. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي، وين أنت وين هي.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر الذي ينطلق الآن، يتواصل إلى حدود الساعة منتصف الليل. أمنه لكم تقنية زميل أنيس الحميدي، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصدلة. تتواصلوا معنا كالعادة على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي عن نيرسات 11900، على شبكة التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم جميعا، كذلك رقم هاتفنا 71-844-600. وطبعا حبيت أقول لكم أهلا وسهلا بكل متابعينا، بكل أوفيائنا، وبكل المهتمين بالاستماع إلى هذا الموعد تحديدا. باش نبدأوه بصوت الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق في هذا النغم اللي تغنى بهذه الأرض.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله. كنا في الاستماع إلى نغم من أحلى ما غنى الفنان لطفي بوشناق هذه الأرض وردت صغرتي وريحتها نغم جميل جدا فيه الكثير من المعاني، فيه الكثير من الحب لهذا البلد، فيه الكثير أيضا من خلينا نقول الرسائل، فيه الكثير أيضا من أيضا المعاني الجميلة اللي هي يعني اللي هي تبين حب الوطن وكيفية المحافظة عليه وإنه يكون دائما في أحسن مكان. نغم جميل جدا لطفي بوشناق، بدينا به هذا اللقاء باش نواصله طبعا معاكم في هذا اللقاء الفني الموسيقي اللي أيضا يواكب بعض المهرجانات. اليوم تنطلق الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بعرض مسرحي في الافتتاح بتبيعة مسرحية الهاربات، سيلوغرافيا وكتابة وإخراج وفاة طبوبي، تمثيل مجموعة من الممثلين المبدعين فاطمة بن سعيدان، منيرة زكراوي، لبنى نعمان، صابرين عمر، أميمة البحري ومحمد بوزيد، إلى جانب طبعا الفريق التقني اللي موجود عمل توج في مواسم الإبداع مهرجان المسرح الوطني، كذلك التوج في أيام قرطاج المسرحية الدورة الأخيرة، أيضا التوج في مهرجان المسرح العربي من المسرحيات الهامة في هذه الفترة التي تفتتح مهرجان الحمامات الدولي. ونذكر أنه مجموعة من الأعمال الأخرى مش تكون مبرمجة في هذا المهرجان، بداية من الهاربات، أيضا مسرحية جاكراندا نص عبد الحليم مسعودي وإخراج نزار السعيدي، كذلك مسرحية روضة العشاق لإخراج معز العشوري، أيضا مسرحية كوريغرافية لسليم بن صفية، مسرحية هومة إخراج سيرين جنون. هذوما الأعمال اللي بشي تم برمجتها في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. طبعا هذا المهرجان هو في لي مبادئه نجم نقول الأولى من خلال برمجة الأعمال المسرحية، واللي نتمنى إنها طبعا تكون أكثر، لأنه حقيقة هناك يعني أعمال تستحق إنها تكون مبرمجة سواء كان في الحمامات أو غيره من المهرجانات الأخرى. كذلك البارحة انطلق مهرجان دقة الدولي بعرض للفنانة التونسية الشابة شيماء الهلالي اللي قدمت حفلة يعني فيها كوكتيل يعتبر من الأغاني، سواء كان أغانيها الخاصة أو أغاني لكبار الفنانين التوانسة والعرب. كانت سهرة حميمية نجم نقوله في مهرجان دقة الدولي، كان هناك جمهور محترم يعني من ناحية العدد، طبعا ما كانش مليان المسرح، لكن فما جمهور جاء لشيماء الهلالي الفنانة التونسية اللي نتمنى وإنها يعني ربما مشاركتها تزيد تطور يعني من المشاريع الفنية اللي تقدمها، وإن شاء الله المستقبل يكون لها أكبر. شيماء الهلالي. نواصل معكم إذن هذه المواعيد والأغاني أيضا، مش نبقاو في التونسي، نبقاو مع الأصوات التونسية. نسمعوا إذن هذا النغم اللي اخترناه لكم.

ساجنا جاك الساج وخشوا ليانا ساجنا جاك الساج وخشوا

0: وأقمار
1: الليل فوق أهل عشا والله الشوق والأشواق
0: نجوم وأقمار
2: الجبال والجنوب
3: نجوم وأقمار
4: نجوم وأقمار
5: مع سماح قصد الله.
6: إن طبعاً رحبوا بكم مجدداً مستمعين، نذكركم برقم هاتفنا 71-844-600. كما قلت في بداية هذا اللقاء، موعدنا واللي باش نحاولوا نروحوا فيه بين المهرجانات ونجوم المهرجانات ونجومنا في الاستوديو أيضا اللي نحتفيه بهم الفنانين التوينسة والفنانين العرب ولما لا أيضا في العالم، ننفتحوا على أكثر من تجربة وكذلك نعطيكم فكرة على ربما بعض الأصوات اللي تقدم أصوات جيدة، تقدم في نوعية جيدة واللي ربما تكون موجودة في بعض المهرجانات في تونس أو في الوطن العربي، واللي نعطيكم فكرة عليها وعلى ربما مسيرتها والأغاني اللي تقدمها. من ربما يعني من الأصوات اللي مبرمجة في إطار مهرجان الحمامات الدولي فنانة لبنانية سيندي لاتي، هذه الفنانة اللي بدأت منذ الصغر، اللي هي في عائلة أدبية نجم نقول بها شاعر لبناني، وهي منذ الصغر اهتمت بالأغاني الطربية وكانت من في سن صغيرة يعني تأدي في أغاني وردة، أم كلثوم، عبد الحليم إلى آخره، صباح وغيرها من الأنغام. وتواصل هالشغف هذايا والحب للأغاني الطربية، صوتها جميل، صوتها مهم جدا. هذه السنة مش تقدم حفل في إطار مهرجان الحمامات الدولي. ربما نقول هكا نفتح قوس إنه قدر الفنانين ذوما اللي عندهم أصوات جيدة اللي هما يتأثروا بالفنانين الكبار ويكونوا عندهم طاقات صوتية، لكن كيجيوا ويكونوا موجودين

يحب يسمع الأغاني القصيرة، يسمعهم وربما يتفاعل معهم، فيضطروا هما بيدهم أنهم يغنيوا أغاني ما تشبههمش في النهاية. يعني من بين الأصوات يعني سيندي لاتي اللي كي قمت ببحث عليها، يعني هي صوت جميل جدا، لكن كما قلت في السياق هذا تولي تغني أغاني ما تظهرش الحقيقة إمكانياتها الصوتية كما يجب. وأكيد أنه جمهور حمامات باش سواء كان اللي يعرفها باش يزيد يعرفها، أو اللي ما يعرفهاش باش يكتشفها الصوت اللبناني الجميل. نواصلوا إذا مع الأصوات اليوم كذلك، باش نسمعوا بعض الأغاني لعبد الحليم حافظ بما أنه يوم 21 جوان الماضي كان احتفاء بذكرى عيد ميلاده، اللي هو مولود يوم 21 جوان 1929. وبما أنه ما كناش وقتها، يعني ما كانش الموعد متاع نجوم وأقمار، فما احتفيناش بهذا الموعد، لأنه هذا التاريخ اللي قدم لنا وأعطانا فنان كبير جدا، فنان مميز، فنان حبيب الجماهير العربية. نذكره أنه هو من توفي يوم 30 مارس 1977، وقدم يعني أعمال خالدة بأتم معنى الكلمة، سواء كان كلمات، ألحان، طبعا مع كوكب من الشعراء ومن الملحنين ومن الموسيقيين أيضا، اللي ديما نهضموا لهم حقهم الصراحة، لأنهم هما لولاهم زاد ما كانتش هذه الأغاني غاني. وكانوا هما بيدهم كبار، يعني عازفين من أهم العازفين، وإلى جانب الإحساس طبعا اللي غنى به العندليب الأصمم. مش نسمعوا بعد قليل بعض الأنغام لعبد الحليم حافظ احتفاء بذكرى ميلاده. نسمع الآن الفنان عبد العزيز محمود في هذا النغم فكر فيها فكر، هدية لسي حبيب رابح من قربة، كذلك تحية لكمال من جربة. شكرا لكم على التواصل والتفاعل معنا على رقم الهاتف 71 844 600، وكذلك على شبكة التواصل الاجتماعي على صفحتي الخاصة على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقانا مستمعينا بعد ما كنا في الاستماع للفنان المصري المغني والممثل عبد العزيز محمود من الأصوات الجميلة اللي هو من مواليد 11 في 1914 وتوفي يوم 26 أوت 1991. يعني قدم الكثير وكان ليه الحقيقة يعني 21 عفوا 1924 مش 1914. الفنان عبد العزيز محمود من الأصوات الجميلة. كنا في الكواليس نتحدث له أنيس قال لي ما نعرفوش كصوت لكن هو من الأصوات الحقيقة الجميلة اللي واللي تبعوا النوعية هذه من الغناء يعرفوا طبعا عبد العزيز محمود. كي نقول لك أنيس مثلا منديل الحلو يا منديلي معروفة الأغنية هذه لعبد العزيز محمود. كذلك يا تاكسي الغرام أيضا من أغاني عبد العزيز محمود. شبك حبيبي يا مزوق يا ورد مكاحل مكاحل وغيرها من الأنغام. كذلك شارك في عديد الأفلام سواء كان يعني في التمثيل والغناء مع بعضهم أو مغني فقط مثل فيلم البدليلي لليلى مراد كان هو يغني فقط يعني ما يمثلش. من بين هذه الأفلام عريس الهناء البدليلي سلطان الصحراء الستات عفاريت ابن عنتر يحيى الفن حياة حائرة البوستجي منديل الحلو اللي غنى فيها الأغنية المعروفة كل بيت ليه راجل كلام الناس ست البيت السجينة رقم 17 أرواح هائمة ساعة لقلبك أيضا وهيبة ملكة الغجر علشان عيونك تكسي الغرام وغيرها من الأعمال طبعا اللي قدمها عبد العزيز محمود. كذلك لحن لمطربين آخرين مثل كارم محمود شفيق جلال شادية فايزة أحمد هدى سلطان. هدى سلطان مثلا قدم لها خلاص يا دنيا وأنا أنت وتعامل يعني مع شعراء مثل مأمون الشناوي أحمد شوقي علي سهاجي أيضا محمد إسماعيل مصطفى عبد الرحمن وغيرها من الشعراء المتميزين في تلك الفترة. إذن باش نواصلوا نبقاو مع الأصوات المصرية. قلت منذ قليل أنه باش نخصصوا هكا جزء بسيط للاحتفاء بذكرى ميلاد العنتليب الأسمر عبد الحليم حافظ وباش نبدأ بهذا النغم اللي هو من أولى أغاني عبد الحليم حافظ صفيني مرة.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم. إذن مستمعينا، استمعنا إلى أغنية صفيني مرة. هذه الأغنية اللي تعتبر الأولى اللي ساهمت في شهرة عبد الحليم حافظ، لكن ما كانتش الأغنية الأولى ليه. هو غنى قصيدة لقاء من كلمات صلاح عبد الصبور، الشاعر صلاح عبد الصبور، وألحان كامل الطويل. ثم غنى صفيني مرة. صفيني مرة اللي تعتبر أنها هي الأغنية الأولى اللي عرفت به أكثر، كان أول مرة غناها في حديقة الأندلس سنة 1953، وهي من كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي، وهي الأغنية اللي عرفت به أكثر الناس. ومن وقتها بدأ اسم عبد الحليم حافظ يعني يتعرف في لدى الجمهور ولدى من يستمعون إلى الأغنية الشرقية طبعا الطربية. كذلك غناها بعد ذلك في فيلم أيام وليالي سنة 1955، يعني غناها من الأول من غير في حفلة، ثم غناها بعد في يعني ضمنها فيلم أيام وليالي. قال عبد الحليم حافظ: هي الأغنية التي أدارت رؤوس الناس علشان يعرفوا مين ده اللي بيغني. يعني وقتها بدأ الناس ينتبهوا لصوت عبد الحليم. يعني في الأول في أغنية لقاء ما خذتش صدى كبير، لكن مع الأغنية هذه وقتها الناس بدأوا ينتبهوا له، ينتبهوا لصوته ولإحساسه. نواصلوا إذن، لكن قبل ما نواصلوا ناخذوا مكالمة هاتفية. السيدة نجاة من توزر، أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
5: مرحبا بنتي. مساء الورد بنتي سماح والفل والقرنفل والياسمين.
4: الله يخليك، شكرا ليك.
5: تحية ليك خونا أنيس وكل عاملين في الإذاعة التونس الثقافية اللي نحبها برشا ونستغرب عليها، وكل مستمعات ومستمعين الكل.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. طبعا أكيد أنه عبد الحليم من الأصوات المحبوبة في تونس أكيد، وعنده جمهور صحيح. كبير وواسع.
5: صحيح، اللي يتكلم على العندليب الأصمر يحب له مش حصة بركة
4: والله.
5: بالحق ومحليها بالحق سماح بنتي، من أجمل أصوات العندليب، موهبة ربانية ومعناتها إحساس كبير صدقني، كي يغني إحساسه كل يخرجها في الأغنية. هو كلمة صافيني مرة محليها وأنا تعجبني وقفيني بالحق، هو تشهر بها روبي
4: سماح،
5: ما كانتش الناس تعرفه بالحق بالقدا، وتشهر كما قلت لقاء ما تشهرش بها قصيد لقاء، هذه هي اللي تشهر.
4: حتى الأغنية هذه في اللول لما غناها في اللول أول مرة يغنيها مع من اللول ما لقاتش نجاح، ومن بعد لما عاود غناها وخاصة لما غناها في الفيلم تشهر أكثر. نعم
5: اي تشهر بها بالحق، واللي يقعد يحكي عن عندلي بالحق عنده اغاني حلوه برشا بالحق بنتي سماح، معناتها انا قداش من عام طول طول طول طول حق بالحق سبحان الله موهبه. وبالحق انت كنت تحكي على الله يرحمه، هو على عيد ميلاده تعدى في جوان، هو راه ما يحبش يحتفل بنتي سماح عيد ميلاده.
4: صحيح.
5: هو مره جابه هكا في برنامج قال انا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي خاطر عاش حياته هو مؤلمه شويه، معناته حزينه معناته توفيت الوالدة متاعه والوالد معناها، وهو ما يحبش يحتفل بالحق بعيد ميلاده، وقال أنا ما نحتفلش
4: معناها
5: الله يرحمه.
4: صحيح
5: بالحق.
4: صحيح كلامك، هو في ما كانش يحب الاحتفالات بعيد الميلاد
5: ما يحبش.
4: نعم صحيح.
5: والله يرحمه معناتها عاش هاني قلت لك المرض متاعه أثر عليه وموت والدته معناها الله يرحمه بالحق، فنان قدير عبد الحليم، نقعد نحبوه انا من صغري نحبوه برشا بالحق من جيت انا والله، وعندي تسجيل نتاعو بكري بكري كنت نسجل في الكاسيتات يا حضره والله العظيم، خلي اختي يا عبد الحليم راه جايب نسجل، نولي نحل في الاذاعه وقت الوطنيه نسجل حق يحطوه بالحق.
4: برشا في من التوانسة كانوا هكا، كانوا عندهم أشرطة الكاسات وكانوا يسجلوا من الإذاعة، يسجلوا لأنه وقتها ذيك هو اللي موجود، فكانوا يسجلوا الأغاني اللي تتبث في الإذاعة الوطنية يسجلوها على أشرطة كاسات. نعم
5: صحيت اي والله تقعد ذكرى معناها بالحق والله ديما نستحفل نقبل كل دي برشا برشا نستحفل كاسات ومعناتها بالحق ما احلاها كي الزمن هذاك بالحق.
4: نعم اكثر اغنيه تحبها لعبد الحليم؟
5: انا نحب ذيك نبتدي منين الحكايه
4: اي وحاول تفتكرني نعم
5: أغاني كل حلوة هي ما نجمش نخير أما دكتورية ما عندها نحبها بمن
4: نعم جميل جميل إن شاء الله نهديم لك على الأقل مقطع من هذه الوحدة من الأغاني نعم
5: يسترك عايش بنتي
4: شكرا ليك
5: ونسلم على كل المستمعين سمعات فايزة عواطف ناس اسمها من قفصة حيات قل يعطيك الصحة حيوتة آمنة بقردين كل المستمعين وعواطف زي دمية خلاش
4: نعم
5: وكل المستمعات المستمعين نحب ربي سيدة المكاتب يسلموا عليها برشا
4: اي السيده نحيوها برشا لان عندها برشا غايبه علينا اي صحيح ان شاء الله تكون بخير نعم
5: ان شاء الله امين يا ربي عايشك يا سميح
4: شكرا لك شكرا يعطيك الصحه
5: عايشك
4: زينه يا سميح عايشك لعيلتك ازين الله يخليك شكرا جزيلا حبيت نوصل فقط ما قالته السيدة نجاة أنه طبعا إلى الصوت والإحساس هذا ما نجموش نختلف عليه لكن عبد الحليم ما اكتفيش بالموهبة دعمها بالدراسة يعني بالاختصاص وهذا فيه أكثر من معنى يعني تنجم تكون عندك موهبة تكون صوتك جميل تكون لكن ما تكتفيش بهذا لأنه الموهبة لما ما تخدمهاش ما تتطورش أكيد وما تنجمش تخدمها إلا بالمعرفة بالعلم يعني فدعم هذا بالدراسة وتلقى التكوين في الموسيقى وتحصل كذلك على دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية وكان أيضا في العزف كان يعزف على آلات مجموعة مش حتى آلة واحدة يعني كان ينمي الموهبة هذه بالكثير من الوسائل وما اقتصرش على جمال الصوت ولا الألحان قلنا أنه صافيني مرة كنت نجم نقوله هي الأغنية اللي بدأ بها هذا المشوار وبدأ يتعرف بها عبد الحليم حافظ ومن بعدها رغم الصعوبات من الأول يعني لكن من بعد حقت يعني شهرة ولقات يعني مكانة ثم بعدها قدم أغنية على قد الشوء من كلمات من ألحان كمال الطويل وكلمات محمد علي أحمد قد نجاح كبير جدا على قد شو لأنه إلى اليوم الأغنية هذه معناتها من الأغاني اللي يردوها الجماهير في كل مكان من العالم العربي وبدأت تنتشر أعماله في فترة ما في الفترة هذيك يعني كان عنده توجه معين مختلف على الفترة الثانية في مشواره الفترة الأولى كنت فما أغاني فيها شوية شاعرية نجم نقوله شعرية بمعنى أنه يعني مختلفة عن الأغاني الجديدة حتى في التعامل مع الشعراء في المرحلة هذيك مثلا قدم أقبل الصباح مثلا قدم هل الربيع يعني فما نوعية متاع أغاني كان يقدم فيها يعني مختلفة عن الأغاني اللي بعد أو التوجه الآخر اللي يساهم في شهرته أكثر وأكثر أنيس لو تمرنا هل الربيع موجودة هل الربيع عنا بش ناخذوا فكرة فقط على نوعية الأغاني اللي كانت تغني واللي هي كانت كل المواضيع متاحة مثلا الطبيعة الأجواء يعني هذه الشاعرية المتعلقة بالفصول يعني بالأوقات اللي معناتها يعيشها الإنسان وكانت هكا يقدم فيها بطريقة فيها هكا شاعرية واضحة نسمعوا شوية من هل الربيع

هذه إذا روعة البدايات، ربما يعني هذا رأيي طبعا ورأي الكثيرين حقيقة، رغم أنه يعني مختلف عن كما قلت المرحلة الثانية اللي تعامل فيها مع الشعراء وملحنين آخرين. النغم هذا اللي سمعناه هل الربيع من كلمات إبراهيم رجب وألحان عبد الحميد توفيق، ومن بعد بعد هالأغاني هذه دخل في تجربة أخرى، تجربة فيها ألوان يعني متعددة، تعامل فيها خاصة كان كون فريق مع مجموعة من الملحنين اللي هما كمال الطويل، محمد الموجي، وبليغ حمدي. بليغ حمدي اللي تعتبر مرحلة يعني مرحلة من أهم المراحل طبعا في مشواره، وكانت هالإنتاجات متنوعة بين ما هو عاطفي، ما هو وطني، ما هو ديني، قدم فيها يعني أعمال كبيرة ومهمة جدا مع هالثلاثي هذوما، وبرز صوته أكثر وتشهر أكثر وأصبح يعني من الفنانين الكبار اللي زاحموا ربما في الفترة هذيك، لأنه مكانش سهل أنه يكون موجود أيضا. وكذلك عبد الحليم من الأصوات اللي اشتغلوا على أنفسهم وكان ديما يجدد، يعني ما يرضاش أنه يبقى في نمط معين، أنه يشوف يقرأ ربما يعني رغبات الجماهير، شنو يحبوا من الأغنية، كيفاش الأغنية تتطور إلى آخره، يحب أنه يوصل أكبر عدد ممكن من المتابعين. فكان ذكي جدا في اختياراته وفي طيلة مسيرته الغنائية، وخاصة لما تعامل مع شعراء يعني مهمين مثل صلاح جاهين، ومثل خاصة أيضا عبد الرحمن الأبنودي وغيرهم. باش نسمعوا الآن مداح القمر للعندليب.

0: الله بصراحة يعني كلمات الشاعر الرقيق الجميل محمد حمزة، والحان طبعا العبقري عبد الحليم حافظ. النغم هذا غناه العندليب لأول مرة يوم 19 نوفمبر 1971 في سينما ريفولي، وثم بعد وبطبيعة غناه في أكثر من مكان، لكن هذا أول مرة يغنيه وقتها في هذا التاريخ بالذات. طبعا من الأنغام الجميلة جدا كيف ما قلت، لأنه ثنائي ممتاز الشاعر محمد حمزة وكذلك الشاعر والملحن بليغ حمدي، وأكيد أنه باش يخرج نغم بالطريقة هذه مع صوت كيف صوت العندليب. حبيت تحية لصديقنا كريم من المهدية، شكرا لك كريم، كذلك صديقنا منير من الفحص، شكرا وشكرا على تفاعلكم أيضا معنا، وتحياتي لكم ولكل اللي يسمعوا فينا سواء كان في المهدية أو في الفحص. نمشيوا الأريانة وأمي مريم، يشرفنا برشا أنها حاضرة معنا دائما. أهلا وسهلا بك أمي مريم، مرحبا. ألو أمي مريم، الصوت يغيب شوية، أهي يرجع لنا الصوت. أهلا وسهلا بك أمي مريم، مرحبا. أهلا،
1: مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين.
0: صوتك بعيدة شوية أمي مريم.
1: منعرف كنا
0: باهي، زيد علي هكا شوية في صوتك، باهي يا وليد. باهي، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بيك عايشك وبالمستمعين. فما حصص اللي استثنائية تبدأ يا سماح راهي. مش احنا نقولوا كلامه برا، التاريخ يثبت اللي هي استثنائية. مثلا تويك حصة عبد الحليم حافظ، كيف نقول لك جات في زمان، يمكن زمان هو ذل العنفوين متاعه في الخمسينات،
0: صحيح،
1: في اول الستينات. لكن زمان ذاك كنا يا سماح، كنا الوطنية احنا مواليها. التعليم في البلدان وقتها شكون يحبش يقرا، والدولة تشجع في التعليم، وتعليم من النوع الراقي اللي بدا في الابتدائي من النوع الراقي. في الفن زادة بدينا نمشي في خطوات باهية. في الشرق فما طفرة من الفن اللي كيف اللي استثمار هي وقتها، والا تمتص وكل زمن القضية الفلسطينية مازلت جديدة وقتها، مازال الجرح ينزف، مازال جديد الفن. تعرف بها الجماهير العربية، مازلت حية القضية، مازلت حية. وهكيكة ونسمع عبد الحليم، ونسمع أم كلثوم، ونسمع عبد الوهاب، ونسمع فايدة أحمد. في الشرق أغاني كيف كل الفنانين خش عليهم بالذمة معمولين باش يمتصوا كل الهزيم اللي كانت حية، كانت هزيمة تاع فلسطين كانت حية. مش كما توا نحس
0: صحيح، يعني حتى عبد الحليم نفسه يعني قدم أنغام في فترة النكسة مثلا عام 67، قدم من أحلى مثل عدى النهار، مثل يعني كثير من الأغاني كانت مهمة جدا.
1: أغاني الكل حتى ما هيش وطنية، هي تخليك أنت تحس أنت حي، قاعد حي موجود. بيرغم اللي فما هزيمة في الوطن وهزيمة كبرى وإحساس بمرارتها، لكن أنت قاعدة تعيش.
0: نعم، خليك معنا أمي مريم. أمي مريم خليك معنا في النقطة هذه باش نذكره هكا شوية، يعني في الفترة هذه يعني تواصلا مع كلامك، مع مقطع من نغم اخترناه في الفترة هذه، فترة سواء كان النكسة أو فترة المشاكل اللي كانت موجودة، القضية الفلسطينية إلى آخره. نسمع فدائي أنيس، خليك معنا.
1: أيه يا صحة.

0: هذا إذن فدائي ثنائي نفسه محمد حمزة بليغ حمدي والنغم تقدم سنة 1967 يعني في وقت النكسة بالضبط.
1: نكسة أكثر من رائعة.
0: نعم نعم.
1: الأجيب وقتها اللي كان عندي في عمري، عمري في العشرين وحتى يمكن أقل شوية وفي العشرين، الفترة هذيك هو عمر العشرين، محطة كبيرة في حياة الإنسان.
0: نعم.
1: إما حتى أخرى نتذكر وقتها كانت كل شيء كان موجود، الأغنية هذيك عمره النصر ما كان مبادئ، كان حرب وكان، ولكن كنا نحب نقرأه خاطر نعرف القراية بالجيب، كنا نحب نخدمه خاطر الخدمة تجيب، كنا نحب بلادنا خاطر بلداننا احنا كي نحبوها احنا، ما فماش واحد يحبها كيف نحنا. كان بالمنجد كنا حيين بالرغم من اللي كانت النكسة كبيرة ياسر عن 67، كنا حيين، كنا حيين. كنت انا قبل نسكن في شيرة باردي، انا واختي يرحمها توا
0: تتوفى، الله يرحمها. نعم.
1: يا رب الكل. كان بحذانا سينما صغير.
0: سينما.
1: كنا نجيب حذانا سينما صغير ومبني سينما زخمك اللي بالدوج الفوق وباللوجك اللي يقولوا عليه وسينما هو وحده يخليك تعيش الفيلم.
0: نعم.
1: تتأثر به.

0: خاطر العاصمة.
1: نعم.
0: خاطر بعيدة شوية على العاصمة. وكنا كنت عندي أختي تتأثر ياسر بأغاني عبد الحليم. كنا البداية قبل ما يبدأ الفيلم أغاني القصيرة كلها.
1: نعم.
0: قصيني مرة، سبقني يا قلبي سبقني، خنور، الأغاني القصيرة والعباس تبدأ تتمتع بيها. جيلين نعرفوهم واحد واحد.
1: نعم نعم.
0: الكل نعرفوهم وكانوا متأثرين بالأغاني هذوما، نحفظوهم من غادي.
1: أنت أكثر أغنية تحبها أمي مريم؟
0: أنا نحب
1: لعبد الحليم.
0: إيه لعبد الحليم. في يوم من الأيام كان لي قلب.
1: في يوم من الأيام.
0: حزينة شوية هي. أنا بعد فقد أختي هي.
1: الله يرحمها. نعم.
0: ما نعرفش تعيش وترحم. كنت تحبها هكاك وهي لبس عليها. وهي كانت عندها سبقني يا قلبي سبقني. كانت ماخذة عن حب. والحب كيكة كيما زمان عبد الحليم.
1: صحيح.
0: هانا اللي خارجة من العاصمة راهي.
1: نعم.
0: خارجة من العاصمة عندها هذيك أغنية سبقني يا
1: قلبي سبقني. خلني هديوها لروح أختك أنيس كانت حضر هنا سبقني يا قلبي سبقني. شكرا لكم يا مريم. للأسف لأنه الوقت يداهمنا باش نهدي لك ونهدي روح أختك هذه الأغنية الجميلة اللي هي تتبع ضربات القلب وقت يكون الإنسان يحب يعني. فطلحنت بطريقة هكا تعبر عن الحب حقيقة. شكرا لكم يا مريم، يعطيك الصحة، يعيشك. قبل ما نسمع الأغنية أنيس حبيت نقول فقط قوس يعني هو في أغنية فدائي يقول أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية شوف عالم العروبة باقي. اليوم حتى نشوف حاجات غريبة، اليوم شعوب عربية يعني أخوة وأشقاء ينجموا يتناحروا يتعاركوا يتخاصموا يتنمروا على بعضهم لمجرد مقابلة في كرة قدم، يعني مقابلة كرة قدم تنجم تخلق هكا أشياء ومشاكل، أو مثلا فيديوهات أو غيره على تيك توك على غيره تولي شعوب إخوة وأشقاء يولي يتخاصموا، تولي ما بيناتهم فتن، تولي ما بيناتهم مشاكل، وهذا يعني من غرائب يعني ومن العجائب. قوس فقط فتحته. نمشي وإذا اسبقني يا قلبي اسبقني هدية لأمي مريم.

اتأخرت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت.

0: نجوم وأقمار،
1: نجوم وأقمار،
2: الليل والسماء ونجومه وأمره.
3: هذه إذن سمعنا اسبقني يا قلبي اسبقني، أغنية قدمت سنة 1959 من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. باش نختموا هذا اللقاء معاكم مستمعينا بأغنية سمعها الجمهور بعد وفاة عبد الحليم. هو توفي يوم 30 مارس 1977 وهي خرجت على اسطوانة صوت الفن يوم 30 مارس 1981، يعني بعد 4 سنين يعني من وفاته باش خرجت الأغنية. هي من كلمات الأمير خالد بن سعود والحان بليغ حمدي. الأغنية اللي كما قلت رحل عبد الحليم ولم يسمعها يعني، وما زال ما شافش ردة فعل جمهور على الأغنية. عرفت أيضا بقصيدة الرفاق حائرون، والأمير خالد بن سعود كان عنده تسجيل الأغنية صوت عبد الحليم، ووقتها لم تطبع على اسطوانة وما غنهش عبد الحليم أيضا في الإذاعة. فالتسجيل الوحيد اللي هو كان بعد كل هذا بعد وفاته في 30 مارس 1981. نختم بها هذا اللقاء معكم مستمعينا. طبعا حصص طويلة وطويلة لا يمكن أن نقدم فيها هذه المسيرة الغنية والثرية والمهمة. نلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج منوعة الأحد مع أجمل تحيات أنيس الحميدي وسميح قزدلة. تصبحون على خير.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل الحصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلت، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له